0: ده اسمه الايه؟ الملك. في الدنيا ملك الله بعض خلقه لخلقه، ملكهم اولا ما في حوزته وملكهم لغيره، خلاص. وبعدين مشى الامور بهذا الشكل، ينزع الملك من ده ويودي الملك من ده عشان ما تبقاش رتابه ذات. تيجي الواحد في عنفوان قوته وعنده الحضاره وعنده المش عارف ايه، وبعدين تلتفت الايه على كلمه كده. لكن يجي يوم بقى وانت ملك جوارحك، ملكك في المرادات، يا ايدي اضربي دي اضربي، يا ايدي اكتبي خير اكتبي، يا رجل اسعي للمسجد تسعى، يا رجل اسعي للخماره تسعى. انت مالك اراده مين؟ انت مالك لحركه جوارحك في المختارات، برضو مالكها ولا مش مالكها؟ الا يجي يوم في الاخره لمن الملك اليوم؟ كله اتنفض خلاص، ولا ده عنده ولا ما فيش، خلاص انتهت الانتهت. وفيه ملكوت، فيه ملك وفيه ملك وفيه ملكوت. الملكوت هو ما لا تراه من الاجهزه، وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض، يعني الحاجات اللي ايه الخفيه، العوالم، العالم النبات تشوف فيها اشياء، وعالم الحيوان. واظنكم لما تتتبعوا مثلا الاشياء اللي بتشوفوها تتعجبوا من الاشياء دي، ازاي الممالك دي، وازاي عايشه، ازاي وازاي بتعمل، وازاي وازاي دي ملكوت ولا لا؟ اللي ربنا يديله دقه بقى ينفذ اشعاعات بصره وعلمه الى مين؟ عالم الايه؟ ملكوت. علشان ايه؟ يستخرج الاشياء والاسرار والاستنباط. ده الناموس اللي قد كده بتفزع الانسان وتخيله، يجي من هنا ويجي من هنا ويجي من هذا، مساله مش نعم. رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، لانه اول للفتيين الرؤيه اللي دخلوا معه السجن، واول للملك الرؤيه ايه؟ ادي تاويل الايه؟ تاويل الاحاديث. وعلمتني من تاويل الاحاديث، ودي مش عجيبه، لانك انت فاطر السماوات والارض، انت اللي فاطر السماء والارض، انت اللي خالق كل حاجه، الا يعلم من خلق؟ ده انت لما تروح لواحد ساعه مثلا عامل جهاز ولا مش جهاز، ان شاء الله يكون حتى محرات ولا بتاع ولا نورك، وتروح تلاقي مش على الاستقامه السويه في الحركه، بتودي للي عمله، يقول لك يا اخي ده حته مسمار قد كده، ايوه، ولا سياره بتقبع عند الجراج ولا بتاع اللي بيصلح السيارات، والسياره وقفت بيك، يوم ان كان رجل امين يروح خالع البتاع ويبص كده يعمل مسمار كده يربطها من غير ما يحط ولا حاجه من عنده، يقول له يا شيخ حاجه بسيطه، وان كان بقى واد غشاش يقول له ايه ده المساله عايزه سيبها شويه بقى، سيبها وسيبهاش ما فيش. يبقى كل واحد في صنع ايه؟ يعلم. هو ما دام ربنا هو اللي خلق، يبقى عالم ولا مش عالم؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الايه؟ اللطيف الخبير، يعني عالم كده. دي دلوقتي بيعملوا اجهزه، قال زي ما شفنا مثلا في الكراكه اللي كنا بنزورها دي، جهاز لما يحصل عطب في اي جزء من اللي تحت الميه تلتفت تلاقي حاجه تنبهك. وده الايه؟ ده لطف وخبره. وده اذا كان ده بشر وعنده بقى هذا اللطف وعنده هذه الايه؟ عنده هذه الخبره، يبقى اللي خلقنا يعرف ولا ما يعرفش؟ يبقى يعرف. فاطر السماوات والارض. واشمعنى فاطر السماء والارض؟ ام قال لك لان خلق الانسان ده اللي بيموت بعد شويه ويموت وهو في بطن امه، ويموت بعد شهر ويموت بعد شهرين ويموت بعد سنه، ملوش يعني عمر في الحياه، وتجيله اغيار وتجيله مش عارف ايه ويعيا وما يعياش. انما شوف الحاجات الثابته، شوف المخلوقات الثابتة اللي ما تغيرتش، اللي الشمس دي اللي ما شفناش لها قطعة غيار ولا وقعت ولا عملت أي حاجة، ولا ما لا تدي وبتدي نور الله. وبعدين شوف السماء وشوف الأرض، وامسكوا السماوات والأرض أن تقع على الأرض إلا الله، من غير عمد سقف، من غير عمد، دي مسألة. قال لك ولذلك يقول لك اسمع، أنت يمكن خلقك عجيب شوية، إنما لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لانك انت بتتغير وبتموت وبتروح، انما دي مساله ايه؟ ثابته كده. فاطر السماوات والارض، انت ولي في الدنيا، صحيح ولي في الدنيا وناصره ومقربه ومعينه، بدليل انه مر به العقبات اللي ايه؟ يا رب ما تدينيش المسائل دي برعايتك وعنايتك في الفنيه اللي هتنتهي وتتخلى عني في الباقيه. انت اديتني دي فين؟ في الدنيا. اديها لي فين بقى؟ انت في الاخره بقى. انت ولي في الدنيا والاخره، وما دام ولي في الدنيا والآخرة يبقى توفني مسلما عشان أكون أهل لعطائك في الآخرة، لأن خدت عطائك في الدنيا واستمتعت به ومتعت به ومشيت فيه كما تحب وكما ترضى، توفني. هنا بقى أبا العلماء يقول لك كيف يتمنى الإنسان الوفاة؟ إزاي يتمنى الوفاة؟ يقول لك ما تمناها أحد إلا مين؟ إلا يوسف. قال لك تمني الوفاة إذا كان الإنسان قد وفق في دنياه، والإنسان دائما طموح تواق، كل ما يجيله حاجة خير كده ويلاقي كده بده إيه أكبر منه شوية. سيدنا عمر قال كده عبد العزيز، قالوا له يا أمير المؤمنين كنت وأنت أمير إذا جئنا لك وأنت قبل الإمارة إذا جئنا لك بثوب ناعم قلت أريد أنعم منه، طعام تقول أريد ألين منه، كل حاجة كنت تطلب إيه الأحسن، ولما بقيت خليفة نجيب لك التوب تقول لا هتولي أخشن منه، نجيب لك الخشن تقول هاتوا خشن، نجيب الله إيه الحكاية بتاعتك دي، ما أنتش منطق. قال لا أنا منطقي مع نفسي بس أنتم مش فاهمين، إن لي نفسي تواقة يعني تستشرف إلى الأعلى، تقتل الإمارة فلما نلتها تقتل خلافة فلما نلتها يبقى بعدها يبقى ما فيها الجنة بقى، يبقى أنا منطقي ولا مش منطقي؟ يبقى أنا منطقي. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. ولذلك ميمون بن مهران اللي هو كان ملازم لسيدنا عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليهم جميعا، دخل عليه ميمون وهو يسأل ربه الموت، فقال يا أمير المؤمنين أتسأل ربك الموت وقد صنع الله على يدك خيرا كثيرا، فأحييت سننا وأمت بدعا، ولا بقاؤك خير للمؤمنين. فقال ألا أكون كالعبد الصالح حينما أتم الله عليه نعمته قال رب قد آتيتني من الملك وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. طيب توفني في أدي قيد عايز يموت، بس في قيد تاني أنه يموت مسلم. هو الكلام المطلوب أن يتوفاه الله، كلنا نتوفى وإلا بنطلب. إذن ده مش مطلوب لأن كلنا عن إيه، يبقى إذن المطلوب القيد، يا رب إحنا كلنا هنتوفانا بس أنا عايز تتوفاني إيه، تتوفاني موسى، يبقى المطلوب القيد بقى. وأما المسألة، ولذلك أنت لما تيجي على القبور تقول إيه السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، مش كده أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم اللاحقون. طب أنت لاحق يا أخويا إن شاء الله يجيبها ليه؟ طب ما أنت لاحق لاحق. أما قال لك لا إن شاء الله يجيبها ليه؟ لأنهم مؤمنين، بكم اللاحقون على الإيمان. نعم توفني مسلما يعني القيد هو الإيه المطلوب، وألحقني بالصالحين. نبي يقول لربه ألحقني بالصالحين، الصالحين ده ما يجي من غير نبي ونبي ومش عارف إيه، أم قال لك الله وانت ليه قيدتها بالصالحين الأدنى؟ ما هو بالصالحين منهم الأنبياء برضو، إبراهيم جده وإسحاق ويعقوب وكلهم، هم دول مش من الصالحين. خلاص القصة انتهت عند هذا الحد، وبعد ذلك يتجه الحق إلى المراد من القصة. القصص في القرآن احنا قلنا بيتعدد به لقطات، تجد القصة الواحدة مذكورة في المكان ده وفي المكان ده وفي المكان ده وفي المكان ده. الناس السطحيين يقول لك ده تكرار للقصة، نقول له لا، ده تكرار للقطات، ده تأسيس مش تكرار، تأسيس للقطات إن اجتمعت جاءت القصة، بس بتيجي اللقطة في المناسبة بتاعتها، كل واحدة قال إيه لمناسبة، لأن القصص جاي لنثبت به فؤاد مين؟ فؤاد الرسول. والرسول في عمره الرسالة 23 سنة عرضة أن تتعرض له أشياء، فكل لحظة يريد إيه تثبيت. نقوم نقول له ما تزعلش ده موسى حصل له كذا، وبرضه وتيجي لقطة تانية يقول له ما تزعلش ما موسى حصل له كذا، يجيب له لقطة تانية، بحيث أنك لو جمعت اللقطات كلها تيجي الإيه تيجي القصة. ولذلك يجيبوها يقول لك طيب انت بتقول كده، ده في الموقع الواحد يجيب لك القصة مرتين. زي ايه يا سيد؟ قال في العداوة مش عارف، فالتقطه قالوا فرعون ليكون لهم ايه؟ عدو واحد. الله، طيب يا سيدي. وبعدين قال ايه؟ يلتقطوه عدو ليه؟ وعدو في قصة، في قصة تانية. الله، نقول له يا اخي اسمع، ده العداوة تفاعل بين اثنين، معنى عداوة يعني فيه ايه؟ فيه اثنين. فاذا كانت العداوة في واحد والتاني ما فيش فيه عداوة، لا تطول معركة العداء. واحد بيعادي واحد والتاني ساكت ما بيعملش اي حاجة، دوك ايه؟ ايه ما دوك تنتهي المسألة. اما امتى يطول امد العداء؟ اذا كانت العداوة بين الاثنين. هناك بقى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو، تبقى العداوة من جهة مين؟ من عند موسى. طب وقوله يلتقطه عدو لي وعدو لا، العداوة من جهة مين؟ من جهة فرعون. يبقى العداوة هنا غير العداوة هنا، العداوة دي من جهة والعداوة دي من جهة، والمعركة هتستمر عشان العداوة من مين؟ من الجهتين. طيب يقول لك ايه؟ اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان ايه؟ اخذفيه في التاويل فاخذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له. وما هناك فاذا خفت عليه فالقيه في ايه؟ في اليم ولا تخافي ولا مهدي في قصه. ودي في قصه يقول لك يا شيخ ده شحذ قبل الحادث، وده تنبيه عند وقوع الحادث. ده هو قبل الحادث، اذا خفت عليه يبقى ايه؟ القيه في اليم قبل ما يحصل الحكايه. وبعدين لما جه قال ايه بقى؟ اذ اوحينا الى امك ما يوحى، ولذلك الكلام عجله، ان اخذفيه في التابوت فاخذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو له وعدو. ده وقت الحادثه قال لها الكلام اللي قلناه نفذيه. يبقى اذا كل واحده لها ايه؟ الا قصه يوسف جت كلها ايه؟ مهم قالوا ايه القصص مبعثر حته كده وحته كده وحته كده. ما كان طب قول لنا قصه بقى يوسف. فربنا جاب قصه يوسف محبوكه من اول ما هو قد كده لحد ما بقى ايه؟ لحد بقى ملك. وهو ما علم عنه انه قرا كتابا ولا جلس الى معلم، لان تاريخه معروف. ولذلك منهم من انفسكم، انا ما جبت الكوش واحد كده من بعيد وقلت لكم اهو، لا ده انا جايب من انفسكم عشان تبقوا عارفين ايه، عارفين خطواته وعارفين تاريخه وعارفين كل حاجه، وانتم عارفين ان هو ام. وبعدين فيجي ربنا بقى يقول ايه؟ اهو قال لهم الحكايه دي، كان المفهوم بقى نقول لهم قالوه وجاب لهم القصه مستوفاه. أم قال لك ممكن لما بيسأل عن حاجة بيجيب لقطة من دي وبعدين يسمع كلمتين من واحد تاني يبقى يجيبها في لقطة تانية؟ قال لك لا، هي دي خدها ايه من أولها لإيه؟ لآخرها. ذلك ذا اللي هو إشارة إلى هذه القصة، ذلك خطاب لرسول الله من أنباء الغيب، من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يوم، ما كنتش قاعد وياهم سمعت ما قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وما كنتش معهم في القصة دي. يبقى أنا إذا أخبرتك يبقى أخبرتك عن إيه غير؟ طب وفي ناس كفرة وفي ناس عندهم لدد في الكفر ومعاندين، ما كانوش يقولوا لا ده أنت عرفتها من مش عارف إيه، برضو قالوه. قالوا يا شيخ ده بيعلمه بشر. قالوا فين؟ قالوا الراجل اللي قاعد عند الجبل ده اللي مش عارف يبقى يروح له كده ومش عارف، لما كان بيروح حراء وبتاع. أنا ربنا راح رضدها كده رضا. اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، إن صدوا ذلك أي ما قصه، ما قصه الله من القصص اللي هو عليه أحسن القصص، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وإحنا قلنا الغيب أقسام، الغيب ما غاب عنك ولم يغب عن غيرك، ده ما يبقاش غيب. والغيب المطلق هو الذي يغيب عنك وعن مثلك، ده الغيب الايه؟ الغيب المطلق. قلنا الحرام اللي سرق هو غيب عنك، ما تعرفش هو مين، انما هو عارف نفسه، واللي تواه عارفه، واللي دلس وياه عارفه، واللي حرسه عارفه، واللي عارفينه. يبقى ده مش غيب ايه؟ ما هوش غيب. انما الغيب هو مين؟ هو الغيب المطلق الذي يغيب عنك وعن ايه؟ وعن امثالك. نوحيه اليك، واحنا قلنا الوحي اعلام بطرف الايه؟ طرف خفي. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم على انهم يقتلوا يوسف او يلقوا في غيابه الجب او الى اخره. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ايه العلاقه بين الكلام ده؟ يبقى العلاقه بعد خلص القصه يقول له ذلك من انباء الغيب يثبت ان امرا لم يشهده رسول الله. ادي واحده، فحجاب الزمن المستقبل مش موجود، لم امر لم يعلمه لانه ماضي وماضي ولا بيقرا ولا بيعمل ولا بيجلس، خلاص كده. فاذا ما دام قال كده كان يجب ان يتنبهم على ان ده اعلمه به من ارسله، وكانت تنتهي المساله. فالحق سبحانه وتعالى يسلي رسول الله حين يرى لددا بقي بعد ان اتى لهم بما طلبوه من القصه المستوفيه الكامله، يقول له ده بقى لدد، لان ما دام فيه لدد جحدوا بها واستيقنتها انفسهم، يبقى المساله مش مساله موضوعيه الحق، انما ده هي مساله السلطه الزمنيه فقط. وما اكثر الناس ولو حرصت، ما هو الحرص؟ الحرص ان تتعلق النفس بشيء تعبئ له كل مجهود للاحتفاظ به، هذه معنى حرص، احرص على كذا. يعني ايه؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: كنتم مع برنامج خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة، استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر، انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: وأحسنوا، وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن الإحسان في العبادات. الإحسان في العبادات كالصلاة والصيام والحج وغيرها من العبادات هو تأديتها أداء صحيحا باستكمال شروطها وأركانها واستيفاء سننها وأدابها، وهذا لا يتم للعبد إلا إذا كان لديه شعور قوي بأن الله عز وجل يراه ويطلع عليه، كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فسأله: ما الإحسان؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان مشتق من الحسن، وهو نهاية الإخلاص، والإخلاص والإتقان والإحكام والجمال في الظاهر والباطن، وهو مراقبة العبد ربه في جميع تصرفاته القولية والعملية والقلبية. والإحسان في العبادات بأن يكون العمل موافقا لما شرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، خاليا من البدع والخرافات والمخالفات. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله تعالى يقول: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإسلام الوجه لله وإلى الله معناه إخلاص العمل لله تعالى، إخلاص العمل من الشرك. ومن أحسن في عباداته فقد راقب الله تعالى فيها، وحري به أن يحقق كمال الدين. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قيل له: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. والإحسان في العبادات متابعة السنة فيه ومجانبة البدعة. والمسلم يحرص على أن يتقبل الله تعالى منه، فيخلص عمله لله ويعمل العمل الذي يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الإحسان في العبادات الإحسان في أداء الصلاة، ويبدأ في النية والتسمية قبل الوضوء، والحرص على إسباغ الوضوء، والاهتمام بأركان الصلاة وسننها والخشوع فيها، وفي ذلك ثواب عظيم بينه الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. والذين حكوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان يحسن الوضوء. والإحسان في الصلاة أن يؤديها في أوقاتها مع الجماعة بالخشوع والخضوع، فقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم السرقة من الصلاة لأنها منافية للإحسان فيها، كما في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا ينصرف من صلاته، يعني من صلاته، وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. له من النصيب الثلث والخمس والربع، لأنه لم يخشع في صلاته، لم يتم الركوع والسجود، القلب ما كان حاضر. ووصف المسرع في صلاته والإساءة ضد الإحسان، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي أسرع في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة.
2: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
4: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
3: ومن الأمور التي تعين المسلم على الخشوع في الصلاة استحضار عظمة الله تعالى وأنه واقف بين يديه. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والنظر إلى موضع السجود من أسباب الخشوع، وتجنب الالتفات في الصلاة. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. ومما يعين على الخشوع أيضا تدبر القرآن الكريم والأذكار التي يقولها في صلاته. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتدبر أذكار الركوع والسجود يزيد الخشوع، كما أن ذكر الموت يزيد الخشوع. فنصلي صلاة مودع. فعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. ومن الإحسان في الصلاة أن يهيئ المسلم نفسه، فلا يصلي وهو حاقن يحتاج إلى أن يدخل دورة المياه بيت الخلاء، ولا يصلي وهو بحضر الطعام قلبه تتوق إلى الطعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وأن يزيل كل ما يشغلهم في صلاته من الزخارف والصور ونحوها التي تشتت البال. ومجاهدة النفس والخشوع، النفس تحتاج إلى مجاهدة حتى يربيها على الخشوع ويعودها. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومع الاستمرار والمجاهدة يسهل الخشوع في الصلاة، وكذلك استحضار الثواب المترتب على الخشوع. عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. ومن الإحسان في العبادات الإحسان في صلاة الجمعة بالاستعداد لها وحسن أدائها والتبكير إليها. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، ولبس من أحسن ثيابه، ومس ما كتب الله له من طيب أهله، ثم أتى الجمعة ولم يلغو ولم يفرق بين اثنين، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فكما نأتي إلى العمل بلباسنا وهندامنا وطيبنا، أيضا ينبغي أن نأتي إلى الجمعة بأفضل الثياب والطيب والتبكير إليها، وألا نأتي متأخرين. ومن الإحسان في العبادات الإحسان في صلاة النوافل، فقد وصفت عائشة رضي الله عنها شيئا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فقالت: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. والإحسان أيضا في الزكاة الواجبة وفي صدقة التطوع، ومن الإحسان فيها أن يخرجها من طيب ماله، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الإحسان فيها إخفاؤها والإخلاص فيها حتى يبلغ ما ذكر في الحديث: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إخلاص لله لا يريد بها رياء ولا سمعة ولا شهرة، فالذين ينفقون أموالهم رياء الناس الرياء يحبط العمل. والله تعالى يقول: الذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ومن الإحسان في الإنفاق تجنب المن والأذى، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وكذلك الإحسان في الصيام بالكف عن المحرمات، والإحسان في الحج والعمرة بإتمامهما: وأتموا الحج والعمرة لله، واجتناب الإساءة فيهما. والإحسان في تلاوة القرآن والأذكار وسائر العبادات. موضوع الإحسان في العبادات موضوع طويل يحتاج إلى وقت، فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحسنين في عبادتهم ومعاملاتهم، وأن يوفقنا لكل خير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى،
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: المستكشف الرقم.
4: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكرا على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
3: غيرك.
4: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
3: المستكشف الرقمي
4: مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: كيف ينتقل الحدث الدرامي عبر الأزمنة الثلاثة، المستقبل والحاضر والماضي؟
6: يمثل الفعل الدرامي حدثاً، ولذلك يمكن تصريف الحدث في ثلاثة أبعاد: ماض وحاضر ومستقبل.
5: من الوجهة الدرامية فإن الماضي والحاضر والمستقبل موجودون بالفعل معاً في قصة الفيلم أو المسلسل.
6: هناك حقيقة أساسية، فقد يبدو في الحدث الاهتمام بالحاضر فقط بسبب عرض الأحداث في الزمن الحاضر،
5: لكن هذا انطباع زائف، فالماضي والمستقبل يكونان جزءاً مهماً جداً في القصة.
6: في الفيلم يقول: ارتكبت جريمة، أو أن نراها أثناء ارتكابها، أو نقول: سوف أقتله. ومن ثم فالحدث في وضع لا يمثل الحاضر وحده، بل يمثل الماضي والمستقبل أيضاً.
5: وهناك الأزمنة المختلفة، وهي ذات تأثيرات متباينة على المشاهد، وتثير عواطف مختلفة، مثل توقع المشاهد حادثة رهيبة تثير الخوف، وعندما يراها تملأه بالرعب، وعندما تحدث يكون شعوره هو الأسف.
6: وبالمثل، فالخبر الذي يتوقعه يملأه بالأمل، وعندما يحدث فعلاً يمنحه البهجة والرضا.
5: أيها الأصدقاء، الماضي والحاضر والمستقبل في القصة أزمنة كلها على درجة قصوى من الأهمية، فالزمن يتقدم من الحاضر إلى المستقبل، ومن ثم يعود إلى الماضي.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست تشارلي كوفمان، الجزء الثاني.
6: أصدقائنا، بدأ السيناريست تشارلي كوفمان الكتابة مبكراً، فمسرحياته الصغيرة عندما كان طالباً كانت تلاقي استحسان زملائه.
5: تخرج كوفمان من جامعته في بوسطن ليلتحق بجامعة نيويورك ويدرس السينما هناك، وأخذ يبحث لاحقاً عن فرص ليعرض أياً من كتاباته على أحد المسؤولين في هوليوود، لكنه لم يفلح.
6: خطر على باله أن يشترك في كتابة مسلسل تلفزيوني ليكتسب شهرة بسيطة تسهل عليه الحصول على فيلمه الأول.
5: ظل يتصل أسبوعياً ولأكثر من سنة كاملة ليتابع، ما إذ قرأ أحدهم شيئاً من نصوصه حتى تم قبوله ككاتب عام 1990 مع المسلسل الكوميدي Get a Life، أعقبه بثلاثة مسلسلات أخرى.
6: أصدقائنا، تحدث السيناريست تشارلي كوفمان عن أسلوبه في الكتابة بشيء من الفلسفة،
5: كما قام بتفسير بعض ما كتبه من سيناريوهات.
6: في وقفتنا التالية نحاول أن نسرد شيئاً مما قاله عن أسلوبه وعن تفسيراته لأعماله السينمائية ولربما الدرامية أيضاً.
5: من ضمن ما قاله كوفمان: حين أبتغي التحديد سأقول إن أكثر ما يجذب مخيلتي هي الاحتمالات الهائلة التي يمكن لدماغ الإنسان أن ينتجها، الطبقات التي يستطيع برشاقة أن ينتقل بينها، والدهاليز التي يخطها تجوال السيالة العصبية.
6: لهذا السبب تبدو سيناريوهاتي كلها معقدة ومرهقة، غير أنها رغم ذلك مدهشة.
5: وقال أيضاً: وأظن أن المطلع عليها سيصفها بالأوصاف السابقة حتى لو لم يفهمها.
6: ذلك أنها تعتمد في إدهاشها العقل على وظيفة العقل نفسه، فهي خلال تمحيصه والحفر فيه تجعله يجفل من نفسه وينتشي. يقول كوفمان: إذا ادعيت أن أفلامي هي معادلات موضوعية لأفكار ومفاهيم واعية حددتها مسبقاً وعلقتها على جدار الغرفة قبل أن أمسك قلمي وورقتي، سيبدو ذلك تصريحاً خطيراً ومغروراً أكثر من اللازم، ولذا لن أفعل.
5: لا، على العكس، سأنسب كل المفاهيم المجردة التي تملكت أحاسيس مشاهدي وأدمغتهم إلى ذلك القديس الأكبر اللاوعي.
6: يا له من تعبير بليغ، فقد أطلقت شارلي كوفمان على اللاوعي لقب القديس الأكبر.
5: هذا صحيح. ثم يواصل كلامه فيقول:
6: بما سأفعله اليوم عبر هذا التسجيل هو تعيين لإسقاطات لاوعي، ومحاولة لتفكيك الأضواء الكثيفة التي توجه نحوها شخصياتي الغريبة. بغية ذلك سأقوم بتمرير 3 من سيناريوهات أفلامي على آلة الوعي الرصينة الصارمة، وليعني الله على هذا.
5: ونحن سنقف عند بعض أعماله لنعرف ماذا أراد أن يقول فيها، وذلك بعد هذا الفاصل.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست تشارلي كوفمان، الجزء الثاني.
6: أيها الأصدقاء، تحدث مبدع الصورة السينمائية كوفمان عن فيلمه أن تكون جون مالكوفيتش، وعن الصور التي خطها بالكلمات في ذلك الفيلم قائلاً:
5: ما أردت إثباته في أن تكون جون مالكوفيتش ينطلق من مقولة أوسكار وايلد الشهيرة: إن معظم الأشخاص هم أشخاص آخرون، أفكارهم هي آراء آخرين، حياتهم تقليد، حتى مشاعرهم لا تتجاوز كونها اقتباسات ويتمثل في التالي.
6: أن تكون شخصاً آخر غيرك يعني دوماً ألا تكون أحداً على الإطلاق،
5: وأن تحصل على شيء ما اعتماداً على فكرة غير أصلية فيك يعني حتماً أنك لم تحصل عليه بعد، وأنك على الأغلب لن تحصل عليه أبداً.
6: التقنية السينمائية الأساسية اعتمدت تخيل ذلك. تصور أنك تستطيع عبر فتحة مخفية أن تصل إلى عقل شخص آخر، أن تصبح ضمنه، أن ترى بعينيه وتسمع بأذنيه وتتكلم بلسانه، باختصار أن تكونه، أن تدمج وجودكما معاً وتستغل ذلك لأهدافك الخاصة. وكم ستكبر تلك الأهداف وسيسهل تحقيقها في نفس الوقت حين يكون ذلك الشخص هو جون مالكوفيتش.
5: أعزائي، لم يكتفي كوفمان عند ذلك القول الفلسفي العميق والخيال الرحب الفسيح، بل أضاف إلى قوله الجميل كلاماً أجمل:
6: لقد انتشيت بهذا التصور نشوة عظيمة وذهبت به إلى أبعد حد، بينت كم يسعد الناس حين يكونون أشخاصاً غيرهم، كم هم مستعدون للتضحية كي يروا الدنيا بعيون غير عيونهم ويمارسوا الوجود بأدوات ليست أدواتهم.
5: وحده مالكوفيتش أرهقه ذلك الثقب، فقد شعر كم من الصعب أن يطل على عقله، كم من المرهق أن يكون ذاته وذاته فقط.
6: ويصل السيناريست الفيلسوف تشارلي كوفمان في حديثه عن سيناريو فيلمه أن تكون جون مالكوفيتش إلى نهاية الفيلم فيقول:
5: في نهاية الفيلم انهارت العلاقة التي استغلت الثقب المؤدي إلى عقل مالكوفيتش لصالح علاقة أخرى أرغمت في سياق الأحداث على الابتعاد كلياً عنه، حيث اعترفت ماكسين لوت بحبها الدفين وهجرت كريج الذي بنى حياة كاملة معها انطلاقاً من عقل مالكوفيتش وجسده.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست تشارلي كوفمان، الجزء الثاني.
6: أيها الأصدقاء، لعب المنتج والمخرج وكاتب السيناريو تشارلي كوفمان في نيويورك دوراً مميزاً في صياغة الروايات السينمائية.
5: تمتلك أفلامه جزة ملتوية تتحدى التصنيف، ينظر الأبطال العصاميون باستمرار إلى الطبيعة المعقدة للهوية والمعنى والوجود في مواجهة كل من الصراع المتعمد واللاواعي.
6: في الأفلام القليلة الأولى لكوفمان كانت الزخارف المحيطة بالأصالة والهوية والسرد الفوقي واضحة. كون جون مالكوفيتش أول فيلم روائي طويل لكوفمان ككاتب سيناريو.
5: ذهب كوفمان في هذا الفيلم إلى ما بعد كسر الجدار الرابع لدراسة السينما، حيث دعا المشاهدين مباشرة إلى العمل الداخلي لعقل الشخصية.
6: كلاكيت، نهاية الحلقة.
5: إلى اللقاء.
4: الصورة المكتوبة
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
0: عن الأصدقاء والعابرين.
1: وجوه عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين.
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري.
2: وجوه.
1: تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: محمد الحارثي دوزنة الحياة بالأعياد الصغيرة.

محمد الحارثي شاعر من عمان من مواليد المضيرب عام 1962. صدرت له المجموعات الشعرية الآتية: عيون طوال النهار، كل ليلة وضحاها، أبعد من زنجبار، لعبة لا تمل. كما صدر له عين وجناح، رحلات في الجزر العذراء وزنجبار، تايلاند، فيتنام، الأندلس والربع الخالي. وهو الكتاب الفائز بجائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي للرحلة المعاصرة عام 2004. كما حقق وقدم الآثار الشعرية الكاملة للشاعر أبي مسلم البهلاني. في هذه العجالة بعض تخطيطات للشاعر محمد الحارثي. شاعر يرفو قصائده بأناقة ويسطر سردياته ومقالاته بخطه الكبير المنمق الذي يشبه خطوط أقلام فقهاء عمان وشعرائها القدامى وأئمتها. فإذا قدر لك وتناولت ورقة من أوراقه المسطورة بخط يده، طلعت لك الكلمة في كل سطر بارزة كأنها عين بحجم عينك، كأنها تتحداك أو تغويك أو تناديك أو تتكلم في بؤبؤك. ينحو في أغلب قصائده لالتقاط التفاصيل الصغيرة باعتبارها ركيزة اشتغاله ولحمة بنائه الشعري. وهو في هذه التقنية الريتسوسية نسبة إلى ريتسوس، أو السعدية نسبة إلى سعد يوسف، أو حتى الجنسبرغية نسبة إلى ألان جنسبرغ، يذهب إلى قصيدته من جهة الجزئيات الحميمة المسروقة من فم الزمان والتي واكبها واستل منها تجربته وحدقته ومبانيه ومعانيه. فولعه هو أن يذهب بنا إلى مقام أعياده الصغيرة، وأن يأخذنا إلى رحلة قصيرة كقصر الحياة نفسها، وإلى ثراء كثراء لحظاتها الأزلية، وأن نطالع في محترف هوائه شواهده الخاصة وإيقوناته المعلقة على حوائط التاريخ وحواف الجغرافيا وفواصل الزمن ومعارج الأجساد والسينما الصور الملتقطة بالكلمات. ليس تعميما القول بأن ما يلفت في تجربة محمد الحارثي هو أنه ما من خطوة خطاها أو درب قطعها إلا وتجد أثرها في رقعة نصه، وما من تجربة ارتكبها أو مغامرة اجترحها إلا رأيتها مرفوعة إلى قصائده ومسلوبة فيها بفرح سري غامض، عازفة لحنها المنثال كالحياة في تنوعها وتبددها، في تشكلها وتملصها،

0: وجهه المدور مصمم أن يكون قذيفة في ماسورة الصباح الباكر. إنه من تلك الكائنات التي تفكر في المشاريع، في الرزق الذي تناله العصافير عندما تروح خماصا وتعود بطانة، لكنه رزق ورقي على أي حال. ومشاريع كتابية تأجلت أو انفتحت لوقتها هذه الساعة. سيحمل أوراقه إذن أو يذهب إلى حاسوبه، وسيبدأ في احتطاب واستحلاب المقدر من غابة المخيلة ونكايات الواقع واستعادات الزمن الضائع. جسده القصير الذي لم يكن خلوا من بضاضة حلوة مكنه من أن يدب بخفة وأن يداور به ويناور، خصوصا وأن الحلق بليغ واللسان يتشكل كما تتشكل الغرابة وكما تتكون الأسفار، وفصحاه العربية متقنة وإنجليزيته عربة إسعاف، وفرنسيته مفاتيح طرية في ولع الليل. هيئته التي تشبه حرفا أعزل مضمومة، ويده المزمومة على واو أو فاصلة أو حبة رطب، وجبهته الشقية التي لم تسفعها الشمس في حقل أو بيدر بل سفعتها المتع واللذائذ الناقصة، وقمصانه التي يأتي بها من الجزر البعيدة، ودراجته النارية التي تجولت على ظهر شيطنته ومرتفعات أسفاره الجبلية، وأدواءه التي زكته يتيما بيننا ومتعافيا وبناء. كل تلك الفضائل تشفع له في الحضور الثر واليانع بيننا، وتعطيه صفة الدليل المتبحر في حب الحياة ومعانقتها. في لحظة من اللحظات يمكن المغامرة بالقول أن هذا الكائن محله أن يكون مع تلك الرفقة العباسية التي كان إمامها الحسن بن هانئ في ذلك التجلي الزمني الذي ازدهرت فيه القصائد المعجونة بالحياة اليومية، وواكبت ذلك الفيض من النزعات المكتوبة على الأجساد والمشروحة على ألواح التهتك التي تخفرها تلك القصائد. لكنك سرعان ما تجد أنه يتقدم رفقة كائنات من قبيل خوان غويتسولو وجان جيني وأشجارهم المزروعة في شتى بقاع العالم، ميمما وجهه شطر تلك الأخاديد الشهوية التي شرعنت نداءات الجسد ومولت بالغذاء الروحي ألعابه وأشواقه، بينما تراه في لحظة أخرى يتمشى مع أبي مسلم النبهاني منكبا على التلذذ بصوفياته السكرة بخمرة العشق ورحيق الكشف، وفي أخرى يترحل مع سعد يوسف ونزار قباني ومحمود درويش كما في سيرته الأولى. وفي أحيان كثيرة سيكون قناص آثار منمنمات الشعر العربي القديم وفواصله الذكية، تلك التي تشرب بها في عمره الباكر. وفي أخرى سيكون بمعزل عن هؤلاء وأولئك، حاملا حقيبة المسافر على الطريقة الأوروبية بزوالة صغيرة يبدأ بها حملته أنا الليل وأطرف النهار إلى الداخل المتشظي وإلى الخارج النادر، ليكتب عينه وجناحه وموائده العديدة الأخرى، متلفتا باندهاش واستغراب إلى أولئك الذين يغمزونه بعيونهم الخبيثة من قناة النفط والبترول والخليج، في حين يدافع بشدة أنه لم يكن يتوفر على دولاراتها الخضراء أو براميلها الذهبية. يبقى القول أن محمد الحارثي من خلال كشافه الشعري واستبصاراته السردية ونوافذه المشرعة على الثقافة العالمية وحضوره العربي المتميز هو أحد أبرز الراصدين للمشهد الثقافي العماني، وأحد الخلص في فهم سيرورة المكان وطاقته وحيويته، وأحد العارفين بشأنه وخصوصيته وإشكالياته الثقافية، ويبدو أنه عازم على مفاجأتنا إلى جانب سيرته النصية المقروءة في الشعر والمقالة الصحفية وأدب الرحلة بأنفاس أخرى وباشتغالات نصية روائية ادخرها قبل العشاء الأخير ليتم كلمته ورائع بنيانه الشعري والسردي. محمد الحارثي، دوزنة الحياة بالأعياد الصغيرة.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم المسلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: تعانق الصباح مع واحة حملت جمال الماء والصحراء وصعدت به لوحة زاهية ينظر إليها العشاق فترتاح نفوسهم للألوان الزاهية، وينظر لها الغرباء فتخلع أرواحهم غربتها وتحتفل خطواتهم المثقلة بالطريق الجميل الذي رسمه الصباح على الصحراء كعروق الذهب. الصباح هو أولك عزيز المستمع، فامنحه أجمل عيونك كي تراه بقلبك الذي يحب الحياة. صباح من البريمي.

صباح الخير من واحات النخيل الملتفة بخضرتها وبسعافاتها المتراقصة مع الرياح الهادئة أول الصباح. صباح ذهبي تعكسه الرمال الصفراء الناعمة وهي تحيط بالبيوت القديمة والحارات كحارس أمين، وصباح يخرج من جبين البريم العصري الذي يشع إنسانا وبناء وخدمات لا تتوقف عند حد. عزيزي، دع الصباح يحملك إلى سوق البريمي النابض بالحياة. هناك ستتناهى إلى سمعك أصوات عذبة تقف أمام عطاء البساتين التي سقتها الأفلاج وباركتها السماء، عذوق الموز المتنوعة الأحجام، كراتين الأنب العسلي، حتى العنب يتدلى كأنه بقع شمس أشرقت للتو. أصناف التمور والرطب تعرف موقعها كل عام. الفندال صديق الشتاء، كل شيء هنا تراه وتحسه مشرقا، شروقا يشعرك بجمال الحياة.

الصعراني فلج أشرقت شمس صباحه بهيجة بفضل جهود أهلية صنعت تفاصيل الجمال بسلالم تهبط منها إلى الأعماق وإلى غرف التحكم، مستكشفاً الهندسة الجوفية الفريدة لفلج يمتد عمره لأكثر من 3000 عام. وعندما تخرج منتعشاً بما رأيته تفجأك لوحة أخرى أكثر جمالاً، ممرات مرصوفة تحيط بالمكان وهي مظللة تقودك بين البساتين في رحلة أسطورية تنتهي بك بعد المسابح المخصصة إلى المجالس العامة، وهي تتدفق بالنور والتباشير ليوم جميل، وتسجل ذاكرة أسناع عربية رسخت معنى الرجولة والشهامة مع رائحة فنجان قهوة توقظ فيك حواس الصباح.

0: لبريمي نكهة التاريخ العماني الفريدة، فمن أرض الجو وتوام كما أطلق عليها إلى لبريمي، وهو الغزال الصغير الذي كان يتكاثر في مناطقها. تصور عزيزي المستمع غزلان تتقافز أمامك حول بساتين النخيل وتحت أشجار السدر والغاف، تستمتع بإطلالة شمس جديدة كل يوم، وأنت ترتشف فنجان قهوتك مع بعض تمرات جادت بها النخيل الباسقات. تجلس على مصطبة عالية على جانبي صباح الباب الكبير لحصن الخندق، وترقب المشهد في جلال وجمال. عزيزي المستمع، كن مهيبا كحصن الخندق، يسكن قلبك حنان تتقاسمه مع كل المخلوقات كلما أشرقت عليك الشمس. تعلمنا حماسة أن حماس بناء الوطن محسوب بدقة متناهية، وأن حصيلته مجد نضيفه كل يوم. صباح الخير من لبريمي.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية رواندا يؤكدان خلال لقاء بقصر المعمورة العامر على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية وتطلعهما لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية. سلطنة عمان وجمهورية رواندا تعلنان في بيان مشترك اتفاقهما على فتح سفارتين وإنشاء لجنة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني لدعم توسيع الشراكة بينهما. سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحصن العامر بصلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية. سلطنة عمان تعرب عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدة دول أوروبية بفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

أسعد الله الصباحات بكل المحبة والخير والنور والبركات. أهلاً أهلاً أهلاً بكل المستيقظين باكراً، أنتم الذين تفتحون الآن نوافذ أرواحكم لاستقبال نسمات الصباح الباكر خيوطه الأولى، وهي فرصة لأن نكون من المرحبين بكم في بداية الصباح مع نفحات الهدوء والسكينة والسلام. صباحات الخير والنور لكم جميعا. وأنتم تؤمنون أن في البكور سر من أسرار بركة الله في هذا الكون، فأسعد الله صباحاتكم بهجة وابتسامة وجمال في هذا الكون.

لماذا فيروز؟ لأن أغاني فيروز مرتبطة بموضوعات الطبيعة والتفاعل، صور بصرية وسمعية تمنحك طاقة إيجابية وتفاؤل مع بداية يوم جديد. فلك أن تتصور وأنت تستمع إلى هذه الأغنية لفيروز جمال الصباح والطبيعة والبحر والورد والزهر، رائحة القهوة ونسمات الهواء. هذا الأمر اللي بمجرد ما تسمع صوتها يجعل من صوتها بداية وإشعار أن أقبل الصباح.

يوم مميز وتاريخ تميز أكثر تميزا، إنه يوم الأربعاء 27 ربيع الأول 1448 للهجرة، والموافق له 9 من سبتمبر 2026 للميلاد. سبحان الله، للبشر طاقات تشعر بها بمجرد ما تسمع صوت أحدهم أو تجلس معه، يبث فيك شعور الحياة، شعور البهجة، شعور الانشراح والرضا. روحه المضيئة تبعث النور لمن حولها. إذا كنت محاطا بهؤلاء الأشخاص أو وفقك الله إلى أن تستهل صباحاتك بهم، فتشبث بهم جيدا، تمسك فيهم جيدا، لأنهم من سيعينوك لمواصلة اليوم.

عليكم جميعا موظفين طلاب متجهين الآن إلى أعمالكم إلى ميادين الواجب المخلص في رابع أيام العام الدراسي 2026-2027. نحيي هذا الصباح طلاب عمان، طلاب عمان الآن إلى مدارسهم في حافلات المدارس في سيارات تأخذهم إلى ميادين العلم إلى رحابة المستقبل. فصباح الحقائب وأزياء المدارس، صباح الخير لأجراس العلم التي ستدق بعد قليل في كل ربوع عمان. فعودة الحياة بعودة المدارس وعودة الأمل والحلم لجيل يبني وطني عمان.

وصباح الخير يا عمان، صباح الخير لوطن يفتح أبواب الحياة والأمل لكل المخلصين الأوفياء حتى يعملوا تحت ظلال عمان لنكون دائما وأبدا في أعلى المراتب. فصباح الخير يا وطني الحبيب عمان.

وصباح الخير يا وطني الحبيب. وعند الحديث عن عمان فقلوبنا تتحدث دون شعور بلغة الحب، بالاعتزاز، بالانتماء والسلام والأمان. فدمت يا وطني الحبيب عمان شامخا على مر الأزمان. صباح الخير لصفحة جديدة من كتاب الحياة، لوطن يسير بمجده العالي إلى الأعلى. صباح الحب يا وطني عمان، في دروبك، في حاراتك، في وجوه العمانيين الآن ينطلقون إلى بنائك حبا وأملا وتفاؤلا. صباح الخير لإحدى عشرة محافظة، لكل ولاياتنا ودروبنا وإنجازاتنا التي نستهلها معك صباحا. فصباح الحب لوطن عظيم اسمه عمان.

0: أتمنى الله تعالى على هذا البلد الطيب، وله عز وجل الحمد والشكر بنعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، صدق الله العظيم. وإن من شكر النعم الحفاظ عليها وصونها، ومن أعظم هذه النعم الأمن والأمان، فلا يستقيم لأمة دونهما أمر، ولا يصح لدولة دونهما استقرار وازدهار.
1: نشكر الله على ما أسدى وأنعم، ونتوجه إليه دعاء أن يسدد خطى سلطاننا المعظم هيثم، ويلهمه سبل الرشاد، ويحفظ الله عمان آمنة مطمئنة تنعم بالرخاء وفيوض الخيرات، وفي كل مرحلة من مسيرة بناء عمان نشد الهمم، نواصل العزم للأمام، متفائلين مستبشرين، ودعاؤنا أن تتواصل هذه المسيرة الماجدة في كل دروبها خيرا ونماء وازدهارا.
0: لقد من الله تعالى على هذا البلد الطيب، وله عز وجل الحمد والشكر بنعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، صدق الله العظيم. وإن من شكر النعم الحفاظ عليها وصونها، ومن أعظم هذه النعم الأمن والأمان، فلا يستقيم لأمة دونهما أمر، ولا يصح لدولة دونهما استقرار وازدهار. ولقد أثبت أبناء هذا الوطن العزيز عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص، يسيرون على بصيرة مصدرها العقيدة السامحة، نابذين كل تعصب، رافضين كل استقطاب، يجزئ الأمة ويفت في عضدها، متمسكين بكل ما يجمعهم على الحق، مبادرين للخير، والثابين لبناء وطنهم وأمتهم.

أيها المواطنون الأعزاء، إن إدراكنا لحجم التحديات المحلية والعالمية ومعرفتنا بخارطة الصراعات والمصالح في العالم وفهم طبيعتها وحدود تأثيرها يعزز قدرتنا على التعامل معها كفرص مؤاتية لتبني سياسات فاعلة لإرساء السلام وتنمية الاقتصاد وتعميق الشراكات الاستراتيجية القائمة على التعاون والتكامل الاقتصادي انطلاقاً من ثوابتنا ومصالحنا الوطنية العليا. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو كافة دول العالم للتضافر من أجل بناء عالم تسوده قيم الإنسانية والعدالة، تحترم فيه مقدسات كل أمة وهويتها ودينها ومعتقداتها وأخلاقها.

0: قمة عمانية رواندية في اليوم الثاني من زيارة بول كاغامي للبلاد. جلالة السلطان يشيد بنمو التعاون مع رواندا في مختلف المجالات، مجالات النقل وتقنية المعلومات. الاتفاق على فتح سفارتين مقيمتين في البلدين والتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم، حيث عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمس لقاء مع فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بقصر المعمورة العامر. جرى خلال اللقاء التأكيد على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية والتطلع لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين، قبل أن يختتم الضيف زيارة رسمية للبلاد استغرقت يومين. وتبادل القائدان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين التزامهما بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وفقاً لمبادئ القانون الدولي.
1: ونود هنا أن نؤكد على ثوابتنا السياسية المبنية على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعلى إرسال نظام عادل لتبادل المنافع والمصالح، وعلى إقامة أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية.

0: عين على الصحافة. العاهل المفدى وبول كاغامي يعقدان لقاء بقصر المعمورة. جلالة السلطان والرئيس الرواندي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات المتنامية في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية. جلالة السلطان ورئيس رواندا يشيدان بنمو التعاون الثنائي ويتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية. الاتفاق على فتح سفارتين مقيمتين وإنشاء لجنة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني. تأكيد الالتزام بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. سلطنة عمان ورواندا توقعان على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم: الإعفاء المتبادل من التأشيرات وإزالة الازدواج الضريبي، تطوير الموانئ البرية والجافة، وخدمات سلاسل الإمداد. الرئيس الرواندي يزور مزرعة رزات السلطانية ومتحف أرض اللبان. وزير الخارجية ونظيره الرواندي يؤكدان أهمية تواصل التشاور والتنسيق. فيما كتبت جريدة عمان في افتتاحيتها لهذا الصباح: عمان ورواندا استثمار عميق للروابط التاريخية. الشورى يشارك في أعمال الندوة المشتركة للمجالس التشريعية لدول المجلس. عمان تستعرض أمام أسبوع اليونسكو تجربتها في تطوير البنية الأساسية للتعليم الرقمي. مؤتمر المدن العربية بصلالة يناقش بناء شراكات ومشروعات تعزز الابتكار والاستدامة. تكيف برنامج يعزز قدرات المختصين للرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان. بدأ الأسبوع التعريفي للطلبة الجدد بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة. سلطنة عمان تشارك في مهرجان السفارات بهولندا. وفي الصفحات الاقتصادية أكد أن ضبط الأوضاع المالية أسهم في تحسين الجدارة الائتمانية. المركزي العماني يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4% في 2026. الناتج المحلي يرتفع 2.4% في 2025 والدين العام يتراجع إلى 34.6%. قطاع الزراعة والثروة السمكية سجل أعلى معدل نمو بلغ 10.2%. بدأوا تنفيذ استطلاع الرأي العام حول الرضا عن الخدمات الحكومية. وبدأ أعمال الدورة 17 للجنة الإحصائية التابعة للإسكوا بالجبل الأخضر. مختصون يؤكدون توطين التكنولوجيا وتوسيع سلاسل القيمة المضافة يقودان مسار التحول للاقتصاد الأخضر. وفي الصفحة الثقافية الدعوة إلى توسيع المشاركة ودعم جهود التوثيق. الفنون الشعبية تعزز ارتباط الشباب العماني بالهوية الوطنية. أهلا بكم جميعا في هذه الصباحات المشرقة، عطاء وبذلا وتفانيا وإخلاصا، وأنتم تتجهون الآن في مختلف مشاويركم ومسارات العمل من أجل رفعة عمان وتطورها ونمائها. نرافقكم في هذا الصباح وفي كل الصباحات راشد بن خميس السعدي، صيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري. وتحية صباحية لكل موظف يعلي من قيمة العمل إخلاصا ووفاء من أجل عمان، ويجعل مصلحة عمان هي المصلحة العليا فوق كل اعتبار.
1: الحكومة وجدت لخدمة المواطن، وبالتالي سواء الوزير أو الوكيل أو أي مسؤول في أي حكومية، وجوده في ذلك المكتب هو لتحقيق الغاية الأسمى، وهي خدمة الوطن والمواطن. فكونوا على قدر المسؤولية، واضعين مصلحة البلاد نصب أعينكم

لا بد من كلمات شكر وتقدير للقطاعات المدنية والعسكرية والأمنية في الدولة على جهودها الرامية إلى إنجاح وتحقيق الأهداف والتطلعات التنموية. فما كانت المحافظة على ما تم من مكتسبات أن تتحقق لولا استتباب الأمن والأمان ورسوخهما في ربوع البلاد. وما كان للأمن والأمان أن يعماء البلاد من أقصاها إلى أقصاها لولا يقظة الأجهزة العسكرية والأمنية التي تذود عن حياض الوطن. فسلام وتحية لأبنائنا المرابطين في كل جزء من أجزاء هذا الوطن، يحرسون ترابه ويصونون مكتسباته، مشيدين بدور هذه الأجهزة وجميع منتسبيها.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.
1: يا صباح الخير، صباح النشاط، يلا نشاط نشاط نشاط لكل الذين ابتدأت صباحاتهم الآن، وخبرونا كيف تبدو الحركة المرورية اليوم في مختلف الدروب والمشاوير. كونوا أعيننا التي من خلالها نتعرف على الحركة المرورية، حالة الطرقات هذا الصباح. لمن يستمع الآن إلينا من ولاية العامرات، كيف تبدو دروبكم ومشاويركم وأنتم تتجهون الآن إلى مختلف الولايات والمواقع، والقادمين عبر شارع مسقط السريع، كيف اليوم يبدو مسقط السريع؟ وللمستمعين من مختلف الدروب والمشاوير القادمين إلى مسقط ووجهتهم وأعمالهم، بشروا بشروا كيف تبدو الدروب هذا الصباح. صباح الخيرات للجميع. درجة الحرارة العظمى في مسقط اليوم 38 والصغرى 32 درجة مئوية، الظاهر أنه في نهايات الصيف إن شاء الله. أما في ولاية صلالة بمحافظة ظفار فالأجواء الخريفية تتواصل، درجة الحرارة العظمى اليوم 27 والصغرى 26 درجة مئوية. حيا وسهلا ومرحب بكل المبتسمين المتفائلين الذين قرروا هذا الصباح أن يبدأوا صباحاتهم بكل نشاط. تريد يكون يومك يوم مليء بالنشاط؟ من المهم جدا أنك تزيد خطواتك اليومية في المشي، ومن المهم جدا أن تلتزم بنمط غذائي، وتذكر ترى السر ليس فقط إيش تأكل بل حتى متى تأكل. لذلك الالتزام بنمط حياة صحي قائم على روتين غذائي، على نمط نوم جيد واستيقاظ جيد، كلها عناصر وعوامل تضمن لك نشاط صباحي. صباح الخير والأنوار للبنى، لبنى الطرابلسي معلمة كيمياء، قدم تحيتها لابنها البطل يوسف، يوسف في الصف الثاني عشر. يلا يا يوسف شد شد حيلك وبالتوفيق إن شاء الله. وصباح الخيرات لأبو منصور، أهلا أهلا بنوفل، صباح الخير يا فايز، حيا وسهلا بسعيد. وصباح الخيرات يا مها، أهلا أهلا بكل طلبة العلم والمعرفة الآن في الطريق إلى المدارس، وبعد قليل يستهلون يومهم الدراسي ببدء الطابور الصباحي.

تحية التقدير لكل سائقي الحافلات المدرسية الذين يقودون على مهلهم ملتزمين بقواعد القيادة المرورية الآمنة حفاظا على سلامة أبنائنا الطلبة إلى مدارسنا. فصباح الخيرات لكل سائقي الحافلات المدرسية، صبحكم الله بالخير بالنور والعافية والرضا. أهلا أهلا بالجميع. أريد أسألكم عن حرفة، هذه الحرفة ارتبطت كثيرا بولاية بهلة، ما هي هذه الحرفة التي تعد موطنا يعد موطنها ولاية بهلة؟ حرفة عمانية مرتبطة بولاية بهلة، بل إن ولاية بهلة تعد وفقا لكثير من الروايات التاريخية موطن لهذه الحرفة. يلا شاركنا الجواب من كلمتين إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. إيش هي الحرفة المرتبطة بولاية بهلة؟ حرفة من تراثنا الأصيل، تعد ولاية بهلة موطنا لهذه الحرفة. يلا يلا شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. من أول المجاوبين إجابة صحيحة. إيش هي الحرفة من تراثنا وتاريخنا المرتبطة بولاية بهلة؟ راشد الفارسي صباح الخير، أهلا بهلال البحري وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بأربعة ثلاثة اثنين صفر. لا لا لا لا لا، في بهلة هذه الحرفة. إيش هي الحرفة المرتبطة بولاية بهلة من الحرف التراثية التي لها علاقة بمكونات طبيعية؟ حرفة مرتبطة ارتباط وثيق بولاية بهلة، يعني بمجرد ما تذكر هذه الحرفة مباشرة يقفز إلى ذهنك ولاية بهلة. يلا إلى أن يأتي جوابكم الصحيح أريد أذكركم بأهمية أن تبدأوا يومكم بطريقة صحية. إذا بعدك ما تناولت فطورك الصباحي، أول شيء لا تنسى تشرب ماء. أما الأطعمة اللي تحافظ على نشاطك والتي تضمن لك مع عادات بسيطة يومية أن يكون إفطارك الصباحي مرتبط بصحة قلبك، من الممكن الزبادي وبعد الشوفان. أهلا أهلا بالهلال. هلال أول واحد شاركنا الجواب الصحيح، والباقين يلا. ما هي الحرفة المرتبطة بولاية بهلة؟ حرفة من تراثنا. صباح الخير لخلفان العامري، أهلا يا أبو مشعل، وصباح الخير لنورة. نورة لا طبعا إجابة خاطئة. حرفة مرتبطة بمكونات الطبيعة، وبمجرد ما تذكر ولاية بهلة تذكر هذه الحرفة.

الخيرات لكم جميعا مستمع مستمع، أسعد الله صباحاتكم، الله يحفظكم، توصلوا بالسلامة إن شاء الله إلى مختلف وجهاتكم. أهلا بأم ريتال وبسعود وأميرة، ونسأل عن حرفة. هذه الحرفة تعد من أقدم الحرف التقليدية، وهذه الحرفة لها ارتباط وثيق بولاية بوهلة، تعد موطنا لهذه الحرفة، والمنتج من هذه الحرفة استخدمه العمانيون قديما لحفظ الماء والتمر وللاستخدام في البيت. ايش اسم هذه الحرفة؟ يلا يلا يلا يلا. صباح الخير يا مصطفى، اهلا بعلي، وصباح الخير لأمين. امين لا لا لا لا، ايش الصناعة المرتبطة بالطبيعة ولهذه الصناعة ايضا؟ تعد ولاية بوهلة موطنا لها. صباح الخير والانوار لمحمود الحمادي. محمود صباح الخير يا محمود، حية وسهلة بمحمود الحمادي، ويصبح بالخير على سارة والمؤثر والهيثم. يلا يا سارة، يلا يا المؤثر والهيثم، اليوم نريدكم تكونوا نشيطين. وأحلى التحايا الصباحية من إيمان، توجه تحياتها الصباحية لخالد. خالد اليوم أول يوم مدرسة، يلا يا خالد شد حيلك. كأن خالد متأخر، ومفروض يوم الأحد، ليش متأخر خالد؟ نصبح بالخير على الأحبة جميعا، رفقاء الصباح في صباح الشباب. الياقوت القاسمي صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بمحمد نشأت، يوجه تحياتي لعبد الرحمن وريماس وماريا. أشياء الصناعة والحرفة، حرفة مرتبطة بولاية بهلة، يعني بمجرد ما نذكر هذه الحرفة لازم تكون ولاية بهلة أول شيء يخطر في بالنا. وهذه الحرفة تمر بمجموعة من الخطوات وصولا إلى الشكل النهائي للمنتج. فإيش هي هذه الحرفة؟ يلا شاركنا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth.

أهلا يا أبو سعود. صباح الخير أبو القاسم، حيا ومرحب بشهاب المعمري، وصباح الخير للجميع. أهلا أهلا بمهل بلوشي، يا حيا وسهلا ومرحب بكم جميعا أينما كنتم. عمر العامري، أم مشعل، أبو عبد الله المعولي، أم شهاب الرحبي، نصبح عليكم جميعا بالخير. حرفة عمانية تعد من أقدم الحرف التقليدية، وهذه الحرفة تعد ولاية بوهلة موطنا لها. عن أي حرفة نسأل؟ يلا شاركنا جوابك إلى 90456 أو at morning youth. صباح الخير والمحبة يا صباح الورد والفل والياسمين، صباحاتكم جميعا كل السعادة والبهجة. يلا يلا يلا، أريدكم تكونوا في قمة نشاطكم الحين. يلا

على ذكر غني على الطرقات، تعرف إيش الشعور الذي يشعر به أولئك الذين يقومون بإطعام الطيور؟ تعرف أن إطعام الطيور يقلل التوتر ويزيد الشعور بالسعادة، لكن بهدف بشرط أنك تعمله بطرق يعني منظمة من غير أن تؤذي الآخرين أيضا يعني، وتتسبب في يعني في وجود المهملات بعد. صباح الخير والأنوار، أنا جود صف سادس رايح المدرسة. صباح الخير يا جود، اليوم إن شاء الله بتبدأوا. خالد الحاتمي صباح الخير. أبو عبد العزيز يا صباح الأنوار، حيا ومرحب بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب8016. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا. أما الحرفة اللي نسألكم عنها، هي حرفة من أقدم الحرف ولا يتبهل موطن لهذه الحرفة. صباح الخير لباسم، من تهدي هالأغنية؟ هالشعور الصباحي اللي الحين مرتبط بالطيور والصباحات والأجواء.

صباح الخير لشاهين. شاهين شاهين من بنغلاديش وحريص على الاستماع بشكل دائم لبرنامج صباح شباب. شكرا شكرا لك يا شاهين. كيف اصبحت اليوم؟ صباح الخير لمنير البلوشي ومرحبا مرحبا بناصر الجامودي. ونصبح بالخير على سالم الكلباني. نصبح عليكم جميعا بالمحبة والخير. أهلا ومرحبا بأبو عبد الله البرهامي. صباح الخير للجميع. أما الحرفة التي تعد من أقدم الحرف التقليدية التي استخدمها العمانيون قديما لحفظ الماء والتمر وللاستخدام في البيت هي حرفة صناعة الفخار، ويتم تشكيله بالأيدي أو بعجلة الفخار، وبعدها يترك لينشف ويتم حرقه في الأفران. وهذه الصناعة ما زالت جزءا مهما من تراثنا العماني الأصيل، وتعكس مهارة وإبداع الحرفيين. وبالمناسبة يعمل الآن حتى عدد من الشباب للاعتناء بهذه الحرفة والعمل على الاحتفاظ على قواعدها، ولكن بإضافة بعض اللمسات التطويرية. وتذكروا ترى تراث عمان ليس حجر فقط، بل روح إرث حي يردده الناس جيلا بعد جيل. هذا هو تراث عمان.

هذا هو الإبداع العماني وصناعة الفخار. صباحاتكم الخير والنور والمحبة من عمان. أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم، إن شاء الله صباح ملؤه الخير والتوفيق. تعالوا على ذكر النشاط الصباحي، نسبة الإنجاز إنجاز الأعمال في مشروع تطوير حارة مسفات العبريين وصلت أكثر من 40%، والمشروع يتضمن مجموعة من الميزات والإضافات والمكونات السياحية: جسر زجاجي يربط المدخل بمنطقة الوادي، وممشى مزود بحواجز حماية للمشاة، إضافة إلى تبليط الممرات وتركيب إنارة تراثية. حارة مسفات العبريين في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا جوابك يلا سريعا بكل نشاط إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. أهلا أهلا بعلي، صباح الخير يا جمال. محمود صباح النور، أهلا بتركي وخميس. أسألكم عن حارة مسفات العبريين في أي ولاية من الولايات؟ صباح الخير لغادة. غادة لا لا لا لا لا، حارة مسفات العبريين ما شاء الله أعمال تطويرية في هذه الحارة، عاد بيكون فيها ممر جسر زجاجي وبعد ممشى، وإضافة لمسات متواصلة في حارة مسفات العبريين. فحارة مسفات العبريين في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركنا الجواب من كلمة واحدة يلا إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. تعرف أن العلاقات الاجتماعية تسهم في إطالة عمرك بإذن الله، يعني أقصد بالصحة والعافية. في متابعات ودراسات أكدت أن الأشخاص الاجتماعيين واللي يروحوا إلى أعمال خيرية ويشاركوا في أنشطة اجتماعية يرتبط هذا الأمر بصحة أكثر وبشعور إيجابي. لذلك صف شعورك الحين وانت تسمع هالأغنية اللي اخترناها لك منا لك.

يا مرحب يا مرحب، صباح الخير للعامري، أهلا بأبو أسامة وأبو عبد العزيز، وصباح الخير لنورة، أهلا أهلا بفاطمة، صباح الخير للجميع. تطوير حارة مسفات العبريين يصل إلى مراحل متقدمة بإضافة لمسات ومرافق سياحية ومكونات جديدة. فحارة مسفات العبريين في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركونا الجواب الصحيح من كلمة واحدة إلى 90456 أوقات مورنينج يوث. يلا، حارة مسفات العبريين في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أوقات مورنينج يوث. من نوع اللي لما تمشي تسوي رياضة تمشي سريعا أم على مهلك؟ عليك بالمشي السريع، فوائد صحية

ترى المشي السريع يرتبط بجودة حياة أكثر، والعلماء بحثوا عدد الخطوات وسرعة المشي وقلة الإصابة بالأمراض ليصلوا إلى نتيجة مفادها أن اللي يمشي أسرع يكون نشاطه أكثر، ويرتبط ذلك بقلة الأمراض الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية. صباح الخير، صباح العافية، صباح الوجوه البشوشة المبتسمة المتفائلة خيرا. وعلى ذكر المشي، وين رايحه؟

لو مسلم كان طلع من هالقصة. سلم سلم وانت تمر، لازم تسلم، تعرف ان التحية الصباحية حتى مع الاشخاص اللي ما تعرفهم مع الغرباء تعزز مستويات السعادة وشعورك بالانتماء المجتمعي، فتبسم تبسم وتفائل خيرا هذا الصباح وفي كل صباحاتك. نسألكم عن حارة مصفات العبريين في أي ولاية من الولايات، يلا جوابك الصحيح السريع إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وين النشيطين اللي شاركونا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث؟ حارة مصفات العبريين وين؟ في أي ولاية من الولايات؟ أهلا بأم تميم وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب5544. مرحبا مرحبا بكم جميعا وصباحاتكم أمل وتفاؤل والتغلب على كل التحديات. أهم شيء أن تكون على قدر عال من الإيجابية والتفاؤل والأمل. صباح الخير للجميع. أيوة سلم سلم، تعرف حتى مع الأشخاص اللي ما تعرفهم، هذا الأمر يساعدك على أن تشعر بالانتماء والانتماء المجتمعي، وبعد تكون أقرب إلى الآخرين. تعرف أن أيضا من بين النتائج التي توجتها دراسة أن التحية الصباحية تعزز السعادة حتى مع الغرباء، أن أولئك الأشخاص اللي يسلموا حتى مع الأشخاص اللي ما يعرفوهم، هذا الأمر يعني دليل على حاجة إنسانية أساسية نحن نحتاجها لما نسلم، لما نتحدث، لما نتواصل حتى مع الغرباء.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة OQ. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: اهلا بالجميع، صبحكم الله بالخير والعافيه والنور والمحبه. بعد قليل سنقربكم من المستقبل بمشاركه احدى الطالبات معنا في صباح المدارس. صباح الخير للجميع، طابت بكم الاوقات والصباحات بكل امل وتفاعل. هذه الفتره مع شيوع الانفلونزا الموسميه من المهم جدا متابعة ما تتناوله من طعام، النوم الجيد أيضا، ومن المهم جدا عدم الاختلاط بالآخرين إذا شعرت بأي عرض من أعراض الإنفلونزا. ترى يبدأ مبكرا والوقاية تبدأ قبله. أهلا أهلا بالجميع، صباحات الخير والأنوار لكم جميعا. وتذكروا أيضا ترى صحتك من اختياراتك اليومية، غذاء متوازن، حركة منتظمة، خطوات بسيطة صح لكنها تصنع فارق كبير في شعورك بالصحة والعافية. أهلا وسهلا ومرحبا بعبد العزيز، صباح الخير ليوسف، أهلا بمنى العلوي وأم عمر الزجاري. نسأل اليوم عن مسفات العبريين التي يتم العمل على تطويرها بإضافة لمسات إنشائية ومكونات سياحية. هذه الحارة وصلت إلى نسبة تطوير 40%، وبيكون فيها جسر زجاجي وممشى وإضافات أخرى. فحارة مسفات العبريين في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، ونشارككم الآن صباح المدارس.
1: صباح المدارس، صباح الشباب.

0: في صباح المدارس معنا الآن الطالبة سورة بنت محسن البوسعيدي. سورة من مدرسة السلام الخاصة بولاية السيب. السلام عليكم يا سورة.
1: وعليكم السلام أستاذ راشد.
0: كيف حالك يا سورة؟
1: الحمد لله
0: يا مرحب يا مرحب. وكيف البدايات الصباحية يا سورة؟
1: الحمد لله جيدة جدا.
0: إيش حضرتي عشان تشاركي معنا اليوم؟
1: حضرت مقدمة في البداية.
0: يلا نسمع المقدمة.
1: بداية العام الدراسي الجديد تمثل لحظة فارقة في حياة الطلاب والمعلمين، فتتجدد العهود وتتحدد الأهداف، ومع كل بداية جديدة نكتسب خبرات مختلفة ونوسع مداركنا ونكتشف مواهب وقدرات لم نكن نعرفها من قبل.
0: ممتازة ممتازة يا سورة، ما شاء الله ما شاء الله. الحين تي صف ثاني عشر.
1: أيوة
0: جميل يا سورة، بالتوفيق إن شاء الله.
1: إن شاء الله. جميل.
0: مواد علمية ولا أدبية؟
1: علمية.
0: وكيف البدايات مع صف ثاني عشر؟
1: الحمد لله البدايات جدا مبشرة. جميع الدروس للآن كانت سهلة وجميع المعلمين متعاونين الحمد لله.
0: بارك الله فيك يا سورة وبالتوفيق إن شاء الله. إيش ناوية تدرسي إن شاء الله بعد الثانوية؟ بعد الثاني
1: إن شاء
0: عشر؟
1: الله أفكر بالعلاج الوظيفي.
0: ممتاز يا سورة، ليش اخترتي هذا التخصص؟
1: أشوف أنه جدا يمثلني لاحظت أنه ما عندنا انتشار كبير له في السلطنة.
0: إيش مجالات العلاج الوظيفي؟ هذا التخصص إيش اختصاصاته؟ إيش أدواره؟
1: العلاج الوظيفي يساند الأفراد إلى أن يكملوا مهاراتهم وأنشطتهم اليومية باستقلالية مع تواجد الإعاقات.
0: ممتازة يا سورة، بتدرسي في عمان ولا برا؟ ناوية إن شاء الله. بالتوفيق يا دكتورة سورة. يلا حين خبرينا عن باقي هواياتك ومشاركاتك الجميلة.
1: أنا من هواياتي القراءة والبحوث العلمية، وشاركت في العديد من الأنشطة المدرسية. بس أكثر نشاط كان للآن أنا فخورة فيه اللي هو فعالية قدمتها المدرسة تسمى السوق البيئي. السوق البيئي فكرتها كانت كل مجموعة طلاب ينشئوا مشروع، والمشروع هدفه الحفاظ على البيئة. فكان مشروعي أنا وزميلاتي يدعى إيكوسيك، فكرته استبدال مصاصات الشرب البلاستيك بالبامبو.
0: شرحي شرحي شرحي هذه الفكرة كيف كيف؟
1: في البداية نحن اخترنا خشب البامبو لأنه سريع النمو ولأنه سهل في التقديم، سهل أن نحضره.
0: وإيش المراحل يعني؟
1: ففي البداية كنا ناخذ الخشب من المشاتل ونقطع بأنفسنا ونفرغه ونعقمه عدة مرات.
0: زين، وبعدين؟
1: وبعدين عدنا نغلفه ونقدمناه في الفعالية.
0: ويعني خلاص يكون صالح للاستخدام؟
1: أيوة.
0: ممتاز يا سورة، ومستمرين في هذه الفكرة ولا؟
1: لا صراحة نحن يعني بدأناها على أساس أنه مشروع فقط للفعالية، ولكن ما يضر أن نحن نستمر فيها بعدين.
0: بالتوفيق إن شاء الله يا سورة. بما أنك صف ثاني عشر، كيف خططتي لهذه المرحلة بتقسيم وقتك وعدم إهمال أيضا الأنشطة والمواهب الأخرى؟
1: أيوة،
0: كيف
1: أنا
0: قسمتي وقتك؟
1: أهدافي للسنة هذه أني أركز على دراستي أكثر من قبل، ولكن مع نفس الوقت أخصص وقت لنفسي ولمواهبي.
0: رائعة يا سورة، بالتوفيق إن شاء الله. والنصائح اللي توجهها لزملائك الطلبة خاصة في الثاني عشر؟
1: أنصح زملائي الطلبة بأنهم يركزوا على دراستهم لأنها ممكن تخلص بسرعة، ولكن مع نفس الوقت أنه ما يضغطوا نفسهم بشكل كبير ويركزوا على أنفسهم بعد.
0: رائع يا دكتورة، شكرا جزيلا لك على مشاركتك المميزة.
1: شكرا أستاذ راشد.
0: بالتوفيق.
1: إن شاء الله لنا جميعا.
0: وحابة تقولي شكرا صح؟
1: أيوة، أشكر أمي وأبوي لأنهم دائما كانوا يدعموني ودائما كانوا يشجعوني، وبعد أشكر إدارة المدرسة لأنها أعطتني الفرصة بإني أشارك في كل هذه الفعاليات.
0: بالتوفيق يا دكتورة، شكرا جزيلا لك. كانت معنا من مدرسة السلام الخاصة بولاية سيب سرى بنت محسن البوسعيدي، سرى في الصف الثاني عشر، أمنيتها في المستقبل أن تتخصص إن شاء الله في العلاج الوظيفي. بالتوفيق لكل أبناء وبنات عمان.

0: صباح الشباب.
1: أهلا أهلا بالجميع، صبحكم الله بالخير والنور والعافية والسعادة والمحبة والرضا. نصبح عليكم بما يسر خواطركم، راجين لكم صباحات مليئة بالأمل والتفاؤل. وأمس كان تشكل للسحب على أجزاء من جبال الحجر أدت إلى هطول أمطار متفرقة. فلمن يستمع الآن إلينا من محافظات الداخلية، شمال الشرقية والظاهرة، كيف تبدو أجواءكم هذا الصباح فيما تتواصل الأجواء الخريفية في ظفار استمرار تساقط الرذاذ المصحوب بالأمطار أحيانا حتى في صلالة في المدينة؟ صباح الخيرات لكم جميعا من أجواء محافظة ظفار الاستثنائية. صباح الخير لعائشة الريامي. أهلا أهلا يا عائشة، كيف الصباح اليوم معك يا عائشة؟ وكيف العودة والبدايات؟ وصباح الخير من أريام وشهاب وأميرة السناني. نصبح عليكم جميعا بكل المحبة والخير والسعادة والبهجة. على ذكر الأجواء الخريفية، إيش الفواكه التي تشتهر بها صلالة نتيجة طبيعتها ومناخها الاستوائي الفريد اللي يسمح بزراعة فواكه متنوعة قد لا تنمو في معظم مناطق شبه الجزيرة العربية؟ إيش الفواكه اللي تتميز بها ولاية صلالة؟ يلا نشوف التفاعل السريع والنشيط من المستمعين والمستمعات إلى 90456 أو at morning youth. ما هي الفواكه الاستوائية التي تشتهر بها ولاية صلالة؟ وهذه الفواكه نتيجة مناخها الفريد اللي يمنحها تميز ووفرة في هذه المنتجات، فإيش الفواكه اللي تتميز بها صلالة؟ يلا شاركونا الجواب بسرعة بسرعة من أول المستمعين اللي بيشاركنا الجواب إلى 90456 أو at morning youth. إيش هي الولاية؟ إيش هي الفواكه التي تشتهر بها ولاية صلالة نتيجة جوها الاستوائي المتفرد، الأمر اللي جعل هذه الأجواء سببا لأن تكون ولاية صلالة مستقر لأشجار متعددة؟ إيش هي هذه الفواكه؟ يلا التفاعل والجواب إلى 90456 أو at morning youth.

صباح الخير لشادية. شادية لا طبعا طبعا لا لا لا، من الفواكه المتميزة التي تشتهر بها ولاية صلالة نتيجة جوها الاستثنائي وجوها الاستوائي المتفرد. هناك فواكه وهي مفضلة للسياح والزائرين، فواكه استوائية متميزة تمتاز بها محافظة ظفار وولاية صلالة نتيجة الظروف المناخية الاستثنائية. فإيش هي هذه الفواكه؟ يلا اذكر على الأقل فاكهتين من الفواكه اللي تتميز بها صلالة نتيجة أجواءها الاستثنائية. يلا الجواب إلى 90456 وهات مورنينج يوث. عبد الله صباح الخير. صباح الخير يا حمد، حيا ومرحب بمنتصر. صباح الخير لي سارة. سارة لا لا لا يا سارة لا لا لا لا، فواكه خاصة جدا ب ولاية صلالة بمحافظة ظفار نتيجة أجواءها الاستثنائية المناخية المتفردة.

يا صباح الخيرات والأنوار، أهلا بكم جميعا. وإلى أن يصل الجو الصحيح من الآخرين أيضا، اذكرنا الفواكه الاستوائية اللي تتميز بها ولاية صلالة ومحافظة ظفار. يعني هذه الأنواع من الفواكه قل ما تجدها إلا في صلالة في محافظة ظفار إجمالا. يلا شاركنا الجواب إلى 90456 وآت مورنينج يوث، على الأقل اذكر فاكهة فاكهتين من هذه الفواكه. صباح الخيرات لريم، ومرحب مرحب بناصر، نصبح عليكم جميعا بالمحبة والخير والنور والعافية، راجينا لكم يا رب صباحات ملؤها الصحة والعافية. على ذكر الفواكه اللي تتميز بها ظفار والأجواء الخريفية في صلالة، ترى في بدائل صحية عما نتناوله من أطعمة غير صحية. يعني مثلا استبدال السكر بالعسل من الأفكار الشائعة حول استبدال الأطعمة الصحية، لكن من الممكن أن تستبدل ما تعودت عليه من أطعمة خفيفة أثناء مشاهدة التلفزيون مثلا، أطعمة غير صحية، بسلطة، كمية من الفواكه، حبوب ذرة مثلا. المهم أنك تدقق بعناية حول ما تتناوله من طعام. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب9202، صح، ومحمود بعد صح، والباقين يلا إيش الفواكه اللي تتميز بها الأجواء الخريفية الاستثنائية الاستوائية في محافظة ظفار وولاية صلالة؟

يا مرحب يا مرحب يا مرحب يا صباح الورد والفل والياسمين لمن ابتدأت صباحاته الآن. رفقة صباح الشباب، إيش الفواكه اللي تتميز بها صلالة محافظة ظفار نتيجة أجواءها الاستوائية؟ شكرا لتفاعلكم جميعا. يعني من أشهرها النارجيل والموز والفافاي، وأيضا بالمناسبة الأفوكادو من الفواكه التي تتميز بها ولاية صلالة، سهل صلالة. محاصيل الفواكه والخضروات المتميزة التي نتيجة مباشرة للأجواء الاستثنائية الاستوائية في صلالة. صباح الخير لخالد، مرحبا مرحبا بناصر. بعد ترى نحن سألناكم عن مصفات العبريين، في أي ولاية من الولايات حارة مصفات العبريين التي يتواصل العمل على تطويرها بإضافة لمسات إنشائية تحافظ على هويتها؟ فحارة مصفات العبريين في أي ولاية من الولايات؟ الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. إيش علاقة الموسيقى بالحنين إلى الذكريات؟ لماذا الموسيقى مرتبطة بحنيننا بذاكرتنا؟ لماذا علم الموسيقى اللي يتجاوز بحث تاريخ الموسيقى ونظرياتها إلى الحديث عن تأثيراتها؟ بعض الأشخاص من رقتهم وجمالهم يشبهون الموسيقى، لكن كيف تبدع الموسيقى في التأثير على شعورنا؟ يعني كيف لموسيقى، للحن موسيقي لمقطوعة موسيقية واحدة أن تغير شعورك، أن تسافر بك؟ اسمع اسمع

الموسيقى بمجرد الاستماع إليها إذا كانت محببة إليك تسهم في إفراز الدوبامين، وهو الناقل العصبي المرتبط بشعورك بالسعادة والإنجاز. حتى الأبحاث تقول بأن الإيقاعات الموسيقية تسهم في تهدئة الأعصاب وتقليل مستويات التوتر. فإذا أردت أن تعيش سر صباحي منعش، اختر بعناية الموسيقى الصباحية. ترى الموسيقى تتلاعب بمشاعرنا، والاختيار لك أنت فيما تحدده من مقطوعة موسيقية تستمع إليها. فتأثير الموسيقى لانتباهنا ومشاعرنا، اسمع اسمع اسمع اسمع هذه المقدمة الموسيقية. أحيانا يعني الموضوع أكبر من مجرد موسيقى. أنت تتأثر بابتسامة أحدهم، بكلمة صادقة من أحدهم، بدعوة من أحدهم إلى الالتقاء. المهم إن ما يدير ظهر عليك. ليش ليش ليش لا تحمل الدنيا فوق يعني ما تستحق. هدي شوية، اسمع اسمع واستمتع بعد.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.

أحمد، صباح الخيرات. أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 2228. نصبح عليكم جميعا بما يسر خواطركم. راجينا لكم صباحات مليئة بكل نشاط. ليش الطائرات ما تروح سيدة؟ يعني لماذا لا تطير الطائرات في خطوط مستقيمة؟ ليش الفكرة بأن الطائرات غير فكرة أنها تختار المسار الأسرع والمسار الأقرب؟ لكن لماذا لا تطير الطائرات في خطوط مستقيمة؟ بنخبرك، لا تروح بعيد. أهلا بناصر، صباح الخيرات يا علي. تعرف أن في فاكهة تساعدك على خسارة الوزن، وفي بعد فاكهة تفاجئك بفوائدها الصحية. مهم جدا الالتزام بنمط حياة صحي قائم على تناول طعام جيد ورياضة ونوم جيد بعد. أهلا بالجميع، نسأل عن نسفات العبريين في أي ولاية من الولايات؟ بو أحمد صباح الخير. حامد صباح النور يا حامد، إيش جاب اللي جاب؟ لا لا لا لا, لا, لا يا حامد ركز شوية. أهلا بكم جميعا إلى ما اخترناه لكم بعد من هذه الكلمات لهذا الصباح.

جفافة جلي، بل لا أقول لعلها، ويحلها من كان يملك عقدها. إن الأمور إذا التوت وتعقدت نزل القضاء من الكريم فحلها. والطير ينشد في الإصباح أغنية ويعتلي الغصن كي يلقى محياك يا أخت صبح وورد في وطاءته، كأنك الزهر لكن دون أشواك. إن كان كل بني الإنسان من علق فأنت يقبع ورد في ثناياك. فهاتي يديك تخط لي أشعاري، يبقي الهوى ما خط بالأزهار. وعنها حديثنا هذا الصباح. هذا الدلال بديع، كيف يسحرني وفي العيون مقام البدر والعجب. وفي شوق رنوت إليه من شباكي الأعلى، فما لي ما ركضت إليه، ما لي لم أقل أهلا، وما لي ما فتحت له. حبيبي قرب منزلنا وأقسم إنه الأغلى. ليت الهوى يخبر فؤادك أنك أصبحت عندي غايتي ومرادي. أحيا على أنغام صوتك هائما، الحب شربي والمودة زادي. صدفة ما أجمل الدنيا بها، أجمل الأشياء تأتي بالصدف. غرد الشوق بسمعي وانتشى، خافقي حين رآها وعزف. ما للقصيدة إلا أنت ملهمة، فلترسمي شكلها كيفما شئت. ولن يفيق شعوري دون قهوته، فحرري أحرفي من محبس الصمت. لا تشبه الصبح، كلا كلا، بل هو يشابهها. إذا تجلى أراها ها هنا ضحكت. فلا تقولوا صباح الخير في زمن إلا إذا أشرقت في الدار وابتسمت.

أهلا بكم جميعا وصباحات الخير والنور والعافية. تذكير وتنبيه، ترى المحتالون عبر إنستغرام يبتكرون طرقا جديدة في كل مرة، لذلك كن أكثر حذرا. تأكد قبل اتخاذ أي قرار للشراء، للإدلاء بمعلوماتك وبياناتك البنكية. تمهل شوي، فكر شاور قبل أي تحويل بنكي أو إجراء مالي. تمهل اصبر شوي، اسأل بعدين اتخذ القرار. قارن بين الأسعار وتأكد من مصدر هذه السلعة واللي الشركة اللي تبيعها. أهلا بكم جميعا، صباح الخير والأنوار. هل بيكون من ضمن إصدارات آيفون تليفون قابل للطي؟ ترى اليوم الأربعاء بيتم الكشف عن أحدث إصدارات شركة أبل، حيث يتوقع المحللون أن تعلن أبل في مقرها اليوم في كاليفورنيا عن هاتف آيفون جديد يفتح مثل جواز السفر، جواز. وجاءت تكهنات بأنه سيتم الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ونجاح إعادة تطوير سيري بحلول نهاية هذا العام قد يمنح أبل فرصا جديدة. ومن المتوقع أيضا أن تحدث أبل نقلة من خلال إصدارات هواتف جديدة واقتصادية. فالتوقعات اليوم بمنتجات وإصدارات جديدة لآيفون، في ناس يترقبوا أي إصدار جديد من شركة أبل.

اهلا اهلا بالجميع، صباح الخير والنور والمحبه. راجينا لكم جميعا صباحات مشرقه بالامل والتفاؤل اينما كنتم. اذا كنت من اولئك الذين يشعرون بالجوع تحديدا ليلا، فالخبراء يقدموا حلول ذكيه من غير زياده الوزن، خيارات صحيه من شانها انها ما تتسبب لا قدر الله في مشاكل صحيه. الزبادي اليوناني مع التوت، إضافة هذه الوجبة الخفيفة تسهم في الشعور بالشبع وتوفير الطاقة والألياف ومضادات الأكسدة، بعيدا عن الأطعمة المثقلة بكمياتها. صباح الخير لدكتور جمال، وصباح الخير لناصر صاحب الرقم بعد اللي ينتهي رقمك ب 7527. على ذكر كيف تتغلب على الجوع ليلا، اخترنا لكم هذا الاختيار. اسمع

0: ما يحتاج قلب ثاني. أهم شيء أن تكون صادقاً بالعطاء وبالإحساس. صباح الخير للجميع، أهلا أهلا بكم جميعا، وطابت بكم الأوقات والصباحات وحركة عمل دؤوب متواصلة في كل أرجاء عمان، نشاط وفعاليات وأحداث متواصلة. وبدأت أعمال الدورة 17 للجنة الإحصائية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، و في كلمة افتتاحية لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، أشارت إلى أن انعقاد هذه الدورة والاجتماع يأتي في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى بيانات موثوقة وآنية ومصنفة وقابلة للمقارنة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة والثورة الرقمية.
1: مع الحدث.
0: عبر الاتصال ينضم معنا مشكور، أنا دكتور يوسف بن محمد الريامي، وهو مدير عام الإحصاءات الوطنية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. صباح الخير دكتور، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح النور والسرور، نصبح على جميع المستمعين عبر برنامجكم صباح الشباب، وأهلا وسهلا فيكم.
0: حياكم الله دكتور. دكتور، يعني في البداية إيش أهمية انعقاد هذا الاجتماع لأعمال الدورة 17 للجنة الإحصائية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الإسكوا وفي سلطنة عمان؟
2: نعم، في البداية طبعا هذا الاجتماع هو اجتماع يعقد كل عامين، يضم جميع الدول العربية اللي حقيقة هي يعني تمثلها اللجنة الإحصائية في منظمة الإسكوا. وجاء طبعا استضافة السلطنة لهذا الحدث المهم حقيقة إحصائيا، كأيضا السلطنة طلبت هذه الاستضافة، وأيضا هناك أيضا كثير من التفاصيل خلال هذا الاجتماع. وأيضا الاجتماع لا شك أنه يضم منظمات إقليمية ودولية شاركت في هذا الاجتماع خلال الذي يعني يستمر، انطلق حقيقة يوم غدا ويستمر حتى يعني يوم أمس، وسوف يعني يستمر لمدة ثلاثة أيام.
0: وبالنسبة لي جدول أعمال الاجتماع دكتور، أبرز الموضوعات المحاور التي يتم التركيز عليها والنتائج المتوقعة تحقيقها؟
2: نعم، لا شك أنه يعني خلال هذه المرحلة يعني هناك الحاجة الكبيرة على المؤشرات الإحصائية بشكل عام، وأيضا تحديث يعني النظم الإحصائية العربية بما يضمن أيضا حقيقة تحقيق يعني المؤشرات التي تطلبها وتقبيل القرار واستدامة هذه المؤشرات. طبعا هذه يعني أحد يعني البنود التي يعني سوف تناقش في هذا الاجتماع. أضف إلى ذلك طبعا التحديات التي تواجه عدد من الدول في موضوع إنتاج الإحصاءات، لكن أبرز يعني البنود والذي ركز عليها حقيقة من يوم أمس هي استخدام التقنيات الحديثة في إنتاج الإحصاءات الرسمية الوطنية. طبعا سلطنة عمان لديها تجارب في هذا الجانب، وأيضا جاءت الدول للاستفادة من هذه التجارب، والتي حقيقة يعني عمان قدمت كثير من التجارب، وأيضا أخذت بعين الاعتبار بأنها سوف تكون بيت خبرة في هذه التجارب التي إن شاء الله يعني يمكن نتكلم عنها بشكل من التفصيل.
0: نعم، طيب يعني بالنسبة إلى دور التقنية والذكاء الاصطناعي ويعني نتيجة الثورة الرقمية، كيف تسهم دكتور أساسا التقنية وتحديثاتها المتواصلة في سهولة الحصول على بيانات، لكن بيانات دقيقة وموثوقة؟
2: نعم، هي طبعا نحن لما نتكلم عن التقنيات وأيضا بمختلف مسمياتها بما فيها طبعا الذكاء الاصطناعي، نتكلم هي عن وسيلة وليست غاية. هذه وسائل حقيقة سهلت العمل الإحصائي، قربت العمل الإحصائي، ساعدت الأجهزة الإحصائية في إنتاج المعلومة بسرعة فائقة. إذن هي كوسائل تستخدم حقيقة يعني بحذر مع الأخذ بالاعتبار جودة المخرجات من هذه التقنيات. طبعا سلطنة عمان بدأت مبكرا باستخدام التقنيات، يعني على سبيل المثال بدأنا في 2020 بتطبيق يعني الرقمنة وأيضا التعداد التسجيلي بالكامل، وأيضا عمان يعني سجلت تجربتها في هذا على مستوى الأممي. اليوم نحن أيضا في سلطنة عمان، وهذا طبعا يعني محور أخذ كثير من النقاشات من يوم أمس، ونتوقع اليوم هي التجربة الناجحة في استخدام الذكاء الاصطناعي كوسيلة لإنتاج مسح مهم جدا أنجزنا الأسبوع الماضي، وهو مسح الدخل والإنفاق بالنسبة للأسرة. حقيقة كثير من الدول يعني أجمعت جميع الدول المشاركة بأن هذه تجربة فريدة، هذه تجربة جديدة، يعني سوف تكون على مستوى العالم لا شك، وأيضا كثير من الدول طلبت أخذ هذه التجربة من سلطنة عمان.
0: وبالنسبة للدول الأخرى، كيف من الممكن الاستفادة من تجاربها التي نفذت في مجال الحصول على البيانات الدقيقة التي تسهم في دعم القرار، قرارات التنمية في أي قطاع وفي أي مكان؟ كيف من الممكن الاستفادة أيضا من تجارب الدول الأخرى دكتور؟
2: أي لا شك طبعا، هنا في اجتماعات كما هكذا يعني اجتماعات الإقليمية، طبعا نحن نتكلم عن جميع الدول العربية التي تشارك في هذه الاجتماعات، تقدم كل دولة يعني ما المبادرات، نحن نتكلم المبادرات التي قدمتها هذه الدولة، لكل دولة حقيقة يعني مشاركة، هناك مبادرة معينة، لا شك بأن المبادرة تأتي بعض الأحيان لظروف ما في دولة معينة، وبالتالي الدول تستفيد من هذه التجارب، الدول تتبادل هذه الخبرات، أيضا يعني الاجتماعات أيضا تتطرق لتبادل الخبرات الفنية والقدرات الإحصائية، لا شك إنه يعني اجتماع كما هكذا يعني يكون فيه مساحة كبيرة جدا من المناقشات وأيضا تبادل التجارب. أيضا يعني هنا استمعنا تجارب يعني بعض الدول، ولا شك أنها تكون يعني محل اهتمام الدول الأخرى. هكذا هي العمل الإحصائي يعني المتكامل، دائما ما يبنى على تبادل التجارب، أخذ الخبرات، وأيضا التعاون الفني.
0: التوفيق إن شاء الله والخروج بالنتائج المرجوة من هذا الاجتماع. شكرا لكم دكتور يوسف،
2: بارك الله فيكم وشكرا على الاستضافة، ونتمنى لكم التوفيق ويوم التوفيق إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا للدكتور يوسف بن محمد الريامي، مدير عام الإحصاءات الوطنية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث كان الحديث حول أعمال الدورة 17 للجنة الإحصائية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الإسكوا، التي تستضيفها سلطنة عمان ممثلة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة OQ. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.

0: صباح الخيرات لكم أينما كنتم، أهلا ومرحبا بالجميع. تشات جي بي تي يتعلم أسلوب كتابتك ليكتب رسائلك وكأنه أنت. قد تصبح رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الرسمية والمستندات والمحادثات التي تكتبها وسيلة لتعليم تشات جي بي تي في كيفية أن يتوصل إلى أسلوبك الخاص، الأمر الذي يسمح له بصياغة النصوص بطريقة أقرب إلى طريقتك المعتادة في الكتابة. أوبن AI حاليا تختبر ميزة داخل تشات جي بي تي وتقدم فكرة ذكية لتخصيص طريقة الكتابة. بدلا من مطالبة المستخدم بالشرح نبرة كتابته في كل مرة، يمكن الآن لهذه الميزة أنها تحلل الطريقة اللي يكتب بها المستخدم ثم محاولة محاكاة أسلوبه عبر هذه الرسائل. صباح الخير للجميع، أهلا أهلا وسهلا ومرحبا بعلي، إن شاء الله يا علي حاضري، أبشر يا علي. وصباح الخير لموسى، أهلا ومرحبا بمنى وميس، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. ونتجه معكم الآن إلى ولاية صلالة بمحافظة ظفار حول منتدى الشباب الخليجي الرابع الذي يهدف إلى التعريف بالتجارب والممارسات الناجحة في صناعة المحتوى الرقمي.
1: مع الحدث.
0: وزارة الثقافة والرياضة والشباب تنظم منتدى الشباب الخليجي الرابع الذي يدرس موضوع صناعة المحتوى الرقمي بمشاركة من عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. معنا الآن الأستاذ عبير بنت مبارك الفارسي، وهي رئيسة قسم الاستقراءات الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. صباح الخير أستاذ عبير، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح النور أستاذ راشد، حياك الله،
0: سعيدين بهذا التواصل معكم. ويعني في البدء، الأهداف اللي تسعى وزارة الثقافة والرياضة والشباب إلى تحقيقها من تنظيم هذا المنتدى الذي يجمع صناع المحتوى الرقمي بدول مجلس التعاون؟
2: يا أهلا وسهلا،
0: حياكم الله.
2: طبعا منتدى الشباب الخليجي الرابع هو يعتبر أحد البرامج المهمة التي تقام لشباب دول مجلس التعاون الخليجي. في كل عام يتغير الموضوع، هذا العام تم اختيار موضوع صناعة المحتوى الرقمي باعتباره أحد القطاعات الإبداعية الأسرع نموا مثل ما تعرف أستاذ راشد.
0: صحيح.
2: وأيضا هو محرك ومؤثر في تشكيل الاتجاهات المجتمعية. بالنسبة لأهداف هذا المنتدى، يسعى المنتدى الخليجي لتسليط الضوء على صناعة المحتوى الرقمي، وأيضا تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الخليجية بين صناع المحتوى الشباب الخليجي، بما يساعد ذلك في رفع مستوى الاحترافية وتطوير الممارسات المهنية. بالإضافة إلى ذلك، أيضا هذا المنتدى جاء ليسهم في إثراء المحتوى الشباب الخليجي عبر طرح مبادرات وأفكار نوعية، تكون هذه الأفكار والتوصيات هي ناتجة عن هذا المنتدى، وهي أيضا قابلة للتطوير والتوسع بالشراكة مع مختلف القطاعات، القطاع الحكومي وأيضا القطاع الخاص.
0: جميل. وبالنسبة للمحاور، الموضوعات اللي يتم التركيز عليها جلسات المنتدى؟
2: نعم، طبعا يعتبر المنتدى الشباب الخليجي هو بدأ من تاريخ 4، واليوم يعتبر اللي هو حفل ختام هذا المنتدى. خلال أيام المنتدى تم عرض مجموعة من الورش التدريبية وأيضا جلسات حوارية. بالنسبة للورش التدريبية، كانت عندنا ورشتين تدريبية اثنين، واحدة تحدثت عن صناعة المحتوى في مهارات التأثير وأيضا صناعة القوة الناعمة الخليجية، قدمها معنا الدكتور غسان عثمان. وأيضا هناك ورشة تدريبية أخرى كنموذج في مؤسسة صناعة المحتوى الرقمي، من مبادرة فردية إلى عمل مؤسسي. مثل ما معروفة هي عندنا مبادرة هذه عمان، كانت مع الأستاذ محمد الغريبي. وأيضا هناك كانت جلسة حوارية بالأمس معنا في مطل دربات لجميع المشاركين، تم التحدث فيها عن صناعة المحتوى والشباب الخليجي من مختلف المحاور، كواقع وأبعاد وأيضا عائد وأثر وأيضا الفرص في صناعة المحتوى. وتم خلال هذه الجلسة الحوارية استضافة الدكتور محمد عوض، وأيضا بالإضافة إلى دكتور غسان عثمان ومحمد الغريبي، يعني نوقشت في هذه الجلسة مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تطرح في هذا المجال. كما أيضا مثل ما تعرف أستاذ راشد، هذا المنتدى يجمع مجموعة من صناع المحتوى الشباب الخليجي من مختلف دول مجلس التعاون، وكانت أيضا لديهم يعني فرصة لاستعراض كل شاب من هؤلاء الشباب تجربته في صناعة المحتوى مع المشاركين الشباب.
0: نعم. طيب يعني أستاذ عبير، كيف من الممكن أن يشكل المنتدى منصة فعلا للطرح الموضوعات المتصلة بأخلاقيات التواصل والحوار والتأكيد على الثوابت الأساسية لمجتمعنا، مع أن يكفل يعني موضوع صناعة المحتوى حرية الشخص وحقوقه بالحفاظ على الثوابت الأساسية؟ كيف يتم يعني مراعاة كل هذه العناصر؟
2: نعم طبعا أستاذ راشد، مثل ما تعرف صناعة المحتوى مجال كبير جدا جدا جدا، بما يتضمن أيضا اللي هي السياسات والأخلاقيات. ومثل ما كانت عندنا الورشة التدريبية وأيضا الجلسة الحوارية نوقشت فيها أهم مثلا القوانين والسياسات في الفترة الأخيرة التي ظهرت في صناعة المحتوى. وكانت أيضا هناك مجموعة أيضا من الشباب الخليجي لديهم توصيات، لديهم مقترحات في هذا المجال. فتم يعني المناقشة بحيث أنه هذه مجموعة من التوصيات يتم الاتفاق عليها ما بين الشباب الخليجيين المشاركين في هذا المنتدى، حتى تعرض هذه التوصيات على وزراء الشباب والرياضة لدول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماعات القادمة.
0: نسأل الله.
2: وسيتم طرح طبعا هذه التوصيات في حفل اليوم إن شاء الله، ومن ثم سترفع أيضا إلى الوزراء بحيث يتم مناقشتها في الاجتماعات الدورية القادمة.
0: نرجو التوفيق إن شاء الله للجميع، ويكلل المنتدى بالنتائج والتوصيات المرجوة. شكرا لك أستاذ عبير، موفقين إن شاء الله
2: جميعا إن شاء الله.
0: شكراً للأستاذ عبير بنت مبارك الفارسي، وهي رئيسة قسم الاستقراءات الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، حول منتدى الشباب الخليجي الرابع المعني بالتجارب والممارسات الناجحة في صناعة المحتوى الرقمي.

0: مرحبا بكم جميعا ولكل الأحبة الذين ابتدأت صباحاتهم الآن، رفقة صباح الشباب، أسعد الله صباحاتكم بالخير والنور. أهلا بعلي وصباح الخير يا صالح، أهلا ومرحبا بناصر صباح الخيرات، لعبد العزيز وخالد، مرحبا بكم جميعا أينما كنتم. ولمن ابتدأت صباحاته الآن، كنا قد سألنا المستمعين عن مسفات العبريين في أي ولاية من الولايات، وسبب السؤال الحديث عن الأعمال المنجزة في مشروع تطوير حارة مسفات العبريين بولاية الحمراء بمحافظة الداخلية التي بلغت أكثر من 40%. المشروع يتضمن إضافة مكونات سياحية وتنموية، إنشاء جسر زجاجي وممشى، إضافة إلى تركيب إنارة تراثية وإضافة لمسات جمالية. أهلا بكم جميعا وصباح المحبة والعافية والخير والسعادة. الشوكولاتة الداكنة متى تكون صحية ومتى تكون غير صحية؟ رغم كثرة ما قيل عن الفوائد الصحية للشوكولاتة الداكنة، فهل نرضي رغبتنا وندعم صحتنا إذا نحن أقبلنا على الشوكولاتة التي تحتوي على مواد الكاكاو؟ يمكن للشوكولاتة الداكنة فعلا أن تحتوي على بعض الفوائد الصحية إذا كانت نسبة الكاكاو فيها 70% على الأقل، والجودة تتفاوت بشكل كبير بتفاوت العلامات التجارية. كثير من المنتجات تسوق بوصفها شوكولاتة داكنة بينما تحتوي على مواد صلبة تتراوح بين 50-90%. كلما ارتفعت هذه النسبة في الشوكولاتة، زاد ما تحتوي عليه من المواد المشتقة من الكاكاو، وقلت نسبة السكر المضاف في المقابل. مرحب مرحب بالجميع، طابت بكم الأوقات والصباحات بكل محبة وخير وعافية، رفقة صباح الشباب، وشكرا لاختياركم صباح الشباب رفيقا لمشاويركم ودروبكم. في الدقائق القادمة وقفة قانونية حول المرسوم السلطاني رقم 67 على 2026 بإصدار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والحديث حول ما تضمنه القانون من مواد جديدة، والإشارة إلى العقوبات، وأيضا ما تضمنه من مواد قانونية.
1: مع الحدث
0: عبر الاتصال مشكورا ينضم معنا المحامي والمستشار القانوني سعيد بن عزان البحري. صباح الخير أستاذ سعيد، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح النور وسرور، وأهلا ومرحبا وشكرا على الإضافة وبارك الله فيك.
0: حياكم الله. الحديث حول المرسوم السلطاني رقم 67 على 2026 بإصدار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ففي البدء يعني ما الدلالة التي تفهم من إصدار المشرع العماني للقانون الجديد للمخدرات والمؤثرات العقلية؟
2: حياك الله من جديد أخي العزيز. طبعا المشرع العماني دائما ما يواكب التحديثات والتطورات العالمية.
0: نعم.
2: وبلا شك أن المشرع العماني يتعامل مع مشكلة المخدرات باعتبارها مجرد مش مجرد أفعال مجرد ما تحتاج إلى عقوبات، وإنما إعادة بناء المنظومة كاملة، وهذا هو طبعا روح القانون. وأيضا لم يكن مجرد تغيير في العقوبات، وإنما جاء لإعادة بناء الإطار القانوني لمكافحة المخدرات بما يتلائم مع التطورات الحديثة في المواد المخدرة وأساليب التعامل معها، وهذه هي الفلسفة التي يعني جاء بها القانون. إذا ما علمنا أخي العزيز والمستمع الكريم بأن القانون السابق طبعا 17-99 مضى عليه الآن 27 عام، وطبعا هذا حد ذاته يحتاج إلى تطورات، مثل ما يعرف دائما أن الجريمة دائما تسبق ودائما الجريمة في تطور مستمر. فلذلك جاء القانون والمشرع العماني ليتماشى مع هذه الجريمة وتتبعها أينما كانت.
0: نعم، يعني وفقا لما تشير إليه الإحصائيات أن عدد قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية في 2025 بلغ نحو 150.3% من مستواه في عام 2021. لذلك إصدار هذا القانون كما أشرتم يأتي في توقيته بالغ الأهمية. لكن ماذا عن أهمية تعريف السلائف الكيميائية التي وردت في فصول ومواد القانون أستاذ سعيد؟
2: نعم أخي الكريم، مستمع الكريم، أول شيء هذا السلائف الكيميائية طبعا جاءت لأول مرة في القانون الجديد، سابقا في القانون السابق لم تكن واردة، وأيضا المشرع العماني أفرز لها جدول خاص وهو الجدول رقم 4 في القانون. طبعا هذه إذا صح التعبير نريد نعرف ما هي طبعا السلائف الكيميائية. طبعا السلائف الكيميائية هي مواد ومركبات تستخدم بصورة غير مشروعة بقصد إنتاج أو صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية، وخصص لها المشرع في هذا المادة، المادة رقم 4 يعني حكما مستقلا. وطبعا ندخل الآن في فلسفة القانون، لماذا المشرع يعني خصص لها يعني بند آخر، بند جديد؟ أولا القاعدة القانونية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأهم قواعد وهي أهم القواعد القانونية، وتعرف أيضا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. فنفترض جدلا أن كثير من الناس تم القبض عليه ويعني أثناء الفحص المخبري وجد عنده يعني مادة من السلائف الكيميائية. طبعا سابقا القانون ما ممكن يجرمه لأن ما موجود نص يجرم الفعل، أما الآن لا، إذا تم القبض عليه وأثناء الفحص المخبري وجد أن هذه السلائف الكيميائية موجودة في العين ماله، على طول مباشرة يخضع العقوبة العقابية. وهذه الفلسفة التي شرع قصد منها المشرع العماني بإضافة المادة السلائف الكيميائية في القانون الجديد.
0: نعم، يعني من أهم الملامح لهذا القانون ما تم الإشارة إليه في تشديد العقوبات والإعفاء والعلاج الطوعي، والإشارة إلى لجان الرقابة والإشراف، تشكيل لجان للرقابة والتفتيش والإشراف على المودعين في مصحات العلاج بقرارات وزارية مختصة لضمان الدعم والتأهيل. لكن أستاذ سعيد، يعني ما دلالة أن تتبع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مجلس الأمن الوطني؟
2: نعم، سؤال طيب جميل. أولا يعني نعرف ما هو مجلس الأمن الوطني. طبعا مجلس الأمن الوطني أنشب موسم السلطاني رقم 23/13/21، ومن ثم أيضا صار في تعديلات. يرأس هذا المجلس الوطني جلالة السلطان القائد الأعلى، وهذه طبعا دلالة على أن المشرع أيضا من وراه ومن أمامه أيضا اللي هو جلالة السلطان يتابع هذه، وأيضا هو جانب تكاملي، جانب تكاملي بين الوزارات ووحدات الجهاز الإداري للدولة. وهذه الدلالة واضحة على اعتبار أن الدولة ترعي اهتمام كبير في متابعة هذه الآفة التي انتشرت بشكل عام في العالم. طبعا بشكل عام نؤثر ونتأثر بالأمور الخارجية، فإحنا طبعا نعيش أمام في كرة مثل أطراف نتأثر على الصعيد الإقليمي والدولي. لذلك هذه اللجنة كونها تتبع المجلس الأمن الوطني، هاي دلالة واضحة على أن الحكومة الرشيدة يعني صابة كل اهتمامها بهذا الجانب.
0: طيب، القانون شدد العقوبات في حال ارتكاب بعض جرائم المخدرات في دور التعليم ومرافقها الخدمية والمؤسسات الثقافية والرياضية والإصلاحية ودور العبادة والمعسكرات وغيرها من الأماكن التي حددها، لكن كيف من الممكن وصف تشديد العقوبة في المادة 37 من القانون؟
2: نعم، اولا يعني احنا لازم نعرف ان هذه الاماكن هي الاصل انها تكون اماكن محمية،
0: صح؟
2: ولما نقول انها اماكن محمية، طبعا دور التعليم ومرافقها الخدمية والمؤسسات الثقافية والرياضية والإصلاحية أو دور العبادات والمعسكرات والسجون والأماكن الحبسية الاحتياطية وكذلك إزعاجات الكراهة، هذه طبعا هي الأصل أنها تكون أماكن محمية. لذلك المشرع شدد في هالجانب في حالة أنه يعني وجد من يروج المخدرات أو يتعاطاها، أنا نتكلم عن الترويج بشكل عام، ويتعاطاها غلظت العقوبة إلى 15 عام. طبعا العقوبة هنا الآن راح تكون من 10 سنوات، وغرامة طبعا تصل إلى 15 عام، وغرامة تصل إلى 25,000 ريال عماني. وهذا يعني يتماشى مع طبيعة الحالة نفسها، وتحسبا ولمنطقة تكون له يعني الوعصاء النفوس يستهدف هذه الأماكن وخاصة الأماكن التعليمية. وهذا طبعا لغة المشرع واضحة بأنه يعني دلالة واضحة على أنه يشد العقوبة في هالجانب وليس من جاء من عبر، بل بالعكس هي رسالة للجميع بأن هذه الأماكن يعني يفترض تكون محمية ويجب أن لا تمس بأي شكل من الأشكال.
0: نعم. طيب لماذا حمل القانون الجديد أيضا في مواد رجال الضبط والشهود والمتعاونين؟
2: نعم، أولا هذا الناس يقوم بخدمة جليلة، وفي هذا الجانب نحيي الشرطة السلطانية متمثلة في إدارة مكافحات المخدرات العقلية على القيام على قيامهم حقيقة، وهم كما يقول الدرع الأول لحماية وإحباط المحاولات التحريض والإتجار. لذلك يعني إن لم تكن لهم حماية طبعا راح تكون يعني عرضة عرضة طبعا للتهديد والقتل. ولذلك حتى القانون يعني شدد العقوبة من 3 سنوات وأكثر. هنا الآن أيضا نقطة يعني تصل هذه العقوبة للإعدام متى ما أفضى هذا الاعتداء إلى الموت، أي بمعنى إذا تاجر مخدرات أو أي شخص يتعرض للمخدرات أو مدمن مخدرات تعدى على أحد هذه الرموز هذه الناس وأصابه ومن ثم أدى إصابته إلى وفاة تصل عقوبة المتعدي إلى الإعدام. وطبعا هذه والمادة أيضا 49 أيضا تعاقب بالإعدام إذا تعدى موظف العام القائم في تنفيذ العقوبة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. طبعا الغاية الحقيقة من هذه هو الحماية، حماية إنفاذ القانون نفسها. نعم. حماية الشاهد والمخبر والتعاون ورجل الضبط ضروري حتى لا تتحول جرائم المخدرات إلى جرائم انتقام ترهيب، وهذا هو الأصل في هذا الموضوع.
0: جميل. طيب يعني الآن المشرع نص وفقا للقانون عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات بالنسبة للتعاطي، وغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني ولا تزيد عن 5000 ريال عماني في الحالات المنصوص عليها. لكن ما شروط أساسا إيداع المدمن في المصحة والتي حددها القانون أيضا؟
2: نعم طبعا جاءت المادة 41 يعني أيضا حقيقة أيضا أنا أعتبرها من أهم المواد هذه، لأنها أيضا هذه المادة تعطينا بعد آخر.
0: نعم.
2: أن المتعاطي هو يحتاج إلى علاج، وليس فقط هو يعني من أهمية أن يضع في الحبس والسجون، بينما أيضا هو يحتاج إلى العقول. نعم. إلى أيضا يعني إصلاح. فالعقوبة بسبب التعاطي والاستعمال الشخصي في من 3 سنوات نعم، لكن المحكمة يجوز لها بدل أن توقع العقوبة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه في مصحة علاجية، ولا يجوز لأي شخص في المصحة إذا سبق إيداعه مرتين. أيضا الآن هذه فرصة للمدمن والمتعاطي إذا تم يعني أن وجد أنه يتعاطى مخدرات فرصة أنه يعني يخرج من هذه الأمعاء إذا صح التعبير، عرض نفسه للعلاج في المصحات المسموح لها في سلطات عمان، وهي طبعا سواء كانت خاصة أو يعني عامة أو أنها حكومية. وهذا طبعا مخرج حقيقة أنا أجده أنه مخرج جدا واضح وجميل، فرصة لشخص أنه يعيد نفسه ويحاول أنه يكون أفضل، لأن المخدرات حقيقة هي وكر يعني أو نفق في مظلم جدا من يدخله، من الصعب ليس الاستحالة أن يخرج منه.
0: نعم. الآن هل في فرق بين من يطلب العلاج وبين من يتم ضبطه؟
2: نعم من يطلب العلاج وفق المادة يعني هي جاءت مادة 43 في الجرائم التي يتقدم فيها السلطة العامة للمصحة من تلقاء نفسه بطلب من زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الثانية. والآن القانون الجديد أيضا أضاف نقطة ثانية ما كانت موجودة في القانون السابق، حتى من الدرجة الرابعة إن لم يجد قريب من الدرجة الثانية، أي بمعنى توسع القانون وأعطى فرصة أن أي شخص موجود في المنزل، شخص معروف أو عرفوا أهله أو صلح أنه يتعاطوا مواد مخدرة، من تلقاء نفسهم يشدوا هذا الشخص ويدوه إلى إحدى المصحات أو يقدموه إلى أي جهة من جهات وكالات مصر الثانية أو الإدعاء العام. ومن ثم لم وفق القانون وفق هالمادة، طبعا كانت هالمادة 51 أنا صعد مادة 43 بس تغيير جذري بأنهم زادوا من الدرجة الرابعة، كانت سابقة الدرجة الأولى والثالثة الأولى والثالثة. وهي طبعا أيضا أنا أسميها أيضا فرصة إنه يعني بعض الأحيان بعض العوائل تجد صعوبة تتعامل مع المدمن مواد مخدرة، لكن متى ما تم تقديم هذا المدمن أو هذا المتعاطي إلى هذه الجهات يعفى من العقاب بقوة القانون.
0: نعم. طيب أستاذ سعيد، أيضا القانون أحاط علاج مرض الإدمان بالسرية، فماذا عن المادة 44 اللي تحمي سرية المريض؟
2: نعم، أيضا هذه المادة طبعا هي سابقة كانت موجودة، لكن أيضا كانت أيضا الآن في هذا القانون صارت أكثر عمقا، من يتقدم طبعا هذه سرية المعلومات ومن يفشي سر علم به، هذا طبعا قبل أن تكون قانون هي طبعا هي مسألة خلت من أخلاقية. ليش؟ لأنه ليس من الصحيح أن الإنسان عندما يجد عند يكون له الصلاحية في إطلاع على المعلومات وهذه المعلومات تكون محدودة وسرية أن يفشي بها لأي شخص، لذلك القانون هنا عاقب وفرض عقوبة بالسجن 6 أشهر إلى 2 سنين وغرامة من 300 ريال إلى 1000 ريال. والهدف طبعا هو ليس فقط حماية الخصوصية بل إزالة الخوف من طالب العلاج، لأن أحيانا الذي يقدم العلاج يكون عنده هذا الهاجس أصلا أن أنا كيف أكون هذه يعني هذه المؤسسة اللي أنا الآن أعالج فيها تحميني أصلا من أن المعلومات اللي موجودة عندي ما تطلع. فطبعا لو ما كانت هذه المادة موجودة أيضا ضعفاء النفوس يعني قد يكون أيضا يخرج هذه المعلومات لأشخاص، ولكي نتصور إذا كان شخص موظف في قطاع حكومة أو قطاع خاص ويتعالج في إحدى الأماكن المخصصة للعلاج وأحد الموظفين بشكل أو بآخر أفشى هذه الأسرار هذه المعلومة لجهة عمله أو لشخص آخر، ماذا النتيجة؟ احتمال متوقع أن الجهة الحكومية أو الجهة الخاصة تقوم ب يعني طرد هذا الموظف أو العامل من هذه المؤسسة. طبعا هذا راح يكون له أثار اجتماعية كبيرة جدا، لذلك المشرع يعني يقول الأسرة اطلب العلاج وهناك حماية قانونية للسرية. المشرع مرة واضح في هذه الجزئية ويريد يحمي هذا المتعاطي أو المدمن وعطاء أطر قانونية تحميه من أن يقوم أي إنسان بإفشاء إسراره لعامة الناس.
0: نعم. وموضوع إعادته المتعاطي إلى الاندماج بشكل طبيعي، هل هناك مواد راعت هذا الجانب للمساعدة لإعادة الاندماج للمتعاطي؟
2: بطبيعة الحال هناك الآن طبعا الاندماج في من المتعاطي بعد من يقضي عقوبته وكيف ممكن يندمج. حتى القانون وضح بأنه هذه اللجنة، احنا طبعا لما نطلق على اللجنة من ضمن المهام اللجنة البحث عن وظيفة لهذا المدمن بعد من يقضي عقوبته، وهذا طبعا يعني جانب إنساني أكثر من جانب قانوني، ويمكن يعني يستمر في العلاج، يمكن متابعته من قبل اللجنة، ممكن يعني الوقوف على حتى وقوف على أموره الشخصية، لدرجة أنه يعني ممكن إذا وجد هذا المدمن أو المتعاطي بعد من خرج من الحبس أو حتى أثناء الحبس أنه عنده عازة أو عنده بعض كما نسميها العوز المالي، ممكن هذه اللجنة أن تقوم بعمل تقرير ويعني إعطاء مبالغ لأسرته لتسيير حالتهم. وهذا طبعا حقيقة المشرع العلماني هنا في هذا الجانب أنا أقول أنه يعني توفق كبير، لأن احنا أيضا نتكلم عن الجانب الإنساني، جانب مهم جدا في هذا الجانب.
0: شكرا لك أستاذ سعيد على هذه الإضاءات القانونية المهمة، شكرا جزيلا لك.
2: بارك الله فيك، واتمنى لكم التوفيق استاذ راشد على هذا اللقاء. نعم. اتمنى ان احنا ضفنا اضافه
0: ما قصرت
2: في هذا القانون.
0: جزاك الله خير، شكرا جزيلا للاستاذ سعيد بن عزان البحري وهو المحامي والمستشار القانوني. كان الحديث حول تفاصيل قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2026. صباحاتكم الخير والنور، أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم، راجين لكم صباحات مشرقة بتحقيق الأحلام والآمال والطموحات. تعرف أن في عادة بسيطة لكنها تسهم في الحفاظ على صحة قلبك ووزنك، باختصار وبسهولة تناول الفواكه الغنية بالألياف والمركبات النباتية، وبدورها ستضمن لك بإذن الله دعم في إدارة الوزن وصحة قلبك وانخفاض الإصابة بالكثير من الأمراض. أما من بين العادات التي ينصح بها من أجل أن تحدث ثورة في صحتك الأكل الجماعي، أي مشاركة الوجبات مع الآخرين، وذلك على ضوءه يسهم في تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب والخرف. جرب هذه الطريقة. أهلا بكم جميعا وصباح النشاط والحيوية، الجولة الرياضية المعتادة اللي يصحبكم فيها حسين بن راشد العميري مع آخر أخبار الرياضة الآن في صباح الشباب والرياضة، وجولة من الملاعب والمباريات اللي تمت ومباريات اليوم والغد وغيرها من الاستحقاقات الرياضية القادمة.
1: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب

0: شكرا للزميل راشد السعدي، أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة. المنتخب الوطني للكريكت يتأهل إلى الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس آسيا للرجال 2026 رغم خسارته أمام الإمارات في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مدينة بانجي بماليزيا ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية. ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور السعودي لكرة القدم، القادسية يحقق فوزا مثيرا على الأهلي بثلاثة أهداف لاثنين، حيث فرض الأهلي أفضلية واضحة في المباراة ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف دون رد قبل أن يعود الأهلي ويسجل هدفين لم يشفع له في تحقيق ولو نقطة التعادل من هذا اللقاء.
1: الله، الطاحونة الهولندية يضرب أولا، الدوري هدف القادسية والأهلي مرمى، الدوري هدف القادسية والأهلي مرمى، تيجاني ريندرز يبعث بكرة في الشباك، يضرب كرة قوية صعبة على إدوار ميندي، يتقدم معها القادسية. بونسوبا بونسوبا عدى وعرضي، الله للمرة الثانية القادسية يسجل ثاني أهدافه في المباراة. حلوة الكرة من بونسوبا، تقدم بونسوبا يمنح أبو شماس كرة يسجل معها ثاني أهداف القادسية مؤكدا على انتصار القادسية. مهاجمين للقادسية، لعبة عرضية والراسية، الله يستسلم معها.
0: وبدوره حقق الاتحاد فوزا صعبا على ضيفه الفيحاء بهدفين لواحد ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، فيما تلقى الفيحاء الهزيمة الثالثة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر.
1: السلام على الكنترول، الله على اللمسة خطيرة، جول جول، الله القصة، جورج يحكي وشباك الخصوم، دانيلو بيريرا يتدخل وترجع الكرة، الله الفهود بهدف ولا أجمل ولا أحلى من جيسون ولا أروع من جيسون، يعدل الكفة من موسكيرا، الآن الاتحاد جول، الله جولة العميد يؤكد لقد سكر عدا سكر يتقدم تسديدة.
0: في بقية المباريات تعادل الاتفاق مع ضيفه الفيصلي بلا أهداف، فيما تغلب الحزم على ضيفه التعاون بهدف وحيد.
2: في لقاء لكن هذه الكرة وهذه الغلطة، صمود بعد غلطة لا تغفر في اللقطة الماضية، يأتي الحزم الآن.
0: ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري العراقي لكرة القدم، دهوك يتعادل مع ضيفه غاز الشمال بهدف، وأربيل يفوز على ضيفه ديالا بهدفين نظيفين، فيما نجح الشرطة في الفوز على نظيره الغراف بهدفين لواحد ليرفع رصيده إلى 11 نقطة ويتقدم إلى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الغراف عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر.
3: للقيثارة للشرطة وركلة الجزاء للأول، الله القيثارة يسجل الشرطة أول الأهداف من ركلة جزاء بالدقيقة 65 لمصلحة الشرطة، من الأراضي الأرجنتينية إلى الأراضي العراقية، كريستيان باركو يسجل أول أهداف اللقاء من ركلة جزاء تحصل عليها اللاعب عبد الله باسم بعد مشاركته بدقائق قليلة.
0: ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور المصري الممتاز لكرة القدم، سيراميكا كليوباترا يعود من أرض سموحة بالفوز بثنائية النظيفة، فيما حقق الزمالك فوزا مهما على حساب ضيفه أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، رافعا رصيده إلى 10 نقاط ليعتلي صدارة الدوري مؤقتا في انتظار نتائج باقي منافسيه، وعلى رأسهم الأهلي وبيراميدز اللذين يخوضان مباراتيهما ضمن الجولة الرابعة اليوم.
4: محمود بنتاج، عادي محمود بنتاج، خطيرة لو حطها في المرمى يا ولد يا اسماعيل، عالطاير يا معلم محمد اسماعيل، التالتة تبتة، الركنية التالتة تبتة، خدناها واحنا صغيرين، خدناها في المدرسة واحنا صغيرين، التالتة تبتة، والزمالك بيسجل. ادي جنش في لقطة ما بينه وما بين محمود بن تايك، لكن المهارة من المغربي خدها بمعلمة ويلعب الكرة العرضية قبل جنش توصل لمحمد اسماعيل، ياخدها فيرست تايم في المرمى الخالي، ولعيبة أبو قير الأسمدة بيتكلم محمود ناجي، اتفرج بقى على الموال من أوله، أدي اللقطة ترجع تاني، خبطت بالخطأ، بص هنا سحبها إزاي، بص الترقيصة دي، بص الترقيصة دي يا ولد يا ولد يا ولد، أخو ماسي ده ولا إيه، تتلعب وترجع لمحمد إسماعيل وشومة في المرمى يا ولد يا ولد.
0: النجم المغربي ياسين بونو يتواجد على رأس قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل حارس مرمى لكرة قدم في العالم لعام 2026 المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الشهيرة. وضمت قائمة المرشحين التي أعلنت عنها المجلة على حسابها بموقع إكس للتواصل الاجتماعي 10 مرشحين، من بينهم 3 حراس مرمى إسبان. وتواجد في القائمة بونو بالإضافة إلى الثلاثي الإسباني المكون من أوني سيمون حارس مرمى منتخب الماتادور المتوج بكأس العالم بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وديفيد رايا وخوان غارسيا. كما ضمت القائمة البلجيكي تيبو كورتوا والسويسري غريغور كوبل والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز والسنغالي إدوارد ميندي والروسي ماتفي سافونوف. وتمثلت كبرى المفاجآت في تواجد فوزينيا حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر الذي قاد بلاده للتأهل لدور 32 في مشاركته التاريخية الأولى بالمونديال في قائمة المرشحين.
5: كرة هدف يا إلهي، خطأ من دفاع الهلال في اللقطة الماضية، كرة ولا أروع وفرصة خطيرة للأخدود، لكن بولو هذه قيمته،
6: شوف التمريرة وصلت إلى ماكسي، ماكسي يصل، ماكسي عدى، صواب، مستحيل، ضاعت يا ماكسي، تقوم بالصعب وتتركه السهل يا ماكسي، ماذا فعل ياسين بونو؟ يبقي على الهلالي كما يفعل دوما،
5: محاولة عرضية خطيرة بالرأس وياسين، أي ردة فعل، أي ردة فعل، أي تألق، أي حارس مرمى، أي شخصية وقبضة حديدية.
0: في الجولة الأولى من منافسات مرحلة الدوري ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ريال مدريد يحسم المواجهة أمام ضيفه الإنتر الإيطالي بـ2-1، وسجل كل من كيليان مبابي في 14 وفيدريكو فالفيردي في 23 مستغلا خطأ فادحا من حارس الإنتر هدفي الفريق الإسباني. في المقابل دون كارلوس أغوستو هدف الإنتر الوحيد في 77.
7: الفريق الإيطالي بشق بالهدف لأنه ضيع أهداف خطيرة ويعبش الهدف الأول، وماذا قلت لكم يا سادة يا كرام، الإنتر ضيع أهداف والمرنجي يخطب الهدف الأول، هو كيليان، هو مبابي، هو الريال، هو البلانكو، هي الأرقام تتهاوى، هي الأرقام تتواصل، هي الأرقام خلقها الريال ليحطمها بنفس الريال، واحد ويقبل لاعب ويسجل التعادل، ولكن كورتوا خليك فاكر الفرصة الرابعة للإنتر، مالا إنتر ضيع، اضرب على الطاير، على الطاير ساك سيعاني، بابي يمشي تفوق، الإنتر بالثاني سيعاني، يمشي فيني، لعب الكورة، نعم، تاكل ممتاز، إذا فما حاجة فما فار. حذاري مارتينيز والهدف الثاني، الهدف الثاني هذا سمعناه حارس يغرقك إيميليانو مارتينيز.
0: في دوره عاد العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي بالفوز من خارج أرضه أمام بورتو بثنائية نظيفة.
8: بتيجة ريان ما زالت الخطورة مستمرة والعرضية بالرأس، يا الله الله، إنه الفايكينج، الفايكينج يقتحم عرين الترانيم، يسجل لمصلحة المانسيتي. واحد لا شيء، ومن مثله ومن غيره ومن سواه، إنه هالاند يتقدم هنا لمصلحة المانسيتي. هنا مع البداية لا وقت للانتظار، لا وقت للصبر، لا وقت للتريث، على طول مع الكرة الأولى، عرضية رائعة، إنزو بعرضية رائعة ثم الرأسية جميلة عن طريق هالاند. يسجل هالاند، يتقدم هالاند، يدون اسم هالاند هنا في الليلة الأولى من أبطال أوروبا، من أجل الثانية، من أجل النجمة الثانية. يا هالاند بالرأس يضع الكرة في المرمى، واحد لا شيء، تعبر كرة العودة، قد تكون كرة التعادل، قد تكون لمصلحة بورتولان، كرة ملعوبة عرضية في الخمس.
0: وحقق بروسيا دورتموند فوزا مثيرا أمام ضيفه فياريال بثلاثة أهداف لاثنين.
7: الكرة سيلفا، سيلفا، سيلفا عرضية، كيراسي جول، كيراسي جول، نعم كيراسي، سجل ثاني، الهدف، تلقى الهدية من سيلفا، مرر البرتغالي البديل، وكيراسي يقول سيلفا، سيلفا وراء الهدف، هو من قدم الهدية، هو اللي كان وراء.
0: وعاد ريال بيتيس بفوز ثمين من أرض مستضيفه ليل بثلاثة أهداف لاثنين في مباراة أكملها ليل بنقص عددي بعد خروج إيثان مبابي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 56.
8: أولى اللقاءات وضربة رأسية، مش ممكن، مش ممكن، كلمة السر، كلمة السر، يسجل للمرة الثانية، يسجل للمرة الثانية بارترا أمامه في الدقيقة 49. ايه ضربة، اربع اهداف وضربات راس، وضربة راس وهدف الثاني في هذه الليلة، مارك بارترا وجمهور الاندلسي القادم.
0: وفي مباراة مثيرة حقق استون فيلا فوزا ثمينا امام مستضيف كلوب بروج بثلاثة اهداف لاثنين.
7: مدافع حالي تزيدة، الله، يريدون تصليح الامور، يريدون أن تكون أوروبا بداية لتصحيح الأمور في أستون فيلا. يا أوناي إمري، نعم يريدون ذلك ويفعلون ذلك في البداية الأولى، تصحيح الأمور، إعادة البرازيلي، هذه الله، يا للفرصة السهلة، يا للفرصة السهلة، تحت زخات من المطر طبعا في منطقة.
0: وتغلب أيك أثينا على ضيفه لاسك بهدف وحيد.
8: ماريون، يا ولد يا ولد يا ولد، الله الله الله الله الله الله الله، على الجمال والأداء، يا سلام عليك يا مارين، روز فان مارين، يتألق، يتجمل، ويبدع، ويقنع، ويسجل هدف رائع رائع رائع. على فكرة سجل هدف في فريق ليفسكي.
0: إلى منافسات الجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية التي شهدت فوز بورنموث برباعية نظيفة على ضيف لينكولن سيتي، وليتون أورينت خسر من ضيف برادفورد بهدف لثلاثة، ميلول خسر من نيوكاسل بهدف، وبالنتيجة ذاتها تغلب ساندرلاند على ضيف هال سيتي، فيما فاز كريستال بالاس على ميدلزبرا بثلاثية نظيفة.
8: منطقة الخطر والهدف الأول، الأول الأول الأول الأول، هذه الكرات المدروسة، هذه الكرات الملعوبة، هذا ما عملوا عليه، نعم بكرات ساقطة لمنطقة الخطر لرأس الحربة، هنالك لارسن، لارسن، لارسن، لارسن، لارسن، لارسن، عرف الطريق والاقتراب من تلول والعرضية، وكرة الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني، إنه الضجيج المرغوب، إنه الصوت المحبوب، عندما ترتفع أصوات
9: أصوات العاشقين بهدف يسجل في الميدان.
0: الليلة في الليالي الأبطال الأوروبية، برشلونة يستهل مشواره في مرحلة الدوري بمواجهة ضيفه فاينورد روتردام الهولندي، وبينما يسعى الفريق الكتالوني للتتويج بالكأس الأوروبية للمرة الأولى منذ 2015، فقد سبق لفاينورد أن حصل على اللقب مرة واحدة في عام 1970، وواجه برشلونة فاينورد في مناسبتين سابقتين كلاهما في دور 16 من دور الأبطال، حيث فاز الفريق الكتالوني في مباراة أولى بثلاثية أو في مجموع المباراتين بثلاثية نظيفة، وكان ذلك منذ فترة طويلة موسم 74-75.
10: بعدها لوكا ولكن خاطية والتصويبة القوية، يا رب سجلون هدفا ثالثا من اجل ثلاثية تاريخية يريد.
11: حذر يدال مر جمين لمين جمال با با با با با با با با جول. يا له من لمين ويا له من جمال ويا له من جول.
12: يعيدها الى لمين يمال، يتقدم لمين يمال، يسدد الله الله الله الله.
0: بدوره سيحل الفريق الإسباني الآخر أتلتيكو مدريد ضيفا على ليفربول الإنجليزي في هذا الدور من بطولة دور الأبطال، وسيخوض أتلتيكو مباراته الأولى في البطولة القارية على ملعب أنفيلد مع قل ليفربول للموسم الثاني على التوالي بغياب نجمه ألكسندر سولر.
11: خطيرة دفاع، خطيرة با با با با با با با با

0: 77 الأرجنتين يطخهم، الأرجنتين يضربهم.
1: وسيكون ملعب دييغو أرماندو مارادونا في 11 مساء اليوم مسرحا للمباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديي نابولي مع الأرسنال في منافسات الجولة الأولى من دور الأبطال، في مواجهة يسعى خلالها كل فريق إلى تسجيل بداية قوية في مشواره القاري، حيث يدخل نابولي المباراة وسط ظروف صعبة على المستوى المحلي بعدما جاءت انطلاقته في الدور الإيطالي بشكل متذبذب، فيما يبدو أن أرسنال يعيش أفضل فتراته.
2: محاولة لم تنتهي، الله، مستحيل مستحيل، بطل الشتاء يبدأ قصة ربيع نابولي، يبدأ قصة ربيع نابولي. 18 ليس قميصا يرتدي، بل هدف يسجله ويحسم النقاط. الله يا سيميوني، بوتراوس بريتيم يفعلونها، يخرج أوسيمين وتبقى أهداف نابولي، وتبقى أهداف نابولي. الله على الاستلام على الكرة، استمع إلى صوت المدرج، سيميوني سيميوني سيميوني، الأرجنتيني يفعلها بعد نقلة.
1: إذن مواجهة الليلة في دور الأبطال، برشلونة يستضيف فاينورد عند 48 دقيقة في التوقيت نفسه، شتوتغارت يلعب مع فايكينج، وفي 11 أنتم بين خياري ليفربول أتلتيكو مدريد أو نابولي أرسنال، المواجهتان الكبيرتان. لكن هنالك أيضا باريس سان جيرمان يستضيف سلوفان براتسلافا، وسبورتينج لشبونة يلعب مع ضيفي غالاتا سراي التركي. لكم الخيار بالتأكيد، لكن المواجهتان بالفعل كبيرتان بين عمالقة القارة الأوروبية، ليفربول أتلتيكو مدريد ونابولي أرسنال عند 11. وصلنا بكم إلى ختام جولتنا الرياضية، معها نختم هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب الذي يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه والأصايل للمؤتمرات. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل تحية من المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. في أمان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية رواندا يؤكدان خلال لقاء بقصر المعمورة العامر على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية وتطلعهما لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية. سلطنة عمان وجمهورية رواندا تعلنان في بيان مشترك اتفاقهما على فتح سفارتين مقيمتين لديهما وإنشاء لجنة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني لدعم توسيع الشراكة بينهما. سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحصن العامر بصلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة. سلطنة عمان تعرب عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدة دول أوروبية بفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. شهداء ومصابون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقتلى وجرحى في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
5: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
4: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
6: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
4: ونفهم ما وراء القرارات.
7: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
4: ونحاور من يصنعون المشهد.
8: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
9: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
4: من زاوية أخرى كل أحد من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى.
10: تستمعون إلى إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفجها.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال، حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات سير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معاً لأجلهم. الطفل والكذب هو من المواضيع اللي ما قدرت إلا أخصص لها حلقة منفردة في هالبرنامج، لأن من أكثر العادات اللي تمر علينا في آخر فترة، ومن أكثر الصدمات اللي تتكون عند الأم. كثير من الأمهات والآباء ينصدموا لما يلاحظوا أن طفلهم يكذب، وأنا ما ألومكم في هذا الأمر. غالباً تكون أول رد فعل هو الغضب أو العقاب مع الصدمة اللي موجودة، من غير ما نفكر بهدوء ليش أصلاً الطفل كذب، وهل هذا السلوك يعني أن الطفل سيء، يعني أنا قليل تربية، مثل الأم اللي سألتني هذا السؤال قبل فترة بسيطة: أستاذة أنا معناها ما ربيت؟ أستاذة كلثم معناها أنا ما عرفت أربي؟ أستاذة كلثم هل معناها أنا ما أم صالحة؟ أستاذة هل معناها أني أنا ما أنفع لتربية الأطفال؟ ما فيكم إن شاء الله إلا العافية، ما فيكم إلا العافية بإذن الله تعالى. اللي لازم ندركه في موضوع الكذب، أول شيء لازم نفرق بين كونه فعل أو ردة فعل لمرة واحدة، أو كونه هي عادة. الطفل ومتى العادة تصير عندنا؟ العادة تصير بعد تكرار الفعل مرة ومرتين وثلاث، بعد تكرار الكذب مرة ومرتين وثلاث، يصير أربع خمس، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليتحرى ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عندنا الله صديقا، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فمعناها إن العادة متى تتحول لعادة، أو هذا سلوك الكذب متى يتحول لعادة؟ بعد ما يتكرر لعدة مرات ويصبح الطفل يحرص على الكذب في أول موقف. والله في إحدى الحالات تقول لي، مش من فترة طويلة، تقول لي أنا وصلت لمرحلة أنا أربط الطفل، أنا أربط والدي كلثم، أنا في العقاب، لأن تقول لي الكذب عندي مذموم، وأنا يا كلثم أنا أعرف أنتوا اللي مثلكم شو يقولوا، يقولوا ما عليه وهل هلا في الطفل، واحتوا الطفل واسمعوا وافهموا أسباب، أنا أعرف هذا كل اللي بتقولي لي يا كلثم.

0: لكن أنا هذا كله عملته وأنا هذا كله خلصت منه وما في فايدة، وجلست معه وقلت له وأنت خلاص آمن وأنت مطمئن ولا تحات ولا تخاف وغيره من الحديث، لكن بعده يكذب. وأنا الحين وصلت لمرحلة أعاقبة بالربط. قلت لها طيب أنا برد عليك بحديثك أنتي، إنه يعني لا تكلموني عن موضوع احتواء وبتكرروا علي كذا وأنا كله عملته، وأنا أنا أسألك يعني ما علي، أنا ردي بيكون بقيمة حديثك أنت. الحين هو هذا الولد لم ما ربطي، لأنه تقولي لي الحين كل مرة أربطه، الحين أنت في كل مرة تربطي هذا الطفل، هل هذا الطفل أقلع عن هذه العادة، عادة الكذب؟ قالت لي لا، يزيد. أضربه أقلع عن عادة الكذب؟ لا والله يزيد. في كل مرة أكتشف أنه هو يكذب نضربه، هذه حالة أخرى. في كل مرة يكتشف أنه هو يكذب خلاص أنا وصلت لمرحلة في تفلت أعصابي، لأن أنا عطلنا الأمان. شو مطلوب الأمان كلثم؟ أنا عطلنا الأمان، فلا زال يرجع ويكذب، لا زال يرجع ويكذب يعني، وأضربه ويغلط وأضربه، وأكتشف أنه كذب في الموقف الفلاني وأضربه. والمشكلة يا كلثم هم يكذبوا في مواقف ما تستدعي الكذب، ما تستدعي الكذب، أمور عادية اكتشف أنه هو كذب فيها. دائما أقول خلونا يا جماعة الخير نرجع للجذور، خلونا نرجع للجذور. شو يعني الجذور؟ يعني بداية كذب هذا الطفل، بداية الكذب. كيف كنا نتعامل معه في بداية الكذب؟ لما بدأ في هذا السلوك أو في هذه العادة، كيف إحنا كنا نتعامل معه؟ هل تعاملنا معها بنفس هذا الاحتواء اللي بعدين صار؟ إن لا تخاف وقول الصدق، وأنا أنا اشتغلت مع طفلين. طفلين في مرحلة ما كنت بشوف الفرق في السلوك، وكانوا أطفال صغار مع طفلين. إحدى الأطفال هم أخواني العلم، إحدى والفرق بينهم يمكن سنتين تقريبا مش كثير، وفي الاثنين في مرحلة طفولة مبكرة. الاثنين تعرضوا لنفس المواقف، الاثنين واحد منهم الأم كانت موجودة تقول بابتسامة شو ما تقول لي أنا أقبل فيه، بس أهم شيء لا تكذب. الطفل الآخر بتتكلم، شوف الأسلوب كيف كان، بتتكلم وبتقول الصدق أو إن أنت بتنضرب. لاحظوا ردات الفعل الأولى، الأول تم احتوائها من البداية، الثاني لا. الأول الحين أنا لما أسأل أمه تقول لو يعمل مصايب يا كلثم، لو يعمل مصايب يقول أنا اللي عملته، لو يعمل مصايب يا كلثم كبيرة يقول أنا اللي عمل، ما يكذب، ما يكذب. هو نعم يتوقع ردة الفعل، يتوقع كذا، تشوف عيونه فيها خوف، بس ما يكذب لو عامل مصايب. الثاني يا كلثم لو شال يعني كوب ماي حطها مكان ثاني، وأنا سألت من اللي حطها كوب الماي وما رجع المطبخ، لازم بيكذب، أنا ما أعرف من، مش أنا. تقول في أبسط البسيط.
1: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
0: احنا دائما نتكلم، او انا دائما في المحاضرات اللي اعطيها للموظفين نتكلم دائما عن الفيرست امبريشن، عن الانطباع الاول. الطفل نفس الشيء، ردة الفعل الاولى جدا تأثر على هذا الطفل، جدا تأثر على هذا الطفل. وأيضا في أمر آخر أنا لازم أتطرق له، الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا عن الكذب مع الأطفال. اليوم أنا أشوف أهل عادي جدا يكذبوا مع أطفالهم، ما عندهم مشكلة في هذا الأمر، وهو يتوقع ابنه بيطلع الصادق الأمين. يعني يقول لي ولدي أنا اليوم إن شاء الله أو بكرة بوديكم المكان الفلاني، يجي الولد ما وديتنا المكان الفلاني، والله انتم متطلباتكم ما تخلص، وانتم يعني طلباتكم ما تخلص، وانتم ما شاكرين النعمة اللي انتم فيها، انتم ما حامدين. هذا يعتبر كذب على الطفل، هذا يعتبر كذب، هذا يعلم الطفل الكذب، اني انا اكذب في الوعود، انا ما انسان احافظ على، يعني انا كأني كذبت عليهم لما قلت لهم فعلا اني انا بشيلكم المكان الفلاني. أنا يا أمي أنت وين رايحة؟ أنا رايحة الله يشفي أمهاتنا، أنت وين رايحة؟ أنا رايحة المستشفى، هذا عذر الأمهات. طيب أنا اكتشفت بعدين أن أنت داخلة بأغراض من السوق يا أمي. إحنا نتهاون في هذه الأشياء، إحنا نتهاون، بس هو يعتبر كذب. الطفل يشوف أن أهلي غيروا الحقائق، كذا تفكير الطفل، فأنا عادي جدا أن أنا أشتغل بنفس الأسلوب. فننتبه تماما عند تعاملنا مع هذه الأطفال، ننتبه تماما عند تعاملنا مع الطفل، ينتبه تماما لما نتعامل في تصرفاتنا أمامه. تصرفاتنا أمام الرسول عليه الصلاة والسلام شو يقول؟ حتى الكذب البسيط مع الأطفال، لأنه يفهم تأثيره. يقول: من قال لصبي تعال هاك، يعني تعال خذ هذا الأمر، ثم لم يعطه فهي كذبة. فمن عظم الأمر نبه الرسول عليه الصلاة والسلام. الدراسات الحديثة في علم النفس التربوي توضح الطفل يقل كذبه لما يعيش في بيئة أمنة. لأني أنا أعرف السؤال للحين عند الأغلب بيقولوا: والله يا كلثم، طيب أنت تكلمتي إن من البداية لازم ينزرع هذا الشعور عنده على أساس تتجنبه بعدين، وأنه هو يقيس ردات فعل الأولى عند الأهل وتقبلهم لموضوع أني أنا إذا كذبت. طبيعي يا جماعة الخير، خلوني أقولكم حاجة، إذا إحنا كبار وأنا أعرف أني أنا بنجلد بعصا إذا قلت أني أنا عملت الأمر الفلاني، شوفوا ردات فعلنا، شوفوا الخوف، فما بالك بطفل أنا أعرف أني إذا اعترفت عن موضوع الفلاني بنضرب بعصا. فعلشان كذا حتى ولو أنت ما احتويت الطفل من بدايته، بعدين أنت لازم تكرر إشعاره بالأمان وبيكذب المرة العشرة، وبتشعره بالأمان وبيكذب الـ11، وبتشعره بالأمان وبيكذب الـ12، وبتشعره بالأمان بيتوقف في المرة 13 عن كذب. خلاص هو بيئته أصبحت آمنة. فالطريقة الصحيحة بالتعامل مع كذب الطفل أول شيء الهدوء، ونستمع هو ليش كذب بدون تخويف، نشجع على قول الحقيقة للمرة الأولى. إحنا أيضا محتاجين تكرار، لأن مش اليوم أنا بقول لك لا والله أنا بحتويك وبكرة بيكون الصادق الأمين، لا أبدا. محتاجين بالذات إذا تحولت لعادة، إحنا محتاجين نطول بالنا كثير مع هذه العادة. للأهالي الأفاضل، كذب الطفل ما يجي من فراغ، ولا هو سلوك لازم نقابل دائما بالغضب والعقاب، هو إشارة علشان إحنا نفهم يعني ونكون هادين في فهمها والتعامل معها. لما نوقف مع أنفسنا ونسأل كيف أتعامل مع طفلي وقت الخطأ، أسمعه ولا أخوفه، بتبدي أشياء كثير تتغير حولنا. الطفل اللي يحس إن الصدق ما بعرضه للإهانة ولا القسوة، تأكدوا مني أنا، بيقول الحقيقة وهو مطمئن، ما عنده مشكلة، ما عليه بعدين عاقبة بالعقوبات المنطقية، العقوبات اللي يعني ما تهين كرامته، ما مشكلة، أنا أعلمه في عقوبات ما تهين الكرامة، لكن إذا بتهين لي كرامتي بتربطني يوم كامل، هنا أنا ما معقولة أني أنا يعني بكون على طول أبادر بالصدق، على طول أبادر، لازال في خوف، وهذا الخوف بيحتاج وقت لحد ما ينزع منه وتغير عنده هذه العادة. وبالقدوة الحسنة والكلمة الطيبة بإذن الله تعالى بنزرع في أطفالنا الصدق كقيمة نابعة من داخلهم، وليس فقط رد فعل أو سلوك خوف من العقاب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وشكرا لاستماعكم، وإن شاء الله تعالى ألقاكم في حلقة جديدة من برنامج مع عندي أجلهم في قيمة جديدة. شكرا لحسن استماعكم، وأنا آسفة على أني طولت عليكم اليوم، بارك الله فيكم.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: السامر
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة الشباب. نحييكم أينما كنتم تستمعون، نتمنى لكم أكيد دروب سالكة وآمنة، وإذا كنتم تستمعون من منصة عين أو كنتم في البيت أهلا وسهلا بكم جميعا. هذه الإطلالة التي تتجدد برفقتكم طوال هذا الأسبوع من برنامج مسك النهار. مسك النهار برنامج يأتيكم من 11 صباحا حتى تمام 12 ظهرا، ساعة نقترب فيها من تفاصيل حياتنا، من الأشياء اليومية اللي نعيشها. أحيانا أسأل أو أطرح تساؤلات تجي في بالي، أفكاري، ونبدأ نتشاركها معاكم أكيد، ومن خلال مشاركاتكم كذا نتبادل الأفكار والمشاركات بحيث أن نثري هذه الساعة. مواضيعنا قريبة منا، موجودة أو يتساءل عنها الكثير، فبدوري أطرحها برفقتكم وأكيد نستفيد من هذه المساحة. إذن مستمعينا، نسعد دائما بهذا التواصل برفقتكم عبر أثير إذاعة الشباب، واللي حابين أكيد أنهم يتواصلوا معنا منذ بداية هذا البرنامج على الواتساب على الرقم 7244200 9. وأسعد أن أرافقكم هذا المشوار إعدادا وتقديما مريم البداعي، يرافقني في الإخراج ملاذ اليوسفي.

حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمسك النهار. نسعد بهذه الرفقة النهارية أكيد برفقتكم مثل ما متعودين في مسك النهار أولى وقفاتنا في مسك الوطن. اليوم بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي بمجمل هذه الحلقة، فنبدأ من عمان شريك في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي. لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي اليوم، نحن ما فقط نتكلم عن تقنية عابرة أو حتى أدوات ربما جديدة دخلت في تفاصيل حياتنا، لكن نحن اليوم نتكلم فعليا عن تحول عالمي أعاد تشكيل الاقتصاد، التعليم، العمل، المعرفة. وهنا نقدر نركز على أهمية أن تكون سلطنة عمان حاضرة في هذا التحول، ما فقط نكون حاضرين كمستخدمين، لكن اليوم إحنا شريكين فعليا في تطوير هذه التقنية وصياغة أطرها وكذلك حوكمتها. ومن هذا المنطلق مستمعينا الكرام، وقعت سلطنة عمان في مدينة شنغهاي الصينية على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي عشان تكون عضو مؤسس ضمن 29 دولة في منظمة دولية تهدف إلى تعزيز التعاون والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي والعمل على أن يكون أكثر أمانا وفائدة للبشرية، إلى جانب أيضا الإسهام في سد الفجوة في مجال في هذا المجال في أو بين الدول. طبعا هذه المشاركة تأتي ضمن حراك عماني أوسع في ملف الذكاء الاصطناعي، لكن سلطنة عمان اليوم تعمل من خلال البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة على ثلاث مسارات متوازنة تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية وكذلك التنموية، أيضا توطين التقنيات، بناء القدرات والكفاءات الوطنية، أيضا حوكمة هذه التطبيقات برؤية محورها الإنسان. طبعا الاهتمام ما يتوقف فقط عشان نمتلك هذه التقنية، لكنه يمتد أيضا إلى بناء الإنسان القادر على فهم هذه التقنية وأيضا التعامل معها. هذا البرنامج يتضمن تأهيل الخريجين في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وتأهيل طلبة المدارس وتدريب أيضا المعلمين وإضافة مناهج تعليمية جديدة في الذكاء الاصطناعي، بحيث أنه يساهم في إعداد جيل يمتلك المهارات اللي يحتاجها سوق العمل الرقمي مستقبلا. أيضا لما نتكلم عن ثقافة الاستخدام المسؤول، نحن اليوم في سلطنة عمان نضع سياسة عامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، ونركز على الاستخدام المسؤول والآمن وبناء القدرات الوطنية وتحقيق التوازن بين الابتكار والأطر المنظمة والمنظمة له. اعتمدت سلطنة عمان في عام 2026 نتائج تقييم اليونسكو لجاهزية سلطنة عمان في حوكمة الذكاء الاصطناعي الأخلاقي مرجعاً وطنياً في هذا المسار، وهذا يعكس أكيد رؤية مهمة أن مواكبة الذكاء الاصطناعي ما تكون فقط في مسألة وجود هذه التقنية أو حتى استخدامها، لكن اليوم إحنا من المهم أن إحنا نبني المعرفة حولها، نأهل الإنسان لهذه التقنية وهذا التطور، نضع الإطار اللي يجعلها أكيد أداة للتنمية والابتكار وتحسين جودة الحياة. اليوم لما تكون سلطنة عمان من الدول المؤسسة لمنظمة عالمية معنية بالتعاون في الذكاء الاصطناعي، فإن في اليوم نحن ما نكتفي في فعليا متابعة هذا الحوار العالمي حول مستقبل هذه التقنية، لكن نحجز لنفسنا موقع في هذا الحوار، وكذلك نفتح في هذا الوقت تحديدا مع كل هذا التطور أبواب أوسع للاستفادة من التجارب الدولية والأبحاث والتقنيات الحديثة، ننقل المعرفة وأيضا نستفيد بشكل أو بآخر من هذه المعرفة، والأهم هو بناء القدرات الوطنية. اليوم لما نتكلم عن المستقبل
المستقبل الرقمي، نحن ما ننتظر طبعاً أن هذا المستقبل يصل إلينا، لكن بهذه القدرات وبهذه أيضاً بهذا التطور نحن نصنع جاهزيتنا له اليوم، وفي كثير من الجوانب إحنا نصنع هذا المستقبل وجاهزيتنا بالإنسان الواعي، المعرفة، الابتكار، الحضور العماني الفاعل في المساحات التي يرسم فيها مستقبل التقنية عالمياً.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد في برنامج مسك النهار. هذا البرنامج يأتيكم من 11 صباحا حتى تمام 12 ظهرا. حديثنا اليوم في مسك النهار حول محو أمية الذكاء الاصطناعي في سياق التحولات المعرفية المعاصرة. إيش يعني يا مريم؟ احنا نعرف ان الأمية او لما نقول ان في شخص أمي بمعنى انه لا يجيد الكتابة والقراءة، وهذا شيء متعارف عليه. لكن لما نقول أمية الذكاء الاصطناعي فظهر هذا مصطلح جديد يتناسب مع تطورات الذكاء الاصطناعي، لأن أساساً الأمية ما بقت كمفهوم ثابت في هذا الزمن اللي خلينا نقول ارتبط بعدم، يعني احنا نعرف مثل ما ذكرت لكم ان ارتبطت الأمية بقدرة الشخص على عدم أو عدم قدرة الشخص على الكتابة والقراءة، لكن اتسع هذا المعنى مع التحول الرقمي ليشمل القدرة على الوصول إلى المعلومات والتعامل مع التقنيات الرقمية. لكن اليوم مع دخول الذكاء الاصطناعي في التعليم، في العمل، في البحث، في صناعة المحتوى وحتى في اتخاذ القرار، ظهر أمامنا مستوى جديد ربما من المعرفة. أن نعرف كيف نتعامل مع أنظمة لا تكتفي بعرض المعلومة، إنما تنتجها، تقترح، تعيد تشكيلها لنا. فظهر هذا المصطلح اللي هو محو أمية الذكاء الاصطناعي. هذا المفهوم ربما يعني أعمق من أن احنا نكتفي بمعرفة الشيء أو معرفة أدوات الذكاء الاصطناعي أو معرفة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو إجادة أن احنا قادرين على أن نهندس الأوامر أو نعطيها الأوامر. أبسط لكم إياها، احنا عندنا مثلا الأداة المعروفة بشكل أكبر هي أداة الشات جي بي تي، أكثر الناس تستخدمها. فإن أنت بس تعطيه الأوامر أن اكتب لي أو أنشئ لي صورة أو أي كان هذا الأمر اللي نعطيه إحنا لتشات جي بي تي، هذا ما يكفينا أن إحنا نكون ما أميين في الذكاء، أن إحنا نكون غير أميين في الذكاء الاصطناعي. ففعلا أن اليوم فإن اليوم من المهم جدا أن إحنا نعرف أكثر كيف ندخل في نقد، نعرف نفصل هذه المعلومات، نعرف نهندس هذه الأوامر. فأنا اليوم أسألكم مستمعينا، يعني كونكم في الطريق ربما راجعين، مخلصين دواماتكم، شاركوني من فيكم صار يسأل الذكاء الاصطناعي قبل ما يسأل أي أداة ثانية، جوجل مثل ما كنا متعودين أو شخص حوله؟ ليش صرنا معتمدين على أن احنا نسأل الأدوات أو أداة من أداء الذكاء الاصطناعي؟ خلينا أعطيكم المثال اللي هو تشات جي بي تي، لأن احنا كنا متعودين أن نسأله أكثر من أي شيء ثاني. فليش صرنا نسأل تشات جي بي تي أكثر من أن احنا نرجع لمصادر أخرى أو أن احنا نسأل اللي حولنا؟ أحيانا تكون الأسئلة ترى بسيطة، يعني أحيانا تقول ليش يعني أنا ما فكرت في الموضوع، ليش برجع حال تشات جي بي تي؟ لكن هل هذه المعرفة كافية بأن احنا نطرح الأسئلة ونستخدم هذه الأداة فقط أن احنا محتاجين منها إجابة على تساؤلاتنا؟ فأنا بنتظر مشاركاتكم ومداخلاتكم على رقم الواتس أب على الرقم 724-2009. أيضا واحدة من الأشياء اللي قرأتها في هذا المجال أن تتجه اليوم فعليا المؤسسات الدولية إلى التعامل بشكل واضح مع محو أمية الذكاء الاصطناعي بوصفها كفاءة معرفية وليست مهارة تقنية. ففي إطار اليونسكو لكفاءات الذكاء الاصطناعي للطلاب جرى تحديد 12 كفاءة موزعة على 4 أبعاد: التفكير المتمركز حول الإنسان وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتقنياته وتطبيقاته، وكذلك تصميم أنظمته مع الانتقال من الفهم إلى التطبيق ثم الإبداع. واللافت أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمفوضية الأوروبية ذهبتا في هذا الإطار الصادر في يونيو من عام 2026 إلى تعريف محو أمية الذكاء الاصطناعي من خلال المعرفة
والمهارات وكذلك الاتجاهات التي تمكن الفرد من فهم كيفية عمل هذه الأنظمة وتقييم مخرجاتها نقدياً واستخدام نقداً واستخدامها أخلاقياً وإبداعياً، واتخاذ أيضاً قرارات واعية بشأن فرصها وكذلك مخاطرها. وأن هذا النوع من المعرفة يدخل تدريجي إلى صميم مفهوم التعليم نفسه. ستكون محو أمية الإعلام والذكاء الاصطناعي مجال ابتكاري في تقييم بيسا في عام 2029، بما يشمل قدرة الطلبة على تقييم مصداقية المحتوى الرقمي وجودته والغرض منه، والتعامل أيضاً نقداً مع عالم تتوسطه المنصات وكذلك الأنظمة الذكية. احنا عشان نفهم هذا الموضوع أكثر بنقترب إن شاء الله خلال الوقت القادم مع ضيفنا عبر الاتصال لنشرح هذه التفاصيل، كيف ظهر أساسا هذا المفهوم، وهل نحن بحاجة أن فعلا تكون عندنا خطة واضحة لمحو أمية الذكاء الاصطناعي. إن شاء الله راح يكون معنا خلال الوقت القادم الدكتور سالم بن حميد الشعيلي، وهو خبير متخصص في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا إينما كنتم تستمعون لهذه المساحة من مسك النهار. واليوم إحنا نتكلم عن محو أمية الذكاء الاصطناعي في سياق هذه التحولات المعرفية المعاصرة. ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا عبر الاتصال الدكتور سالم بن حميد الشعيلي، وهو خبير متخصص في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. أهلا وسهلا بك معنا دكتور. السلام عليكم دكتور. شكل الصوت يروح بعيد، بنحاول إن شاء الله نرجع نتصل بالدكتور. بنقترب من خلال الدكتور حول المفهوم، مفهوم الأمية تاريخيا فعلا ارتبط بالقراءة والكتابة، بعدها صرنا نتكلم عن الأمية الرقمية، وصلنا للذكاء الاصطناعي. يتصل فيني الدكتور، دكتور بيتصل فيك المخرج إن شاء الله. فبنحاول نقترب بشكل تفصيلي عن محو الأمية، وبعدها إن شاء الله بنتوسع أكثر إن إحنا أساساً كيف نتعامل كأفراد مع الذكاء الاصطناعي. وكيف فعلا تحول أساسا هذا الموضوع من أن تكون عندنا مهارات فردية في التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى اليوم إحنا نتكلم عن قضية مجتمعية. لما يوصل إلى أن إحنا فعلا بعض الدول بدأت في أنها تتخذ إجراء فيما يتعلق بمحو الأمية في الذكاء الاصطناعي، فهذا جانب جدا مهم. فإحنا نتكلم فيه عن مستقبل اليوم الأشخاص. اليوم أصبح الذكاء الاصطناعي التقني بشكل عام ما تكتفي بالمتخصصين أو أنها تكون في حدود المتخصصين، إنما شملت أيضا الجميع. رجع الاتصال. السلام عليكم دكتور.
1: عليكم السلام.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا يا أستاذ مريم، كيف أحوالكم؟
0: الحمد لله بصحة وعافية. طبعا احنا اليوم نتكلم عن محو أمية الذكاء الاصطناعي، وانا كنت اقول انه دائما او المفهوم الأمية تاريخيا ربما ارتبط بالقراءة والكتابة. اليوم احنا نتحدث عن الأمية الرقمية، وبعدها عن أمية الذكاء الاصطناعي. ما الذي تغير في طبيعة المعرفة حتى وصلنا الى هذا المفهوم اليوم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسلم عليكم جميعا لصاحب البرنامج وللمستمعين الكرام. وحقيقة أحييكم على اختيار مثل هذه المواضيع الحساسة.
0: نعم.
1: طبعا اليوم لما نتكلم عن محو أمية الذكاء الاصطناعي، طبعا لا يعني مثل ما تفضلت إنه يصبح الجميع مبرمجين أو تقنيين، بس يعني قادرين على فهم الذكاء الاصطناعي ولديهم الوعي الكافي، يعني الاستخدام بوعي، نقد مخرجاته، حماية قرار الإنسان. وطبعا هذا يتوافق مع الاتجاهات الحديثة. الاتجاهات الحديثة طبعا في 18 يوليو أطلقت منظمة الدولية توقع للتطوير والاقتصاد والمفوضية الأوروبية إطارا لمحو أمية الذكاء الاصطناعي. هذا قبل المدارس، يعني يعرف باعتبارها طبعا مزيجا من المعارف والمهارات والمواقف تمكن الإنسان من فهم الذكاء الاصطناعي. وأيضا تركز اليونسكو على 4 أبعاد تشمل المنظور الإنساني والأخلاقيات وفهم التقنيات والتطبيقات. في هذا الجانب طبعا الذي تغير ما فقط حجم المعرفة وإنما علاقتنا بالمعرفة. إحنا نعرف في الزمان كان عشان الوصول إلى المعرفة، يعني لو تطرقنا للتاريخ السابق بخطرة أشهر حتى وصول إلى معرفة معينة، بينما اليوم إحنا المعرفة ما بين أيدينا، يعني نتوصلها من خلال الإنترنت. ولهذا ظهر مفهوم الأمية الرقمية. طبعا إحنا اليوم معناته أمام مرحلة مختلفة تماما، ما نتعامل فقط مع تقنية تخزن المعرفة، تخزين المعرفة أو البحث عنها، بل مع أنظمة، يعني هذه الأنظمة تحاورنا، تحلل معلومات، تكتب، تبرمج، تسوي مهام حتى نيابة عنا. فمعناته إحنا اليوم في الوقت لما نتكلم في عام 26، خلينا نقول انتقلنا بالفعل يعني من مرحلة حتى الذكاء الاصطناعي كان يعني التوليدي إلى مرحلة يعني متقدمة الذكاء الاصطناعي الوكيل اللي هو يقوم بمهام أكثر عنا إحنا. فبالتالي ممكن إحنا نقول إنه يتغير السؤال كيف أصل إلى المعرفة، إلى سؤال أكثر أهمية، كيف أتعامل مع الآلة اليوم اللي تشارك في إنتاج المعرفة نفسها وتقوم بالمهام عني يعني عني أنا. فلهذا يعني من وجهة نظري أنا أرى أن الأمنية الجديدة ليست عدم معرفة استخدام الكمبيوتر بحد ذاته وإنما كيف الإنسان يستخدم الذكاء الاصطناعي دون أن يفهم قدراته وحدوده. يعني اللي هي الوعي الكافي ودون أن يعرف متى يثق فيه ومتى يتحقق منه. وهذا أهم حاجة في استخدام هذه التطبيقات. وطبعا نقول ان انتقلنا من عصر البحث عن المعلومه الى عصر تقييم المعلومه وهذا ايضا يعني ربما واحده من اهم التحولات المعرفيه في عصر الذكاء الاصطناعي.
0: نعم زين احيانا الواحد بيطرح سؤال ايش الحد الادنى من هذه المعلومات او هذه المعرفه او حتى القدره على التعامل مع الذكاء الاصطناعي، ايش الحد الادنى عشان انا اكون انسان واعي بالذكاء الاصطناعي حتى لو ما كنت متخصص؟ يعني ايش العمق اللي المفروض اصل له في هذه الادوات وهذا العالم مع الذكاء الاصطناعي؟
1: وحقيقة هذه المهارات اللي مهارة في المعرفة ومهارة في الوعي هي هذه مهارات غير ملموسة، فبالتالي حتى يتم يعني يعني قياسها بشيء معين. لكن الإجابة على هذا السؤال هو حقيقة سؤال جدا يعني يلامس أيضا يعني في اعتقادي يعني الحد الأدنى يمكن أن نطلق عليه الثقافة الأساسية للذكاء الاصطناعي. إيش ثقافة الشخص؟ اليوم كثير من التطبيقات موجودة، لكن هل فقط أجي وأستخدم أي تطبيق وأعطيه أي بيانات اللي موجودة وأتحاور عنه بأي طريقة؟ حتى اليوم الدول تسعى نحو يعني السعي نحو السيادة الرقمية بالمحافظة على الهوية الرقمية وبإنشاء نماذج لغوية، وهذا اللي صار مثلا في السلطنة معانا. طبعا ممكن نقول الإنسان يعرف يعني الذكاء الاصطناعي لا يفكر، يعني لابد من أعرف لا يفكر بالطريقة اللي يفكر فيها الإنسان. أنت تتعامل مع الآلة، وطبعا الجواب اللي يعطيك إياه لا تثق فيه أيضا ثقة عمياء، فبالتالي شيئين، لا تعطي أيضا بيانات حساسة وبيانات يعني محدودة أو بيانات تخاف منها أنها تنتشر حتى لو بياناتك الشخصية، وأيضا لا تثق ثقة عمياء بالمخرجات اللي يعطيني الذكاء الاصطناعي. طبعا أيضا للشخص يعرف أن جودة المخرجات مرتبطة بجودة البيانات والسياق أيضا والتعليمات التي تقدم لهذه الآلة. يعني احنا نعرف 1+1=2، لكن لو كان في حاجة مثلا لا أتوقع أن أعطيه 1+2 وأتوقع أن المخرجات يعطيني إياها 2 أيضا. فبالتالي أيضا على المستخدم يمتلك مهارات بسيطة أيضا من يعني من جانب الوعي في الاستخدام في هذه التقنية. يعني المهارات مثلا اليوم تسمى الهندسة الأوامر، بحيث انه يعرف بالضبط ايش يعطيه يعني يحفر الجواب. ما يعني كثير نسمع انا استخدمت الذكاء الاصطناعي بس في الحق ما اظهرني ما اعطاني جواب. لا يعني ايش اعطيته؟ يعني هل اعطيته 1+2 وتتوقع انه يعطيك الجواب 2؟ هذا واحد من الاشياء. طبعا ايضا الشخص يعني لابد يكون واعي بالتحقق. واضح عندي؟ يعني واعي بالتحقق من هذه البيانات
0: المعلومات فعلا.
1: يعني ما ياخذ الاجابه مباشره. وايضا مثل ما تكلمنا لا يشارك مشاركه يعني مباشره ببيانات، لازم يعرف ايش البيانات اللي يشاركها وايش البيانات اللي ما يشاركها. وكان ايضا الخطر اللي يعني ارق كثير اللي هو التزييف العميق. انه يعني اليوم عندي تطبيقات انا كثيره ممكن تزييف العميق وتؤدي يعني إلى كارثة من إخراج هذه الأشياء. ولهذا ربنا طبعا ممثلة وزارة النقل والاتصالات تقنية معلومات أصدرت سياسة الاستخدام الآمن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحمل المستخدم وأيضا المتطور. وطبعا لأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تدخل أيضا تحت تطبيقات تقنية معلومات، فهناك قانون بموجب منصور سلطان تم نشره أو وهو قانون جرائم تقنية المعلومات، بالتالي الواحد يقول يبعد عن الشر وغنيه.
0: بالضبط.
1: هذه أشياء لابد يعني احنا لما نتكلم أمية تقنية المعلومات، ما أمية تقنية المعلومات، أمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو استخدامات الذكاء الاصطناعي.
0: بالفعل. نعم.
1: يعني ما لأن الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح ملك للجميع.
0: بالفعل.
1: الذكاء الاصطناعي ما فقط أصبح تقني بحث حتى يعني يستخدمه فقط التقنيين. لا، لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي يعني الجميع مطلوب منا ان فعلا ننمي مهاراتنا في استخدام وثقافتنا وأيضا الوعي الكافي.
0: نعم، يعني ذكرت دكتور كيف تتجه اليوم فعليا سلطنة عمان نحو هذا الجانب، كيف أيضا ينعكس ذلك على أن فعلا التوجه أيضا يكون في بناء وعي مجتمعي مرتبط بهذا الجانب الذكاء الاصطناعي الذي يشمل غير المتخصصين؟ يعني وضعنا الكثير من القوانين وكذلك الأطر لهذا الجانب، كيف سنلمس الانعكاس على المجتمع؟
1: طبعا هذا نقطة جدا مهمة. اليوم ما يقاتل نضج الذكاء الاصطناعي في المؤسسات أو في الدولة بما تملكه من المشاريع أو من التقنيات أو من التطور في هذا الجانب، بينما بناء القدرات الوطنية يعني أهم من هذه الأشياء. وحقيقة أنا قبل فترة أيضا نشرت يعني صممت نموذج معين اللي هو مستوى النضج في الذكاء الاصطناعي، وفي على خبرة عملية أيضا مرت عندي والمعرفة من قراءات يعني سابقة. فجاهزية المجتمع أيضا للتعامل مع هذه الأشياء، وهذا يعود أيضا يعني يرد مرة ثانية للجواب السابق من السؤال السابق. يعني لابد أن يكون طبعا في السلطنة يعني هناك كثير البرامج طبعا، ونرى تحول واضح في الاقتصاد الرقمي وبناء القدرات والمهارات المستقبلية. وهذا طبعا مسار موجود في حتى أيضا وزارة النقل والاتصالات عند برنامج كامل اسمه برنامج مكين لبناء القدرات في هذا الجانب، وخاصة في قدرات الذكاء الاصطناعي. ويعني الكثير يعني يستطيع من هذا البرنامج يعني ويستغل هذه الفرصة المتاحة. أيضا بناء القدرات بحضور الفعاليات المتاحة في هذا الجانب، بالاطلاع إلى الأخبار اللي تصير في هذا الجانب، غير عن الدورات اللي يستطيع يحضر إلى دورات تعريفية. فهذا أيضا كله بناء قدرات. وطبعا هذا متفق مع رؤية عمان 2040
0: بالفعل
1: اللي تتحدث عن مجتمع معرفي واقتصاد أكثر تنافسية وقدرات وطنية قادرة على التعامل مع المتغيرات. لكن أيضا يعني عادنا بناء القدرات عنده وجهة نظر لا يكون على مستويات متعددة. طبعا بلا شك يعني لما تكون عندي آلة أو جهاز لابد أن يكون فيه تخصصات مختلفة، فبنحتاج يعني متخصصين وباحثين ومطورين، هذا لابد أن يكون موجودين. كما أنه يعني اليوم في جميع التخصصات يعني مثلا الطبيب كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي، المهندس أيضا، المعلم، المحامي، المخطط، حتى الطالب. وطبعا في هذا الجانب استطيع ايضا اذكر مبادره ايضا دشنتها وزاره النقل والاتصالات تقنيه المعلومات ومشروع اللي هو استوديو الذكاء الاصطناعي. هذا استوديو الذكاء الاصطناعي يعني هذا المكان يعني يستطيع تقديم خدمات بالمجان لجميع هذه الشرائح المذكوره. اي واحد عنده يريد يستفسر عن الذكاء الاصطناعي كيف يستخدمه في عمله، سواء كان طالب او خريج او باحث عن عمل او موظف أو باحث أكاديمي أو مؤسسة حكومية أو مؤسسة قطاع خاص أو حتى مقدم خدمة الذكاء الاصطناعي، يتواصل مع استوديو الذكاء الاصطناعي وفعلا هم رايحين يعني يوافوا بهذه الأشياء. طبعا الهدف من هذا أن يصبح المجتمع يعني الكامل، يعني مثلا أطباء ذكاء اصطناعي أو مهندسين، خلينا مهندسين ذكاء اصطناعي، بينما المراد من يعني المجتمع يكون على قدر واعي بالذكاء الاصطناعي والاستخدامات الذكاء الاصطناعي.
0: طبعاً
1: أيضا هذه المراحل أيضا في رفع الكفاءة والقدرات في وجهة نظري أراها ما في مرحلة متأخرة. هذا أيضا تأتي أيضا بعض المفاهيم اللي تخالف في التعليم. يعني بداية يعني من التعليم الابتدائي والإعدادي وإحنا ماشيين يعني مفاهيم مبسطة في البداية تتعمق نوعا ما، حتى يكون يعني في بعض الدول عنده مدارس تقنية من قبل حتى المدرسة، حتى قبل المدرسة، وهم يعني لهذا نقول إحنا كيف هذا يعرف مبدعين، لأنه مروا على كل دراستهم دراسة تقنية فقط لا غير. طبعا وهذا ينبغي يعني أيضا على جميع اليوم السلطنة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، المناهج توزع كامل. يعني كثير مثلا لما كان ظهرا يقول هذه الدورات كانت متوفرة في مسقط فقط، يعني في العاصمة، إحنا كيف نوصلها؟ اليوم لا، الدورات متوفرة وموجودة أونلاين، وحتى اللي ما يستطيع يوصلها يعني أكبر مكتبة مرئية أو أكبر جامعات موجودة عندنا اليوتيوب مثلا، لو رحنا لليوتيوب استطيع ابحث عن كل حاجه يعني كل الاشياء يعني موجوده امامي، فبالتالي ما عندي عذر، يعني ما عندي عذر ان يعني انمي مهاراتي وقدر واعي يعني من استخدام الذكاء الاصطناعي، لان اليوم الذكاء الاصطناعي اصبح اسلوب حياه.
0: بالفعل
1: اصبح اسلوب حياه ونعتبره اداه مساعده، ما اداه متغلبه علينا. لهذا انا كان دائما اعرف الذكاء الاصطناعي انه هي قدره الاله على محاكاة العقل البشري. يعني ما هي قدرة الآلة على التغلب على العقل البشري،
0: ولكن محاكاة.
1: ولو أنه في دراسات يعني في بعض الأشياء في بعض المحاور فقط أنه فعلا هي ما هي تغلبت، لكن قدرتها على السرعة وعلى معالجة البيانات. يعني فعلا العقل البشري اليوم ما يستطيع يتحمل كل هذه الكم الهائل من البيانات الموجودة فعلاً. بينما الآلة اليوم تحملت هذا الجانب. لهذا ينبغي الوعي الكافي علشان أنا أعرف كيفية وآلية عمل الذكاء الاصطناعي، حتى لما أستخدمه أعرف الاستخدام الصحيح لهذه الآلة.
0: نعم. أيضا يعني اليوم دكتور الأدوات الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي بشكل عام يعني يتطور بشكل كبير. احنا لما نتكلم عن تقنية يوم عن يوم في تطور كبير، فاليوم احنا كيف نقدر نواكب يعني هذه المعرفة؟ يمكن بالنسبة للمتخصصين أمر طبيعي مواكبة هذه التطورات المتسارعة، لكن كيف نبني معرفتنا مع كل هذا التطور اللي يشهده هذا القطاع؟
1: يعني ممتاز جدا. اليوم احنا عشنا طبعا لما جت ثوره، هذا سؤال انا اعتبره جدا ملابس للواقع، وما زالت للاسف فكره لدى كثير من المستخدمين. يا مريم يعني لما ظهرت ثوره الذكاء الاصطناعي التوليدي من عام 2022 وظهر 2023 ظهرت الكثير من التطبيقات. صاروا الناس كثير من الناس رابطين الذكاء الاصطناعي بتعلم على تطبيق واحد. أنا ما أستطيع، أنا حتى لما أقدم دورات تدريبية ما أقدمها دورة على يعني أدرب على تطبيق معين، لأنه هذا التطبيق ممكن يظهر تطبيق أحسن عنه. المعنات أن الشخص محتاج أنه أيضا يتعلم على تطبيق هذا الجديد، يعني كل مرة بيدفع لهذه الدورات، فهذا أكبر خطأ يعني أعتبره في محو أمية الذكاء الاصطناعي، هو أن يربط الذكاء الاصطناعي أو الوعي بتطبيقات معينة. لأن هذا الوعي يعني اليوم احنا مثلا في الذكاء الاصطناعي التوليدي لو الواحد بحث فقط مثلا ايش هي التطبيقات اللي بتوليد محتوى نصي بيشوف كم هائل من التطبيقات
0: فعلا.
1: ومع ذلك احنا اليوم نتحدث عن الذكاء الاصطناعي الوكيل والوكلاء الذاتية والانظمه متعدده الوسائط وايضا الانظمه القادره على تنفيذ المهام. وطبعا ما نعرف يعني اليوم احنا يعني نركز مثلا على كيفيه بناء وكلاء ذكاء اصطناعي، ذكاء اصطناعي وكيل، كيف ممكن نبنيهم؟ لكن يمكن ربما ما أقول بعد سنوات، ربما بعد أشهر يمكن تظهر لدينا أشكال أخرى مختلفة طبعاً. تماماً من يعني فهل يعني لابد إحنا نكون مواكبين معنا الاستراتيجية كيف نواكب مع هذا؟ فأنا أقول يعني لذلك علينا يعني ما نعلم أو نتعلم أين نضغط، بس يعني عشان إيش اللي نضغطه، لماذا نضغط، ومتى نستخدم الأداة، وكيف نقيم النتيجة.
0: ممتاز.
1: هذه استراتيجية واضحة. طبعا المهارات اللي بتبقى يعني اللي مع الشخص في مواكبة هذا الأشياء اللي هي فهم المبادئ، مبادئ التطبيقات، مبادئ الاستخدام، وأيضا طرح الأسئلة والتفكير النقدي، وإذن طبعا مثل التحقق من المعلومات.
0: نعم.
1: وفهم البيانات وحماية الخصوصية نفسها تبقى نفسها ما تختلف، والقدرة على التعلم المستمر هذه أهم حاجة
0: فعلا.
1: طبعا دائما يعني في عبارة ما نحتاج إلى ثقافة أداة، وإنما إلى ثقافة استخدام ذكاء الصناعي، لأن الأداة تتغير والثقافة تبقى. وطبعا دائما الوعي، ودائما أقول خاصة حتى لو تكلمنا في 23 عام 2023 ولا في عام 2026 ولا في عام 2030، القدرة على التعلم وإعادة التعلم باستمرار والوعي هي هذه المهارة المطلوبة.
0: بالفعل.
1: يعني ما أقول الذكاء الاصطناعي رحلة، يعني مثل ما قلنا التحول الرقمي هي رحلة مستمرة، الذكاء الاصطناعي أيضا تطوره كل يوم يظهرنا بحاجة.
0: بالفعل.
1: يعني ما بنقول خلصنا دورة تدريبية في الذكاء الاصطناعي خلاص احنا وثقين الذكاء الاصطناعي، لا لا لا، دورته مستمرة. لذلك كيف احنا نكون مستعدين على التعلم وإعادة التعلم باستمرار.
0: ممتاز.
1: ويجب أيضا ننتقل من فكرة تعلمت الذكاء الاصطناعي لفكرة مثلا أنا أتعلم باستمرار، أو لابد أستمر وأعيش وأتعايش مع هذا العصر الذكاء الاصطناعي. لأن اليوم مثلا كثير نسمع مثلا من أخبار الذكاء الاصطناعي ربما انه يحل محل في الوظائف، ماذا يحل محل الشخص اللي يتعامل بالذكاء الاصطناعي؟ يحل محل الشخص اللي ما يعرف يتعامل مع الذكاء الاصطناعي، اللي ما ينمي فكره، اللي ما يتواءم او يتاقلم مع التغيرات اللي يصير مع الذكاء الاصطناعي. لهذا اقول يعني في اعتقادي المجتمع اللي ينجح هو لن يكون فقط مجتمع يستخدم الذكاء الاصطناعي، وانما هو المجتمع اللي يستطيع ان يسمع قيمة حقيقية من هذه التطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأيضا يحافظ الوقت نفسه على الإنسان والعقل والقيم في مركز هذه المنظومة اللي منظومة الذكاء الاصطناعي. لأن أيضا لا ننسى أن جميع هذه التطبيقات أيضا من ضمن الوعي أن يعني خلنا نقول كثير من التطبيقات صممت وصنعت، خلنا نقول صنعت في بيئة غير عن بيئتنا، يعني في هذه البيئة لا تمتلك نفس الدين اللي نمتلكه ولا الثقافة اللي نمتلكها ولا اللغة اللي نمتلكها. فبالتالي كيف نستخدم هذا؟ يجب أن نكون واعيين الوعي التام حتى فعلا يكون مجتمعنا محافظ وأيضا مجتمعنا مواكب للتغيرات اللي تصير.
0: نعم بالفعل بالفعل حقيقة يعني دكتور حديثك مثري في هذه المساحة من مسك النهار. وصلنا لختام هذا الحديث برفقتك، معلومات قيمة حقيقة لكيف نواكب هذا التطور وفعلا نحو محو أمية الذكاء الاصطناعي. شكرا لك دكتور سالم بن حميد الشعيلي، خبير متخصص في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، شكرا لك على وجودك معنا.
1: شكرا لكم يا أستاذ مريم، بارك الله فيكم، والشكر موصول لجميع طاقم البرنامج.
0: شكرا لك.

ملاذ يقولي مريم نقدر نصنع طيارة بالذكاء الاصطناعي؟ والله ما بعيدة، يعني أنا ما أقدر أقول لا، لأن كل يوم بننصدم بشيء وممكن بنسمع عن طيارة صنعت بالذكاء الاصطناعي، حتى لو ما صنعت يمكن يقود أو قيادة الطيارة بالذكاء الاصطناعي، أشياء يعني تقنية تكون في الطائرة بالذكاء الاصطناعي، ما شيء بعيد على الذكاء الاصطناعي. فحياكم الله من جديد مستمعينا في مسك النهار، لازلنا مستمرين معكم في مسك النهار وفقرات هذا البرنامج. إيش رأيكم نروح نشوف إيش لك وإيش عليك عشان توسع معرفتك في عصر الذكاء الاصطناعي؟ طبعا لك انك تستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يختصر عليك الوقت الجهد ويفتح لك نفس الشيء ابواب اوسع عشان تتعلم وتزيد من معرفتك، لكن ولك ايضا انك تتعلم من الذكاء الاصطناعي حتى وان لم تكن متخصصا في التقنيه، فمحو اميته لا يعني ان تصبح مبرمجا، لكن ان تفهم امكاناته وحدوده والطريقه الصحيحه عشان تتعامل معه. لك انك تسال وتجرب وتكتشف الادوات الجديده، فجزء من محو الاميه اليوم هو أن تظل قادرا على التعلم والتكيف مع تقنية تتغير باستمرار، وهذا ذكر طبعا الدكتور في حديثه. لك أنك تستفيد منه في الكتابة، البحث، التحليل والعمل، وأن تجعله مساعد لك مع بقاء التفكير والحكم النهائي والقرار عندك أنت. لكن إيش عليك؟ عليك أنك أنت ما تقيس معرفتك بالذكاء الاصطناعي بعدد الأدوات اللي تستخدمها، فإجادة الأداة شيء وفهم ما تستطيع فعله وما لا تستطيع شيء آخر. عليك أنك تتعامل مع كل إجابة ينتجها الذكاء الاصطناعي باعتبارها حق عليك ألا، عشان ما أقول معلومة خطأ، عليك ألا تتعامل مع كل إجابة ينتجها الذكاء الاصطناعي باعتبارها حقيقة تتحقق، يجب عليك أن تتحقق من المعلومات والمصادر، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقرار مهم أو معلومة حساسة، والأهم أنك أنت ما تشارك معلوماتك الحساسة، بياناتك الشخصية، بيانات مؤسستك، أي كان ما يتشارك مع الذكاء الاصطناعي. عليك أن تعرف ماذا تشارك معه، فلا تضع بياناتك الشخصية أو معلومات العمل وثائق الحساسة في أي أداة قبل أن تعرف كيف تتعامل مع هذه البيانات. أخيرا عليك أن لا تسلم كل عمليات التفكير، لأن أسهل طريقة إلى أمية جديدة قد لا يكون عدم استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن استخدامه باستمرار من دون سؤال أو تحقق أو فهم. الناس صارت كل شيء، خلوني أسأل شات جي بي تي، يعني يأخر أنه هو يستخدم عقله وفكره في أنه يستبدل الإجابة والتفكير ويحولها للذكاء الاصطناعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة. فبدينا نفقد كثير من الأشياء، بدأ يدخل علينا كثير من أيضا المصطلحات، تعفن دماغي وغيره، بسبب أن احنا ما جالسين نشغل عقلنا وجالسين نعتمد على هذه الأدوات أنها تنتج لنا كل شيء. فنحاول كثر ما نقدر أن نقلل، أحيانا في بعض الأشخاص يقللوا من هذا الاستخدام، احنا بحاجته، يعني لازم نتكيف مع هذا الوضع، ولكن نحاول نسيطر على أن احنا كيف نتعامل مع هذه الأدوات. ومباشرة باقلنا آخر 5 دقائق من عمر هذه الحلقة، خلونا نروح لمسك الختام. أنا اخترت لكم اليوم مثل ما متعودين في مسك الختام نختار أغنية معينة، وأنا دائما أحب أختار قصص لهذه الأغاني، فاليوم اخترت لكم أغنية ميحانة، حكاية حب عبرت من ضفاف الفرات إلى ذاكرة الغناء العربي. أغنية ميحانة هي أحد أشهر روائع التراث والفلكلور العراقي، خلدها بصوته الفنان الراحل ناظم الغزالي. تدور الأغنية حول قصة حب حزينة نشأت في مدينة المسيب، مدينة تاريخية يقسمها نهر الفرات. وتوجد طبعا كثير من الروايات، وطلعت عليها أنا أمس، شفت كثير من الروايات الشعبية لأصل هذه الحكاية. الباحثون في تاريخ المسيب يذكرون بالفعل تعدد هذه الروايات، وأشهرها قصة حب نشأت على ضفاف الفرات وانتهت بغياب الحبيب، لتبقى عبارة ميحانة ذكر جسر المسيب جزء من الذاكرة الغنائية العراقية. من هم البطل أو من هم البطلان في هذه القصة؟ الشاب
حسب ما سمعت في بعض القصص اسمه عبد الله، كان يعمل على قارب نهري لنقل الحبوب والماشية، وكان يتميز عبد الله بصوت عذب يطرب به أهالي المنطقة، وفتاة كانت تقف على ضفة النهر لغسل الأواني وانتظار مروره للاستماع لصوته. سمعت واحدة من القصص أن كثير من الأشخاص أساساً يطلعوا على ضفاف النهر عشان يسمعوا بس صوت عبد الله. الفاجعة أن اعتادت الفتاة اسمها وشلة، هذا سمعته في بعض القصص أن اسمها وشلة، اعتادت وشلة أنها تنتظر رؤية حبيبها وسماع غنائه، وكان بس في شخص واحد يعرف قصة الحب اللي بينهم، وهي صديقتها اسمها ميحانة هنيدي. وكانت تحاول ميحانة أن تقدم ميحانة نفسها تقول لصديقتها وشلة أن حاولي أنش توصلي مشاعرش لعبد الله، تخبري بهذه المشاعر، لكنها كانت ترفض. ولكن في يوم من الأيام فجع الجميع بخبر وفاة الشاب عبد الله، ومنذ ذلك الحين انقطع غناؤه الذي تعودت عليه، وباتت الفتاة تنتظره بحرقه.

معنى كلمة ميحانة طبعا في تضارب الروايات الشعبية في تفسير الكلمة، حيث تشير بعض المصادر إلى أن ميحانة هو اسم علم لفتاة، بينما ترجح روايات أخرى أن الكلمة تعني ما حان موعدنا، في إشارة إلى اليأس والانتظار الطويل بعد غياب الحبيب. تقول الأغنية مثل ما سمعتوها: ميحانة ميحانة غابت شمسنا الحلو ما جانا، يا هل ترى بيا ولف ما تذكر هوانا. غناها طبعا كاظم الساهر في 63 في الكويت، وبعدها بشكل كبير انتشرت متى الأغنية؟ لما غناها الفنان ماجد المهندس، وهذه الأغنية اللي راح نختم فيها برنامجنا لهذا اليوم في مسك النهار. تقبل تحيات فريق العمل، رافقتكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة مريم البداعي، وتحيات الزميل ملاذ اليوسفي في الإخراج. إلى اللقاء.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بوعلي جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى
6: تستمعون إلى إذاعة الشباب
7: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
6: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدا يدفج.
2: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرضاً لأهم الأنباء. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 23 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمملكة البحرين، ويأتي الاجتماع في

إضافة المدنيين والمنشآت المدنية والسفن التجارية وكل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية، داعية إلى تضافر الجهود لاحتواء التوترات وتهيئة الظروف للتهدئة والتفاهم بما يفسح المجال أمام المعالجات السياسية والسلمية ويصون أمن المنطقة واستقرارها. أعربت سلطنة عمان عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من المملكة المتحدة، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، إيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا والسويد، وما تضمنه البيان من رفض للسياسات الإسرائيلية بالتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ خطوات لمنع التجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي. وأكدت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن استمرار التوسع الإسرائيلي الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف الحازم لمنع وإزالة أي عقبات تعترض نيل الدولة الفلسطينية استقلالها الكامل والمشروع على حدود 4 يونيو 1967، تحقيقاً للسلام العادل والشامل. كما تناشد سلطنة عمان المجتمع الدولي باتخاذ مزيد من الخطوات العملية والفاعلة لردع سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم السماح باستمرار الإجراءات الرامية إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي لدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه. على صعيد التحركات الدولية، أعلنت 12 دولة أوروبية بينها بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان مشترك فرض عقوبات تستهدف التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومنع دخول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدة أن الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويهدد حل الدولتين. من جانبها رحبت السلطة الفلسطينية بالإجراءات داعية إلى توسيعها بخطوات دولية ملزمة لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وحماية حقوق الفلسطينيين. دمرت القوات الأمريكية 5 ناقلات نفط إيرانية بعدما أطلقت طهران صواريخ باليستية على سفينة حربية أمريكية مرتين في اليومين الماضيين وفق الجيش الأمريكي. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تواصل استهداف ناقلات إيرانية بضربات انتقامية. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن بصواريخ رداً على الضربات الأمريكية التي استهدفت سفناً تابعة لإيران. وقال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية تعاملت مع 20 صاروخاً باليستياً مصدرها إيران استهدفت المملكة واعترضت 18 منها، بينما سقط صاروخان في منطقة نائية، مؤكداً عدم وقوع خسائر في الأرواح. استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وقلقيلية بالضفة الغربية بالتزامن مع عملية عسكرية واسعة في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرق القدس المحتلة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوب الخليل ونفذت حملة مداهمات واعتقالات وشرعت في هدم عدة مساكن تعود بعضها لأسرى محررين، كما داهمت عددا من المنازل بذريعة أن بعض سكانها قاموا بتصوير الآليات العسكرية أثناء عملية الاقتحام. مستمعين، قدمنا لكم عرضا لأهم الأنباء. نشرة أخبار عمان تأتيكم في الساعة 2 ظهرا. شكرا لإصغائكم، في أمان الله.

0: حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى
7: تستمعون إلى إذاعة الشباب
8: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
7: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد فجأة.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: فرشة رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس، وصارت مثل النار أعصابي، إمتى الحلوة تحب؟

zina, muhteşem bir midi. Ovacık doku farhana, utma ve sırcına.

الكتبة وسرجينيها والرب يذوب من الغيرة يحضنها يغطيها. وأنا مثلك يا بحر أكثر معجب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، دروب السلامة لكم جميعا، أسعد الله مساءكم بالخير والمحبة والسلام في برنامجكم صوت الشباب عبر أثير إذاعة.

سلام في مشاويركم، وهذه أجمل التحايا منا لكم في الإعداد والتقديم والتنفيذ، أخوكم عابدين البلوشي، ومعاي في الإعداد والتنسيق أيضا أخوي سالم الصريدي. تواصل يستمر معاكم متابعينا إذن من الثانية إلى الرابعة مساء عبر إذاعة الشباب في برنامجكم صوت الشباب.

أسعد الله مساءكم بالخير والمحبة والسلام من جديد متابعينا، دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. إذن في برنامجكم صوت الشباب محطات مختلفة ستكون معنا إن شاء الله، وبدايتها ستكون في ختام النسخة السادسة من طواف صلالة 2026 للدراجات الهوائية. هذا الحدث الرياضي اللي جمع نخبة من الدراجين من مختلف دول العالم وسط مسارات متنوعة وتحديات كبيرة في محافظة ظفار بالتحديد. راح يكون معنا الأستاذ سيف بن سباع الرشيدي رئيس الاتحاد العماني للدراجات الهوائية ونائب رئيس الاتحاد الأسيوي للدراجات الهوائية. وأيضا في محطتنا الأخرى يعني من محافظة ظفار أيضا انطلقت أعمال المؤتمر الدولي الحالي

الحادي عشر للتطورات الحديثة في المعلومات الجغرافية. هذا الحدث طبعا سنتحدث عنه من جانب دور التقنيات الجيومكانية في تطوير التعليم وتدشين الأطلس التعليمي الرقمي لسلطنة عمان. سيحدثنا عنها سلطان بن سيف اللحسني، مشرف أول جغرافيا بوزارة التعليم. وفي ظل التغيرات المتسارعة في سوق العمل، لم يعد النجاح المهني يعتمد على الشهادة فقط، بل أصبح يحتاج إلى مهارات، قيم وقدرة على التكيف واكتشاف الفرص. وهنا يأتي دور الأسرة في دعم الأبناء منذ الصغر ومساعدتهم على اكتشاف ميولهم وقدراتهم والاستعداد للمستقبل. الأستاذة عائشة بنت عامر النظيري استشارية أسرية ستحدثنا بإذن الله عن هذه الفقرة. سلطنة عمان ونقول وطن ينجز دائما بما يتحقق على أرض عمان الحبيبة. سلطنة عمان نمو بنسبة 33.8% في مؤشر المواصفات القياسية العمانية والخليجية بنهاية الربع الثاني من عام 26، تجاوزت طبعا مستهدف الفترة بنسبة 65%. وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تطوير منظومة المواصفات والمقاييس بما يعزز جودة المنتجات ويدعم جاهزية المنتجات العمانية. المهندس مسلم بن خليفة المعمري أخصائي مواصفات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار راح نتحدث عن هذه التفاصيل. أما فقرتنا الأخيرة ومواهب شبابية، عندنا شباب عندهم أفكار ومواهب، لكن أحيانا القصة تحتاج إلى فرص أو مساحة نقول أنا أقدر أسوي وأقدر أفعل وقادر دائما وأبدا. ضيفنا اليوم طالب جامعي في تخصص القانون، لكن في نفس الوقت يخوض تجربة مختلفة في عالم السينما وصناعة المحتوى، وفوق هذا خاض تجربة الإخراج من خلال الفيلم الوثائقي القصير أنا خالد، اللي يحكي قصة خالد شاب واجه التأتأة وتمكن من تجاوزها، ثم حول تجربته إلى التجربة شخصية إلى رسالة لدعم الآخرين. المهدي بن سعيد المعولي هو مدير العام لفريق دفتر برودكشن، نتمنى له كل التوفيق. ضيف حلقتنا أيضا اليوم من برنامجكم صوت الشباب، ودائما صوت الشباب يصدح ويصل لكل ربوع هذا الوطن الغالي. على العموم احنا فاصل كذا متابعينا، ونعود نتواصل معكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة نتمناها للجميع، كل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين، ودروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا عبر الواتساب 7244209 والاتصالات 2469811 تباعا إن شاء الله رح ناخذها بإذن الله.

0: من جديد نقول حياكم الله معنا في مشوار برنامجكم متابعينا صوت الشباب. نذهب معكم لأولى فقرات حلقة اليوم من برنامجكم صوت الشباب، ونذهب معكم إلى الطواف، ختام النسخة السادسة من طواف صلالة 2026 للدراجات الهوائية. هذا الحدث الرياضي اللي جمع نخبة من الدراجين من مختلف دول العالم وسط مسارات متنوعة وتحديات كبيرة. معنا على الهواء مباشرة الأستاذ سيف بن سباع الرشيدي، رئيس الاتحاد العماني للدراجات الهوائية ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية. أسعد الله مساءك بالخير أستاذ سيف.
1: مساء الخير أخ عبدين، وأمس على جميع المستمعين والمتابعين، وكل عام وأنتم بخير
0: وأنت بصحة وسلامة بإذن الله تعالى. بداية، كيف تصفون أهمية طواف صلالة 2026 في خريطة الفعاليات الرياضية الدولية التي استضافتها سلطنة عمان، واليوم اليوم الختامي؟
1: طبعا طواف صلالة يعتبر من الطوافات الدولية الهامة المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي، ويؤكد على ذلك المشاركة الواسعة من الفرق العالمية، حيث يشارك معنا 96 دراج يمثلون 16 فريق، وكذلك يمثلون 28 جنسية مختلفة، وهذا دليل على المشاركة الواسعة، لدرجة أنه وصلنا إلى مرحلة إغلاق باب التسجيل، حيث أنه يفتح من خلال موقع الاتحاد الدولي ثم تسجل الفرق. فنظرا لأنه الاستيعاب لا نستطيع أن نستوعب أكثر من 16 فريق، وهذا دليل على أن الفرق العالمية تحرص على المشاركة في طواف صلالة، وكذلك سباق اليوم الواحد وهو غفار كلاسيك، والذي يعتبر غفار كلاسيك من أهم سباقات اليوم الواحد في قارة آسيا، حيث لا يوجد نظير له إلا في سباق اليابان وكذلك مسقط كلاسيك. ونحن سعداء بختام هذه النسخة، سعداء بهذه المشاركة الواسعة، وسعداء أكثر بنجاح هذا الطواف وعدم حدوث أي حوادث، لأن حقيقة أنا دائما أذكر أن القاعدة وجود حوادث في سباقات الدراجات، ولكن ولله الحمد لم نسجل أي حوادث في طواف صلالة إلا حوادث طفيفة، وهذا جزء من اللعبة. فهذا الطواف طبعا إلى جانب أنه يوفر منصة من الأهداف الرياضية لتطوير مستوى الرياضيين العمانيين الدراجين العمانيين من خلال مشاركة المنتخب واحتكاكهم بالفرق العالمية، مما يؤدي إلى تطوير المستوى الفني لأعضاء المنتخب، و يتعلموا من خلال هذه المشاركة في الجانب الفني، الجانب التكتيكي الذي ينبغي أن يتوفر في مثل هذه السباقات وفي مثل هذا الطواف. هذا من الناحية الرياضية. أما من الناحية الثقافية والسياحية، فطواف صلالة ومسقط وظفار كلاسيك حقيقة يروج للكنوز السياحية التي الكثيرة والمتعددة التي تزخر بها هذه المحافظة العريقة، وذلك من خلال حرص اللجنة المنظمة بالتنسيق مع بلدية الظفار في اختيار المسارات التي تتميز بمواقع أثرية، معالم سياحية، وكذلك مناظر طبيعية. استطعنا أن نجمع بين كل هذه التشكيلة الرائعة التي تروج للسياحة في السلطنة من خلال المسارات التي سلكها الدراجين، وخاصة أن الموسم نحن الآن على نهايته، لكن حقيقة الخريف لا زال، وعلى الرغم أنه شكل في بعض المراحل بعض التحديات، لكن حقيقة فريق العمل استطاع أن يتجاوز هذه التحديات وانتهى السباق كما خطط له، وكنا حريصين على سلامة الدراجين، وتحقق هذا الهدف من خلال مثل ما ذكر سابقا عدم تسجيل حوادث أو إصابات.
0: نعم، اليوم الطواف يعني يمتد أو امتد على عبر مسافات طويلة، مسارات مختلفة في محافظة ظفار بالتحديد. حجم التحديات اليوم اللي تواجه خلنا نقول الفرق واللجان أيضا في مثل في تنظيم مثل هذا الحدث الكبير أيضا، وهو دافع إيجابي أيضا ونقلة خلنا نقول مهمة جدا في كل بلد من خلف الكواليس الكواليس أيضا هناك جهود كبيرة لا يراها الجمهور، كيف تعمل اللجان أيضا المختلفة مع بعضها البعض حتى يظهر الطواف أو ظهر بهذا الشكل وهذه الصورة المنظمة؟ ومثل ما ذكرت لله الحمد أنه لم تحدث أي حوادث جسيمة أو كبيرة أيضا، واللي نراها أيضا في سباقات في بعض الدول العالم.
1: أنا أريد أن أخص بالشكر يمكن من خلال برنامجكم فريق العمل المشكل من الاتحاد العماني للدراجات الهوائية وبلدية ظفار، وكذلك لا أنسى الجهات الحكومية المساندة، شرطة عمان السلطانية، وزارة الصحة، وزارة التراث والسياحة. كل هذه الجهات حقيقة شكلت منظومة في فريق عمل متكامل فيعمل على مدار اليوم يعني تقريبا 24 ساعة. كما هو معلوم مثلا في الأمس واجهتنا الأمطار، فاضطر فريق العمل والفريق اللوجستي إلى تغيير بعض المواقع، اختصار بعض المسارات لتحقيق الهدف الأسمى وهو سلامة الدراجين. وما ود أن أؤكد على الأخ عبدين هو أنه هذا الفريق هو فريق عماني ممكن واستطاع أن حقيقة يحقق نجاح غير مسبوق، لأن كثير من الدول تستعين بشركات منظمة متخصصة في هذا المجال، ولكن ولله الحمد استطاع هؤلاء الشباب من الخبرات التي اكتسبوها من تنظيم طواف عمان ونقلوا هذه الخبرات حيث لا يوجد أي شخص غير عماني في فريق التنظيم ما عدا رئيس لجنة الحكام طبعا يعينه الاتحاد الدولي. نعم. لضمان المعايير الدولية في الطواف وفي المتطلبات الفنية للسباق. نعم. فأنا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لهؤلاء الشباب على جهودهم المخلصة، ويؤكد أنه العماني متى ما ممكن يستطيع أن يحقق وينجز ما لم تتوقعه. فكل الشكر والتقدير لهؤلاء الشباب، لهؤلاء الأخوة، وأخص بالشكر الأخ إسحاق بن عبد الله البلوشي نائب رئيس الاتحاد، رئيس فريق الدعم الفني الذي عمل بشكل متواصل لتحقيق هدف واحد هو فريق نجاح هذا الطواف.
0: نعم، اليوم الكوادر العمانية مهم وجودها، وأيضا يعني الخبرات أيضا في هذا الجانب هي مهمة. اليوم أيضا بدوركم ساسيف كونك رئيس الاتحاد العماني للدراجات الهوائية أيضا، كيف ترى يعني وجود الكوادر العمانية في رياضة الدراجات الهوائية؟
1: والله احنا حاولنا ان نشتغل على ان نعمل على عده مسارات، والهدف هو انه تطوير مستوى الكوادر العمانيه وتحقيق يعني مستويات متقدمه. فمثلا على سبيل المثال التحكيم، يعني يمكن عندنا احنا افضل حكام على مستوى المنطقه، الحكم سعود الرواحي والحكم سلطان الرواحي، وحتى يعتبروا من افضل الحكام على مستوى الدول العربيه وكذلك على مستوى آسيا، فيتم الاستعانة بهم في مختلف البطولات العالمية. وهذا لم يأتي من فراغ، وإنما هناك كانت رحلة تأهيل وإعداد وصقل لهؤلاء الشباب، وكذلك الجوانب الفنية الأخرى في مجال التدريب. نحن بدأنا برامج، يعني نفذنا قبل تقريبا شهر من الآن دورات متقدمة للحكام وكذلك للمدربين، نأمل أن نصل والإدارات الفنية. هذا طبعا عمل يحتاج له وقت، يحتاج له صبر، فنحن الحمد لله الأهداف واضحة ونسعى إلى تحقيق هذه الأهداف ونثابر. هناك تقييم متواصل للمستويات التي تتقدم بعد كل دورة، بعد كل طواف، بعد سباقات الدوري. نأمل إن شاء الله أن توسيع، أن نوسع قاعدة المشاركة ونشر هذه اللعبة. وكما هو معلوم يعني هذه اللعبة مكلفة كثير، كثير من الأندية لا تستطيع أن تحتضن هذه الرياضة لأنها بسبب تكاليفها العالية، لكن عملنا جاهدين على نشر الوعي بأهمية هذه الرياضة وكذلك توسيع قاعدة المشاركة من خلال إقامة مراكز متخصصة في أمهات المدن والمحافظات. أنجزنا تقريبا 5 مراكز ونسعى إلى إضافة هذا العدد كل ما توفرت الإمكانيات الفنية والمادية.
0: نعم، مثل ما ذكرت ربما يعني تكاليف العالية. اليوم سلطنة عمان يعني في كل سنة أيضا تستضيف طواف عمان، ونراه أيضا طواف دولي وعالمي. اليوم مدى أهمية أيضا استضافة مثل هذه السباقات اللي تكون في الدراجات الهوائية أن تكون مستمرة ومستدامة، وأيضا العائد اللي يعود على البلد؟
1: هو طبعا التوجه انه هو الاستمراريه، كما هو معلوم ان طواف عمان بدا في 2010 وما زال هذا الطواف مستمر، وكذلك بالنسبه لطواف صلاله هذه النسخه السادسه. فهذا يعكس توجه الحكومه فيما يتعلق بالديمومه والاستمرار والمحافظه على هذه الاحداث الدوليه. أهمية هذه الأحداث الدولية أنها تروج للسلطنة، يعني مثلا طواف عمان يبث إلى 180 دولة حول العالم. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي وصلنا إلى أرقام يعني بالملايين، وهذا يعني ليس فقط مثل ما ذكرت أنه نركز فيه على الجانب الرياضي، وإنما الجانب الثقافي الجانب السياحي. مثلا يتم اختيار انطلاق كل سباق من سباقات طواف عمان وكذلك بالنسبة لطواف صلالة من أمام معلم أثري، فهنا أنت تعكس ويتم البث يعني من خلال النقل التلفزيوني وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الصحافة. يتم إعداد مادة عن هذا المعلم الحضاري سواء كان قلعة أو حصن أو مثلا دار الأوبرا السلطانية بين الماضي والحاضر. يتم تثقيف المتلقي، سواء ونركز حقيقة نستهدف الجمهور خارج السلطنة لإيصال رسالة السلطنة بأهمية هذه المعالم الحضارية، وكذلك هناك جانب ثقافي حيث يتم يعني يصاحب فعاليات الطواف سواء كان مع الختام أو البداية فرق تقدم الفنون التقليدية، فتشعر أن هناك باقة متكاملة الثقافة والفنون والمعمار، كل هذا يقدم للعالم رسالة السلطنة للعالم للإطلاع على ما تزخر به عمان. وهذا حقيقة يعني حسب ما وصل إلينا من الجهات المختصة أنه ساهم فعلا في إيصال رسالة السلطنة وفي الترويج للسلطنة. أنت يعني لك أن تتخيل بعض الدراجين يتابع تقريبا 500,000 شخص، فلما عندما يرسل هذا الدراج تغريدة تصل إلى 500,000 شخص، يعني منظر معين أو معلم معين، فكل هذه تصب في اتجاه واحد ألا وهو الترويج واستغلال هذا الزخم وتعظيم الفائدة من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات العالمية.
0: نعم أكيد، مثل ما ذكرت أستاذ سيف، اليوم إشراك الشباب استثمار خاصة مثل هذه التجارب بالتحديد في طواف صلالة 2026، يعني هذه تجربة من التجارب اللي يعني ربما الشباب العماني يريدوا يستفيدوا منها في جانب التنظيم، في جانب أيضا إدارة الفعاليات الكبرى وما شابه ذلك، فهل يكون هناك إشراك أيضا من الشباب الهاويين المحبين لهذه الرياضة أو في إدارة مثل هذه الرياضات لوجودهم أيضا واستفادتهم من هذا الطواف؟
1: طبعا أنا أود التأكيد أنه المنظمين في هذا الطواف وكذلك في طواف عمان ليسوا فقط منتسبين للاتحاد العماني أو وزارة الثقافة والرياضة أو البلديات سواء بلدية مسقط أو بلدية طوار، وإنما هي القاعدة أوسع وأشمل. احنا دائما نستقطب العديد من الشباب والشابات في عمليه التنظيم، في عمليه التحكيم، في عمليه مسانده الفرق، ويتم توزيعهم وفق متطلبات علميه لمختلف مراحل هذه الطوافات. الهدف منها نقل المعرفه ونقل التجربه وتطوير هؤلاء الشباب واشراكهم وتعزيز القيمه الوطنيه من خلال مشاركتهم، لأنه عندما يشعر هذا الشاب أو المتطوع أو المتعاون أنه يخدم بلده في هذا المجال تتعزز لديه قيمة المواطنة، قيمة أهمية تقديم ما هو أفضل. يعني بعضهم يقدم يعني ليست 100% وإنما 200% بسبب شعور الوطني وإحساس الوطني بأهمية الرسالة وأهمية المهام التي أسندت عليه.
0: نعم، الله يمدكم بالصحة والعافية على الجهود المبذولة من قبلكم ساسيف. يعني في ختام حديثنا، مع كلمة توجهها كذا لأبناء هذا الوطن ولمحبين هذه الرياضة بالتحديد.
1: أنا حقيقة أود أن أتقدم بالشكر جميع أبناء هذا الوطن المنخرطين في رياضة الدراجات أو غيرها من الرياضات، وعلى اهتمامهم بهذا الجانب سواء كان التنظيمي أو أنه الرياضي التنافس والمشاركة، لأن هذه تعطيهم مهارات لا يمكن أن تتوفر إلا من خلال هذه الأحداث الدولية. كما أتقدم بالشكر لجميع المؤسسات سواء كان القطاع الخاص أو المؤسسات الحكومية أو كذلك الرعاة شركائنا من شركات القطاع الخاص، كل الشكر والتقدير لوسائل الإعلام المختلفة والتي تعتبر عنصر أساسي لإيصال رسالة هذه الطوافات ونجاح هذه السباقات وهذه الفعاليات العالمية. فكل الشكر والتقدير للجميع، ونلتقي إن شاء الله في مناسبات عالمية أخرى
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك ساسيف.
1: العفو. شكرا.
0: شكرا شكرا لك. طبعا كان معنا متابعينا الأستاذ سيف بن سباع الرشيدي، رئيس الاتحاد العماني للدراجات الهوائية ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، وحديثنا حول طواف صلالة 2026 للدراجات الهوائية في نسخته السادسة، واليوم الختام هذا الحدث الرياضي اللي جمع نخبة من الدراجين من مختلف دول العالم. عمان جميلة بأماكنها وربوع هذا الوطن الغالي.

0: رجعنا لكم من جديد ونمسي عليكم بالخير متابعينا، ودروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. الله يحفظكم ودروب السلامة لكم جميعا أينما يصل أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نذهب معكم لفقرتنا الثانية ألا وهي
1: أسرتي سعادتي. أسرتي سعادتي.
0: الأسرة دائما هي سعادة، والسعادة دائما ما تكتمل إلا بترابط الأسرة بجميعها. عندنا شباب عندهم أفكار وعندهم طاقات إيجابية، ولكن في ظل التغيرات المتسارعة في سوق العمل لم يعد النجاح المهني يعتمد على الشهادة فقط، بل أصبح يحتاج إلى مهارات وقيم وقدرة على التكيف واكتشاف الفرص. هنا يأتي دور الأسرة في دعم الأبناء منذ الصغر، مساعدتهم على اكتشاف ميولهم وقدراتهم والاستعداد للمستقبل. يسعدنا أيضا أن تكون معنا على الهواء مباشرة الأستاذة عائشة بنت عامر النظيري، هي استشارية أسرية والحديث في هذا الجانب. أسعد الله مساءك بالخير أستاذة عائشة.
2: حياك الله، أسعد الله مساكم بالخير والسرور والفرح يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. دعينا أستاذ عائشة كذا نتحدث عن ما الدور الذي يمكن أن تؤديه الأسرة في تهيئة الأبناء مبكرا للحياة مهنية ومتطلبات لسوق العمل.
2: شوف يا عبدين، سبحان الله أنت طلبتوني لهاللقاء وأنا بعد يومين كنت مفكرة أسوي شيء عن هالموضوع، لأن أعرف أن الطلاب عندهم حيرة كبيرة.
0: نعم.
2: لأنهم فعلا الأغلبية مش مهيئين من طفولتهم. الأسرة دائما هي البيئة الأولى اللي تشكل فيها الطفل. سبحان الله في حديث كنفسين نعتبره خطير، مع يعني كنفسين مسلمين طبعا، اللي هو كل مولود يولد على الفطرة فأباه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. بمعنى أن الأم والأب الطفل يعني جدا جدا قابل أن يكون أحسن شيء ممكن، بعدين الأم والأب هم اللي يضيفوا له أشياء أو مكونات في شخصيته تخلق من الطفل الأول. فالطفل اللي ينشأ في أسرة تهيئة أنه يشوف نموذج أب منضبط أو منضبطة، يروح الدوام يعني يتعامل مع العمل كرزق جميل جدا، ما يتذمر يوميا من هذا الشيء، تلقائيا هو هني إحنا هيئنا بطريقة ممتازة، خلينا نقول أنه هو سيعمل ويقدم في عمله بشكل ممتاز بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. اليوم كيف يمكن للأسرة مساعدة الأبناء أيضا على اكتشاف ميولهم ومواهبهم وقدراتهم واختيار اليوم المسار التعليمي والمهني المناسب لهؤلاء الأبناء؟
2: الملاحظة أول شيء، خلينا نقول إحنا إذا دربنا في عيالنا عضلة المسؤولية أنه يقوم من النوم يقدر يرتب أغراضه، يهتم كل شيء، يساعد أمه وأبوه في بعض الأشياء، يسقي الزرع. أنا أبدأ ألاحظ هو إيش يحب وإيش الشيء اللي يميله، يعني ممكن طفل مرتب أصلاً بطبيعته وفي طفل لا، أنت لازم تدربه، فأنمي عند المهارة اللي مش موجودة عنده وموجودة عند أخوه. والأخ الآخر ممكن يكون اجتماعي، تشوف هذول الأطفال اللي إحنا نقول بالعامية يحببك في نفسه، فأنت تشوفه تحس إنك بتسولف معاه، هذا عنده مهارات اجتماعية عالية أخوه ما عنده. فأنا أبدأ أنتبه، مش أشوف الفروق بين عيالي وأنتقدهم، أشوفها وأحاول أنمي النقص اللي في كل شخصية ويمكن أقربهم البعض بود، على أساس أبدأ أنمي المهارات. ألاحظ واحد يحب الرسم، رسمه وخلاص لا، أدخله كورس ينمي هذه المهارة. حتى الحديث الحين تعرف عن صناعة المحتوى، فأنمي عندهم مهاراتهم من طفولتهم، بس يحتاج ملاحظة دقيقة من الأم والأب اثنينهم مع بعض، لأن في ملاحظات ممكن ما تلاحظها الأم بس يقدر يلاحظها الأب وهو طالع معاه رايحين مع بعض ملكة رايحين المسجد، وضروري هالأدوار يقوم بها الأب بشكل حقيقي.
0: صحيح.
2: والأم تقوم بدورها مع البنات عشان ينتبهوا للمهارات اللي في مهارات مشتركة بين البنات والأولاد، في مهارات مع البنات بس، في مهارات مع الأولاد بس، أو حتى في مهارات مثل كرة القدم اللي الحين صار سوق عالمي أساسا. وكل يعني المهارات الأم والأب لم يكتشفوها ويحاول ينموها بأنهم هم يساعد الطفل إنه هو يكررها وينتبهوا إيش النقص اللي عنده ويحاول يساعدون إنه يكون أفضل. وأحيانا يكون عندهم مواهب كامنة ما في حد اكتشفها، ما حد تكلم عنها، فيحاول يعطوهم عدة أشياء. يعني ما أقول إنه ولدي ما يعرف يرسم أو خطه مش حلو،
0: خليه
2: يأخذ دورة خط شوف يطلع خطه ولا لا. يعني كل هالأشياء مجتمعة تساعدنا إن إحنا نبدأ نكتشف المواهب اللي عند عيالنا وننميها ونطورها بحيث إنها تكون شيء يساعدهم على مسار متميز في العمل بإذن الله تعالى.
0: نعم بإذن الله تعالى. اليوم إلى أي مدى يمكن أن يسهم التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي وتنمية المهارات الشخصية في إعداد جيل مهني متميز؟
2: بعد الأسرة إحنا نحتاج أن كمدرسة، ويعني أنا بصراحة أتمنى أن وزارة التربية والتعليم يسمعوا هذا الشيء، أن الأطفال من طفولتهم يكون عندهم مواد، يمكن الحين عندنا مهارات حياتية بس مواد ينتبه فيها الأشياء اللي يحبوها الأطفال، ونساعدهم أنهم هم يتطوروا فيها، ويكون عندنا قناعة. تعرف الحين بدأ ينتشر بعد أنه روح للمهارات المهنية، وسبحان الله اليوم الصباح كان عندي حالة من هالنوع، شاب من المجموعة اللي خلصوا السنة الثانية عشر، وهذا شيء مثل ما يقولوا الحين يعني تو اليوم واصلني، مش راضي يسجل في أي مادة. إيش حجته؟ العالم صار مهارات مش دراسة. إحنا إذا ما كان عندنا التطبيق النظري للعلم، إنك أنت تتعلم وتنمي مهارتك من خلال العلم، فما بتكون شيء مميز. فلازم يكون في تكامل بين المجالين. يعني كمهندس أيوة ادرس هندسة وحاول تتعلم، ما تقولي بروح أخذ دورات فنية، في النهاية بتكون بمستوى أقل من الشخص اللي خد الدرجة العلمية الأعلى. يعني هذه من الأشياء اللي لازم نبدأ، يعني صحيح المهارات مهمة لكن الدراسة الأكاديمية مهمة. حتى لو كانوا يقولون إن إحنا درسنا أكاديميا ترى أنا ما يصير نستفيد منه إذا تخصص تخصص آخر، بس إذا أنت في نفس تخصص الأكاديمي عادة الأسس النظرية هذه هي اللي تبني لك المهارة بشكل أفضل من الشخص اللي جاي معه مهارة بس بدون أسس.
0: صحيح
2: أكاديمية.
0: صحيح بالفعل. حديثك جميل أستاذ عائشة. اليوم في ظل التغيرات المتسارعة في سوق العمل، أبرز المهارات اللي يحتاجها الشباب اليوم مثل التواصل، التفكير النقدي، المرونة والقدرة على التكيف أيضا، لأن تلقى البعض يعني متقوقع بينه وبين نفسه، ربما كل أسرة تختلف عن الأسرة الثانية. اليوم أهمية الحوار أيضا بين الأب والأم مع الأبناء، تلقى الأبناء ربما يتحاوروا بينهم بين بعض ولكن بعيد الحوار عن الأب عن الأم. يعني في جانب النقد والتفكير، هذه مهمة جدا لجعل الابن أيضا أن يفتح مدارك أيضا ويقدر يتحدث ويكون حديثه أيضا جميل وراقي مع الآخرين.
2: كلامك صحيح 100%. تخيل أن يعني أحد التقارير الدولية المتخصصة في التفكير التحليلي تقول أنه من أهم المهارات اللي يطلبها أصحاب العمل حاليا، تقريبا 7 من كل 10 شركات تطلبها. فالتفكير التحليلي والحوار مثل ما أنت تفضلت، أصلا شنو نلاحظ الأطفال اللي جايين من بيت في حوار والأطفال اللي جايين من بيت أصلا ما في حوار، وللأسف ترى عيالنا ما يتحاورون مع بعض، للأسف هم يتحاورون مع العالم الافتراضي، وهذا الأسوأ اللي هو أنت أصلا فيقتل عندهم مهارات مثل المرونة والصمود والقيادة حتى التأثير الاجتماعي. يعني التفكير الإبداعي فعلا يخلق شيء مختلف، وهو من المهارات اللي يعني مفترض أنها هي على 2030 بتكون مطلوبة جدا في سوق العمل. يعني الشخص اللي ما عنده هذه المهارات يكون وضعه جدا صعب مقارنة بالآخرين. ولهذا الحين أنوه للأولياء الأمور إذا كانوا يسمعوني، وجود أبنائنا أمام الشاشات لفترات طويلة ترى لا يخلق حوار بينهم بين إخوانهم ولا حوار بينهم وبينكم. فبالتالي الصوت لما يطلع، اللغة، أسلوب التعامل مع الآخرين، نمو أصلاً حتى ألفاظهم الإيجابية، أو حتى يكون عندهم حصيلة لغوية حقيقية، يكون وايد أقل من الأطفال الآخرين. فإحنا هني نقتل إبداعهم. ثم ملاحظة إضافية أقول لك إياها من يعني من واقع الحالات اللي أشوفها، لما هات الأباء اللي ما يتكلم مع عيالهم إلا بلغة أجنبية أو لغة إنجليزية خلينا نقول، يفقدوا عيالهم مهارة اللغة العربية اللي هم يحتاجوها أصلاً على أساس يتحاوروا مع بيئتهم ومجتمعهم الحالي. فتصير الألفاظ جداً محدودة في عقلهم، ما عندهم هذيك الحصيلة اللغوية اللي تساعدهم هم يتعاملوا مع الناس، ما يقدروا يتجاوزوا، يكونوا حساسين بزيادة، أي كلمة تنقال يمكن تجرحها هنا، مع أن الكلمة ممكن تكون جداً عادية لأنه ما عنده مهارة المرونة أنه يعرف يعني يتصدى لأي شيء سلبي ويروح للي بعده. فبالتالي يفقد مهارات جدا مهمة في العمل لاحقا، سامحني على الإطالة، لأن أنت في العمل ممكن المدير ينتقدك لأنك أنت أخطأت، فتتحسس، فتحس أنك ما تريد تروح العمل مرة ثانية، فتدخل في اكتئاب اللي هو ما له داعي. إيش وصلت الاكتئاب؟ هو مجرد نقد ممكن يكون بناء من الطرف الآخر، لكن الحساسية المفرطة بسبب عدم وجود مهارات مثل ما تفضلت في التواصل، في القيادة، في التعامل مع الآخرين، في التفكير الإبداعي، تخلق منهم يعني للأسف يعني أجيال فعلا نحتاج نشتغل عليها بقوة كأولياء أمور.
0: بالفعل بالفعل كلام جميل منك أستاذ عايشة. اليوم كيف يمكن الأسرة أيضا أن تعزز لدى الأبناء ثقافة العمل والإنتاجية وتحمل المسؤولية؟ لأن صار أيضا في شباب يتخرجوا أحيانا من الجامعة من المدرسة من الجامعة من الكلية ما عندهم مسؤولية اجتماعية وتحمل المسؤولية، بعيدا عن فكرة الاعتماد على الوظيفة التقليدية فقط، أيضا أن يعتمد عليه تكون عنده مهارة، ممكن من هذه المهارة يدرس فيها تخصص، من بعد ما يدرس التخصص يكون يعتمد على نفسه، أيضا يعتمد على أسرته في كثير من المهارات في البيت. يعني أقل شيء مثلا إذا جينا نتكلم مثال عن طريق الكهرباء، تلقى بعض عنده مهارة في حب الكهرباء، يتعلم أيضا مهارات إنه كيف أفتح هذا السويك، أبطل الدائرة الكهربائية، أشوف الألواح الكهربائية، فيتعلم شوي شوية، يقول ليش ما أتخصص، يدخل في دورات، من بعدها يفتح له مشروع. اليوم هذا التسلسل أيضا مهم إنه نبدأ فيه من البداية واللي هي من الأسرة. فاليوم كيف نجعل أو تجعل هذه الأسرة تعزز لدى الأبناء ثقافة العمل والإنتاجية؟
2: أرجع لعضلة المسؤولية اللي تكلمت عنها في البداية. إذا عودناهم على المسؤولية، ومرة تكلمت مع جهة من الجهات اللي هم يسووا دورات للشباب، قلت لهم مهم تعلمهم حتى أنك تعرف أخي عبدين يركب ليت، أحيانا يخترب شيء بسيط على طول يتصلوا بفني الولد حتى ما يوقف معاه عشان يشوف كيف صارت هالعملية.
0: صحيح،
2: نبدأ من هالمسؤوليات الصغيرة. قلت كلمة جدا جميلة، المسؤولية الاجتماعية. إحنا كأفراد في هذا المجتمع كلنا مسؤولين عن هذا المجتمع بطريقة أو بأخرى. طالب في المدرسة مسؤول إنه يعني الأموال العامة، الباص، الطاولات الكراسي في المدرسة، أن يحافظ عليها، لأن هذه مسؤولية اجتماعية. لما إحنا كأولياء أمور ننمي هذا الحس عند أولادنا، يكبر عنده إحساس إنه هو مسؤول عن هذا المجتمع. أريد أقدم للمجتمع قبل ما أفكر في الدخل. الدخل مهم، يعني هذه مثل ما يقولوا ما حد يضحك على الثاني. أيوة الدخل جدا مهم، ولكن أنت لما يكون عندك هذا الحس تبدأ بأنك أنت ما عندك مانع تتطوع تتعلم. لما تتطوع في مكان معين ترى أنت تكسب مهارات كثيرة، منها بيكون إدارة فريق، منها التواصل مع الآخرين، بعدها تبدأ تتعلم المهارات الثانية مثل ما تفضلت. نرجع البدايات، الميول، ميولة كهرباء، إذا هو يقدر، بس هو درس قانون خلينا نقول وما محصل وظيفة في القانون، لا يلس انتظر الوظيفة الحكومية عشان راتب الثابت، قدم.
0: صحيح،
2: لكن لا تجلس، لا تقعد نايم. خصوص يعني أنا يمكن أقول الفتيات والفتيان، الشباب والبنات، ولكن الشاب أنت بتكون مسؤول عن أسرة. يعني جدا مؤلم لما تشوف شاب يقول أنا 5 سنوات ما اشتغل، ترى وايد وايد أشياء تقدر تسويها عشان نفسك. يعني قريب شايف شباب في بداية سنوات الجامعة يقول لي، يعني في لقاء كان يقول لي أنا أحب أسوي الكركديه بطريقة معينة وأعتقد أني ماهر فيه، فأنا أبيعه، يعني أسويه في البيت، وصار البزنس هذا يجيب لي دخل جميل لي أنا كطالب جامعي. أنا ما عندي أي منفعة أقدر أخذها مالية أخرى بحكم أن ظروفه جيدة إلى حد ما، لكن والدة أيضا عنده أبناء آخرين. في كثير من البنات أيضا يعني عندهم مواهب، أنهم مش بس الكيك وهالشيء، أنها تقدر عندها مهارات في التواصل مع الجهات اللي ممكن تشتغل عندها أشياء أونلاين، فتبدأ تسوي نفسها مشروع مثل متجر إلكتروني صغير. وكل شاب واحد يحب كرة القدم يقدر نفس الشيء يسوي له متجر بسيط يتعامل مع دول أخرى، يجيب منتجات كرة قدم، ممكن يقترح مشاريع، ولكن هي أشياء بسيطة جدا. هذه المهارات الإلكترونية، عندك مهارات في الآي تي، في ناس الحين صاروا ما شاء الله عليهم يعني أمهر من أمهر الناس في الآي تي والذكاء الصناعي والسايبر سيكوريتي. فيعني مجرد أنك تحاول أنك أنت تثبت مهارتك هذه وتشتغل عليها بشكل حقيقي، انت حققت لنفسك دخل. في شباب واكيد سمعت عنهم اخي عبدين فتحوا شركات من خلال مهاراتهم.
0: صحيح،
2: البعيدة عن تخصصاتهم.
0: بالفعل
2: التخصص الحياة الجامعية يخلق حياة اجتماعية ممتازة، مهارات في التعامل مع الآخرين ممتازة جدا وتخصصية أسس، لكن انت ممكن بعدين تخلق لنفسك شيء آخر إذا ما قدرت تكمل في هذا المجال. يعني احنا نقول هذا مهم وهذا مهم أيضا.
0: بالفعل يعني اليوم أهمية غرس القيم المهنية والأخلاق، التزام الأمانة والانضباط وإتقان العمل منذ المراحل الأولى في حياة الأبناء هي مهم، وهي أيضا من أهمية بناء الأسرة، وهذا واجب على رب كل أسرة في هذا الجانب. كيف يمكن للأسرة التعامل مع اختلاف ميول الأبناء عن توقعات الوالدين، خصوصا عندما يختار الابن تخصص أو مجال عمل مهني ما يتوافق مع رغبة الأسرة، وهذا نشوفه وصار بالفترة الأخيرة بعد تخرج أبنائنا من المدرسة وقبولهم بعض الجامعات، وتلقى هذا الشيء يحصل أيضا عند الابن لما يدخل بتخصص مثلا الأب فارض عليه هذا التخصص، بعد السنة الأولى تلقاه يغير إلى تخصص آخر.
2: مشكلة الحين هذا إحنا ما زلنا في قوقعة المهندس والطبيب.
0: نعم.
2: فأولياء أمور مع أن الحين الأبناء عندهم وايد منعوهم إنهم يروحوا للتخصص اللي يحبه بحجة إن أنا أعرف مصلحتك، هو يعرف ميوله. هالكلام للأم والأب، أنت تعرف مصلحته إلى قبل هالأمر، هو يعرف ميوله، هو يعرف شو يحب. دام الشيء اللي يحبه يعني سامحني أخي عبدين يعني لا حرام ولا غلط ولا خط مشين، خلى يتخذ قراره، وإذا كان خطأ يعيش التجربة. ترى هي سنة جامعية أولى بيدخل في التخصص، هو حاس لا أنا أعرف أنت شو تحب، لا الواحد فينا هو اللي يعرف شو يحب. لا يعني أنت درست كل هالسنوات، خدت 3 مواد علمية، بعد أقول لك إياها من واقع الاستشارات، كيف يعني ولدي درس 3 مواد علمية ثقيلة تعب يا بنسبة 97-98 وراح يتخصص تخصص أدبي؟ مين حمل من قيمته؟ هو يحب هذاك الشيء، هو يمكن دخل لين دخل علمي ترى عشان خاطر، والحمد لله أنه عنده الذكاء اللي خلاه يعدي، لكنه حاب التخصص الآخر، حاب الإدارة مثلا، حاب المحاسبة، حاس أنه هناك ياس يحصل نفسه. في أهالي بالنسبة لهم لا أنت لازم تتخصص هذا التخصص لأنه كان حلمي. أولادنا مش أدال تحقيق أحلامنا، أولادنا فعلا هم امتداد لنا، لكن اللي حققوا أحلامهم هم اللي إحنا نسعد لأنهم هم بدوا يحققوها، ونجاحهم بيكون أعلى. أنا شو أريد من طبيب؟ أتكرر أخطاء الطبية، قد يكون تعامله جدا سيء مع مرضى لأنه يأتي مكان ما يحبه،
0: صح.
2: بينما هو كان بإمكانه يكون محامي جدا ناجح في ساحات القضاء. أنا ما أحتاج هذا، كان أحتاج هذا أكثر. فإذا كان هذا الطبيب ميوله قانون فيروح للقانون، ليش أنا أجبره أنه هو يدرس الشيء اللي أنا أريده، أو أصر أنه هذا التخصص أصلا ما له مستقبل؟ يمكن عندي وجهة نظر شو هني غريبة، بالنسبة لي ما في تخصص بلا مستقبل. أنت دائما تقدر تخلق مستقبل لتخصصك من خلال مهاراتك. يعني كل المحامين مميزين، كل المحامين زينين، لكن لما يكون عندي مهارات خطابة وحديث وقدرة على التناظر وقدرة على الإقناع أعلى من غيري، وهذه أخذها بدورات كثيرة وأتعلمها، أنا بكون محامي مميز، أنا بكون مطلوب، فأنا بتقدم أكثر من غيري تلقائيا.
0: بالفعل مثل ما ذكرت، المهارات هي مهمة جدا. اليوم دور اللي تقوم به الأسرة في تشجيع الأبناء على الابتكار، ريادة الأعمال، تحويل أفكارهم ومواهبهم إلى مشاريع حقيقية، لأن هذا الدعم جدا مهم، خاصة في وقتنا الحالي اللي نشوف فيه غرس ريادة الأعمال لدى أبنائنا النشأ، خاصة أنك أنت تفتح هذا المجال للابن أنه ممكن أنت من لا شيء تعمل شيء، وممكن من الصفر أنت تبدأ مشروع، وهذا اللي نشوفه أيضا في يعني أبنائنا على مقاعد الدراسة، إن كان في الجامعات والكليات ببداياتهم الجميلة. ولكن أيضا الأسرة تلعب دور في هذا الجانب لما تدعم الابن، أو الابن يشوف أن في شيء ممكن أن أنا أعمله في حياتي، أو أن أدخل هذا المجال أيضا.
2: أنا وايد أحب فكرة الشركات الطلابية اللي كانت سابقا بس في الكليات الجامعات، وحاليا يحاولوا يدرسوا بعض المدارس استغلتها للطلاب في أعمال.
0: صحيح. نعم.
2: حتى في مدارس كانت تسوي فكرة التاجر الصغير، ومدارس روضة اللي هم احنا نسميه الكيجون والكيجتو.
0: صحيح.
2: الطفل يعني أنا مرة حضرت مشروع التاجر الصغير هذا، الطلاب هذين أعمارهم 5-6 سنوات يبيعوا حتى قصص مستعملة في بيوت، إبداع. يعني كيف يبيت بالك إن هالقصص اللي ما حد يقرأها صار خلاص في بيتنا ببيعها، وهو عمره 5-6 سنوات. الطفل لأنه هو يحب العسل وايد كان ياسي يبيع عسل، كان من أشياء بسيطة أقترح على المدرسة وأبدأ. يعني إذا أنا اقترحت وأنت اقترحت أخي عبدين وفلان اقترح، إحنا ياسين نخلق جو في المدرسة إنه ضغط إيجابي على المدرسة إنه خلونا نسوي لهم يوم هالمشروع، بنكتشف مواهب، بنكتشف طفل عنده مهارات تجارية جدا عالية مع المصدر، عنده الموهبة بالكامل، يمكن يحتاج يفصلها بس بعدين بالدراسة. فيحتاجوا الأهل في موضوع ريادة الأعمال إنه مش لازم يبدأ بمشروع كبير، لكن مسافة آمنة يجرب فيها يكتشف النجاح ودخل نفسها. مثل ما قلت لك قبل شوي يعني حتى يبيع أشياء بسيطة يعرف هو يسويها، يعني بالفج بسيط، نعلمه كيف يغلفه، كيف يبدأ يبيعه، نتقبل احتمالية الفشل ونشجعه هو على تقبل الفشل. هذه بروحها ترى مهارة، إن أنا إذا فشلت أنا بنجح، مش معناته إذا فشلت حياتي تنتهي يعني.
0: صحيح.
2: طلع بشخصية أكثر استعداداً للمخاطر المحسوبة، يعني أهم شيء نقول مخاطر لكن محسوبة أحسن من إن إحنا نكون أسرع إنه بعيالنا بس ينجحون من أول مرة. فبالتالي نخلق عندهم فعلاً شجاعة إنه هو يبدأ يجرب، يبدأ يكون عنده ريادة إنه هو يقدم عمل مميز للمجتمع. وبالتالي بنشجع فعلاً المشاريع الناجحة وستدعم. نحتاج المؤسسات تهتم في هالأشياء.
0: الله.
2: يعني كل مؤسسة فيها، يعني فترة بعد كان فيه يأخذوا الطلاب المراحل اللي هي من صف سابع إلى تاسع وإلى عاشر في بعض الجهات الخاصة والحكومية كتدريب في الصيف. هذه أشياء كلها تضيف للشباب أو الشابات مهارات جدا إيجابية وجميلة.
0: نعم أكيد، مثل ما ذكرتي اليوم المدرس أو المعلم أو المعلمة يعني لهم دور أيضا في بناء قدرات وإعطاء أبنائنا الطاقة الإيجابية. اليوم المدرس ما فقط مدرس أو معلم، إنما هو ملهم لدى أبنائنا. اليوم الإبن لما يتخرج وينتهي من يتخرج من المدرسة، يدخل إلى الكلية، يخلص من الكلية ينتهي، ترى ما ناسي تفاصيل الحياة اللي عاشها مع المعلم أيام الدراسة، يستذكرها بعدين ويتذكر المعلم اللي درسه، وتمر السنين ويقول تذكر أستاذ لما كنت تقول لي اهتم بنفسك وإنك قادر إنك تكون في هذا المجال وهذا الجانب. هذا أنا في وظيفتي وفي تخصص أنت اللي عطيتني الدافع الإيجابي. فدائما نقول للمعلمين والمعلمات يعني أنتم ما فقط يعني مدرسين ومعلمين في المدرسة وانتهى الموضوع، إنما كل طالب يستذكر ويتذكر كل التفاصيل اللي يمر عليه، إن كنت قاسي عليه وتهتم بمصلحته أو كنت تعطيه المعلومة علشان يستفيد منها في كل تفصيلة في هذه الحياة.
2: بالضبط. أو إذا أحبطت لا سمح الله وآلمت بعد، يعني تخلق عنده روح معاكسة تماما. إذا ركز مع الكلام اللي تقوله، المدرس المدرسة هي البيت الثاني، فالمدرس أحيانا يكون الملهم الأول. إذا كان هذا الطفل عنده والدين قد يكونوا ما عندهم المعرفة، ما عندهم الخلفية الثقافية والعلمية اللي ساعدت. أنا إذا أتكلم عن الأجيال السابقة ترى حقيقة نسبة كبيرة منهم اللي ساهم يكونوا شيء مميز مدرس ألهم بفكرة أو كلمة معينة في وقت كان هو فيه محبط أو متألم أو ما حاس إنه هو لقين. مدرس يقول لك إنه أنت بتكون شيء مميز، أنت قادر، أنا متأكد إنك أنت بتكون دكتور مختلف، لأن أنا أشوفك الحين في حصة الأحياء وحصة العلوم ولاحظاتك جميلة في هذا التخصص.
0: بالفعل.
2: في الفيزيائي ممكن تكون عالم دكتور، أنت ممكن حصلك في ناسا. الحين يقول لك كلمة خلي فعلا هو يسعى لهذاك الهدف، لأن اكتشف ميول المدرس قدرته على اكتشاف الميول. إذا رجعنا الكلام الميول أكثر من قدرة الأم والأب، لأن الطفل إذا بنقول يعيش مع المدرس ساعات أطول من اليوم، وملاحظات المدرس القائم أكثر لأنه هو أصلا تركيزه على هذا الطالب، بينما حتى لو كان عددهم كبير. ففعلا يعني أخوان المدرسين والمدرسات يعول عليكم وشكرا لكم، يعني أنتوا أكيد طاقات جبارة وتقدموا أشياء مهما شكرناكم ما بنخلص، ولكن حقيقة يعني أنا أتمنى أن يكون عندكم القدرة وسعة الصدر أن تتبنوا أبنائكم الطلبة بشكل جميل، تلهموهم، صبروهم قدراتهم الإيجابية، امدحوهم، حاولوا ما تنتقدوهم عشان فعلا يكونوا يروحوا للأفضل بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. في ختام حديثنا معك أستاذ عائشة، يعني رسالة توجهينها للآباء والأمهات اليوم حول دورهم في صناعة مستقبل أبناء المهني والشباب اللي ما زالوا يبحثوا عن طريقهم.
2: أبنائنا أمانة، حافظوا عليها، ركزوا على احتياجاتهم، هم مش أداة لتحقيق أحلامكم، مثل ما قلت هم امتداد ليكونوا النسخة الأجمل والأفضل بطريقتهم
0: بإذن الله تعالى. شكرا.
2: بإذن
0: شكرا
2: الله تعالى. الله يحفظك
0: يا ويحفظك ربي إن شاء الله أستاذ عائشة. إذن متابعينا كانت معنا الأستاذ عائشة بنت عامر النظيري استشارية أسرية، وحديثنا دائما يعني ما ينتهي وما يخلص في جانب الأسرة وأهمية الأسرة في هذا الوطن. الله يحفظكم يا رب العالمين. تواصل يستمر معكم في برنامجكم صوت الشباب.

0: أسعد الله مساكم بالخير متابعينا، لازلنا في برنامج صوت الشباب عبر إذاعة الشباب، ونذهب معكم في وطن ينجز. في وطن ينجز حققت سلطنة عمان نمو بنسبة 33.8% في مؤشر المواصفات القياسية العمانية والخليجية بنهاية الربع الثاني من عام 2026، متجاوزة مستهدف الفترة بنسبة 65%. وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تطوير منظومة المواصفات والمقاييس بما يعزز جودة المنتجات وسلامتها. طبعا هذه في فقرة وطن ينجز إن شاء الله في القادم من الوقت، سيكون معنا المهندس أيضا مسلم العمري أخصائي مواصفات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. أما هالمرة متابعينا نذهب معكم إلى محافظة ظفار، انطلاق أعمال المؤتمر الدولي 11 للتطورات الحديثة في المعلومات الجغرافية بمشاركة باحثين خبراء مختصين من سلطنة عمان وخارجها، حيث يناقش المؤتمر توظيف التقنيات الجغرافية الحديثة في التعليم وتطوير المناهج ودعم التحول الرقمي والاستفادة من البيانات المكانية في مختلف المجالات. كما شهد المؤتمر تدشين الأطلس التعليمي الرقمي لسلطنة عمان اللي يجمع بين الجغرافيا والتاريخ وتقنيات المكانية وتوظيف بيانات وخرائط الرقمية لتعزيز مهارات التحليل والتفكير المكاني لدى الطلبة. وفي هذا الحديث معنا على الهواء مباشرة الأستاذ سلطان بن سيف الأحسني، مشرف أول جغرافيا في وزارة التعليم. أهلا وسهلا بك أستاذ سلطان.
1: أهلا وسهلا بكم أستاذ عبدين.
0: الله يسعدك يعطيك العافية إن شاء الله يا رب العالمين. الله يحييك. اليوم دعنا نتحدث أستاذ سلطان أهمية التقنيات الجيومكانية في تنمية مهارات المستقبل لدى الطلبة.
1: شكرا جزيلا أستاذ عبدين على الاستضافة الكريمة.
0: الله يسلمك.
1: تم ختام فعاليات المؤتمر بالأمس. بلا شك مثل ما ذكرت أستاذ عبدين، المعلومات الجيومكانية لها أهميتها في تعزيز مهارات تدريس المستقبل عموما في مختلف المواد الدراسية ومن بينها مادة الدراسات الاجتماعية. بلا شك أن المعلومات الجيومكانية هي تعد من ركائز الأساسية في تطوير العملية التعليمية في ما يتعلق بمهارات القرن 11 أو مهارات المستقبل، لذلك حيث أنها تعمل على الربط بين البيانات بشكل عام والمكان، وبالتالي فهي تسهم في الانتقال بالطالب من مرحلة التلقي والحفظ إلى مرحلة التحليل والاستنتاج، وبالتالي مما يعزز لدى هذا الطالب مهارات التفكير العليا ومهارات التفكير النقدي، وأيضا ما يدعم مواكبة متطلبات رؤية عمان 2040. من الجوانب الأستاذ عبدين التي يعني تبرز من خلالها أهمية المعلومات الجيومكانية في تمكين

0: الحدث التاريخي بالموقع الجغرافي. وبلا شك فإن المعلومات الجيومكانية لها أهميتها الكبيرة كذلك في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء لدى هؤلاء الطلبة، فبالتالي مما يسهم بطبيعة الحال في بناء جيل قادر على التفكير المكاني، قادر على تحليل البيانات، قادر كذلك على حل مشكلات واقعه بشكل أفضل.
1: جميل. اليوم ما الدلالات أيضا على تدشين الأطلس التعليمي الرقمي، القيمة المضافة أيضا التي يقدمها للعملية التعليمية؟
0: بالفعل أستاذ عابدين، الأطلس الرقمي سلطنة عمان، الأطلس الرقمي التعليمي لسلطنة عمان والعالم بلا شك له أهميته، وضمن فعاليات المؤتمر تم تدشين الأطلس التعليمي الرقمي لسلطنة عمان والعالم. الأطلس الرقمي هو عبارة عن منصة وطنية تفاعلية تجمع بين الخرائط الجغرافية والبيانات التاريخية والثقافية والبيئية لمختلف مناطق سلطنة عمان والعالم. أستاذ عابدين، الأطلس الرقمي تم تطويره باستخدام تقنيات نظم معلومات الجغرافية الجي اي اس لتقديم المعلومات بطريقة مرئية بطريقة سهلة، تمكن الطالب تمكن كذلك المعلم من استخدامه بكل سهولة ويسر، من خلال مجموعة من الأهداف التي يعني يرمي إلى تحقيقها هذا الأطلس الرقمي، من أبرزها بطبيعة الحال تعزيز فهم الطالب لوطنهم وتاريخه وجغرافيته ودعم تعلم الذات لدى هؤلاء الطلاب وربط المناهج الدراسية بالتقنيات الجغرافية، وبالتالي مما يسهم في بناء جيل واعي، جيل مبدع، جيل محب لوطنه، وبالتالي يعني يمكنهم من توظيف هذا الأطلس بشكل أفضل. الأطلس الرقمي أستاذ عابدين له عدة مكونات تسهم في تحقيق هذه الأهداف، وكذلك تسهم في اعتباره مصدرا موثوق للبيانات سواء الجغرافية أو التاريخية، وكذلك يساعد ويمكن هؤلاء الطلبة انتخاب القرار، وبالتالي يسهل على هؤلاء الطلبة موضوع التعلم التفاعلي وما يرافقه طبعا من إمكانيات مختلفة.
1: نعم
0: أستاذ عابدين، الأطلس الرقمي له مجموعة من المكونات تسهم في تحقيق هذه المكونات الأهمية، من أهمها طبعا لعبة المستكشف، وهي عبارة عن لعبة تعليمية تفاعلية تساعد الطالب على التعرف على المعالم والخرائط بطريقة ممتعة، كما يتضمن كذلك الأطلس الرقمي مستعرض الخرائط التفاعلية تمكن المعلم وتمكن الطالب كذلك من استعراض البيانات والخرائط وقياس المسافات والمساحات وتحليلها كذلك. كما يضم الأطلس الرقمي مستودع للخرائط التاريخية، وهو يحتوي على خرائط لتاريخ سلطنة عمان العريق ممتد طبعا من العصور القديمة حتى العصر الراهن، كذلك أيضا يضم مستودع الخرائط الجغرافية يحتوي على خرائط طبيعية وسياسية ومناخية وسكانية واقتصادية وبيئية وغيرها الكثير من الخرائط الجغرافية.
1: ما شاء الله. اليوم الطلبة والمعلمين أيضا كيف يستفيدوا من هذا الأطلس داخل الصف وخارجه؟
0: نعم أستاذ عابدين، الأطلس مما يتضمنه من مكونات مختلفة، مكونات تفاعلية بطبيعة الحال سينعكس إيجابا على تحسين الأداء التدريسي للمعلمين، وكذلك ينعكس على رفع مستوى أداء الطلبة في الموقف التعليمي من خلال العروض التفاعلية التي تتيح لهذا المعلم نمذجة الظواهر الجغرافية، وكذلك تمكين الطلبة من إجراء أنشطة استكشافية جماعية وأيضا فردية بشكل مباشر وبشكل تطبيقي. كذلك أستاذ عابدين، تأثير وأهمية هذا الأطلس لا تقتصر على الموقف التعليمي فقط، وإنما قد يتعدى كذلك من خلال ما يتيحه هذه المنصة من تعلم ذاتي ممكن أن يفتحه الطالب ويوظفه خلال مختلف الأجهزة، وبالتالي يساعد هذا الطالب على إعداد البحوث الميدانية، متابعة واجباته، أيضا متابعة وتطوير اهتماماته الشخصية التي يدعمها الأطلس التعليمي الرقمي.
1: نعم، أبرز تطبيقات الخرائط والتقنيات الجيومكانية اللي يمكن توظيفها في تنمية مهارات التحليل المكاني لدى الطلبة.
0: نعم أستاذ عابدين، مجموعة من الإمكانيات اللي ممكن نوظفها من خلال الأطلس الرقمي التعليمي لسلطنة عمان والعالم، من أبرزها هي التنوع في مصادر التعلم، فبالتالي من خلال المستودع الرقمي الجغرافي ومستودع التعليم التاريخي، فبالتالي لدى الطالب ولدى المعلم مجموعة مختلفة من الأدوات التي يمكن أن يوظفها. فبالتالي أن الطالب لا يشاهد فقط خريطة صماء، ولكن يشاهد خريطة تفاعلية، خريطة ممكن تكون يقدر أن يتفاعلها الطالب مع هذه الخريطة، وبالتالي يعني يتيح لهذا الطالب التعلم التفاعلي، تتيح له كذلك موضوع المحاكاة. فبالتالي هي الأهمية.

0: في تبسيط المفاهيم المجردة وبل وتحويلها لعناء تجربة عملية تفاعلية، كما كذلك تسهم في تنمية مهارات التفكير العليا لهؤلاء الطلبة من خلال ما تضمنه من خرائط تفاعلية، وبالتالي تساعد الطالب على تحليل البيانات واتخاذ القرار وحل المشكلات. كما لها أهمية كذلك في ربط الطالب بالماضي والحاضر من خلال مستودع التاريخ الذي سبق أن ذكرناه قبل قليل.
1: نعم، اليوم كيف تسهم التقنيات في تحويل مادة الجغرافيا إلى مادة تفاعلية واستكشافية أيضا وتفيد المعلمين؟
0: نعم أستاذ عابدين، ممكن تحويلها بطبيعة الحال إلى مادة تفاعلية من خلال ما تضمنه مجموعة من التطبيقات. تصميم الأطلس الرقمي هو عبارة عن برمجيات تمكن الطالب من التفاعل معها، مثل على سبيل المثال عندنا خرائط الاستشعار عن بعد، خرائط الصور الفضائية، فبالتالي هي تمكن الطالب من تحليل الخرائط هذه واستخراج الأنماط وربط الأسباب بالنماذج، وكذلك تمكين الطالب من التفاعل معها مثل خرائط التضاريس، خرائط توزيع السكان، خرائط المسارات الأودية والمجاري المائية، فبالتالي هي تمكن الطالب من تحويلها من مادة علمية مبسطة إلى مادة علمية تفاعلية.
1: نعم، بالتوفيق إن شاء الله لكم بإذن الله تعالى في هذا الأطلس. اليوم كيف ترون مستقبل التعليم الجغرافي في سلطنة عمان؟ دور التقنيات اليوم الجو المكانية في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040؟
0: نعم أستاذ عابدين، طموحنا بإذن الله سبحانه وتعالى وانطلقنا فيه باعتبار الانتقال الكامل بإذن الله سبحانه وتعالى نحو بيئة تعليمية ذكية قائمة على الابتكار وكذلك إنتاج المعرفة، وليس فقط استخدامها بل نصل بالطالب لأن ينتج المعرفة الرقمية ويستفيد منها، وبالتالي نحن بطبيعة الحال نرمي إلى تزويد الوطن بجيل متمكن، جيل تقني قادر على اتخاذ القرار من خلال توظيف هذه البيانات المكانية بالتالي تنافسية سلطنة عمان وتحقيق مستهدفات اقتصاد المعرفة.
1: بإذن الله تعالى كل التوفيق لكم. شكرا لك أستاذ سلطان.
0: شكرا لكم أستاذ عبد.
1: شكرا لك. إذن كان معنا متابعينا الأستاذ سلطان بن سيف الحسني، مشرف أول جغرافيا بوزارة التعليم، وحديثنا حول تدشين الأطلس التعليمي الرقمي لسلطنة عمان اللي يجمع بين الجغرافيا والتاريخ والتقنيات المكانية. تواصل يستمر معكم في برنامجكم متابعينا صوت الشباب، ودائما يصدح صوت الشباب عاليا. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم إلى تمام الرابعة بإذن الله تعالى. احنا تواصل يستمر معكم متابعينا عبر الواتساب 7244200 7424200709. تواصل يستمر معكم وحياكم الله معنا في مشوار برنامجكم صوت الشباب.

0: من جديد نمسي عليكم بالخير. ساعتنا الثانية وتواصل يستمر معاكم إلى تمام الرابعة بإذن الله تعالى في صوت الشباب ومحطة أخرى من محطات عمان. منجزات عمان كثيرة. اليوم حققت سلطنة عمان نمو بنسبة 33.8% في مؤشر المواصفات القياسية العمانية والخليجية بنهاية الربع الثاني من عام 2026، متجاوزة مستهدف 65%. وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تطوير منظومة المواصفات والمقاييس. وفي هذا الجانب معنا المهندس مسلم بن خليفة المعمري، أخصائي مواصفات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. أسعد الله مساءك بالخير المهندس مسلم.
1: أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير والنور يا مرحبا.
0: الله يمسيك بالسعادة إن شاء الله يا رب العالمين. اليوم حققت سلطنة عمان نمو بنسبة 33% في مؤشر المواصفات القياسية العمانية والخليجية بنسبة الربع الثاني من عام 2026، متجاوز المستهدف الفترة. ما الذي يعكسه أيضا هذا النمو؟ أبرز العوامل اللي أسهمت أيضا في تحقيقه؟
1: نعم، هذا النمو الملحوظ يعكس تطور المتسارع في المنظومة التشريعية والتنظيمية للبنية الأساسية للجودة في سلطنة عمان، وكذلك أيضا مدى التزام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدعم مستهدفات رؤية عمان 2040. أما بما يخص موضوع العوامل التي أسهمت في تحقيق هذا النمو هي عديدة، لكن يمكن نحصرها يعني في عدة أبرز جوانب. فعندنا مثلا في جانب التحول الرقمي والأكمتة، هذا هو ساعد يعني في تسريع وتيرة دراسة واعتماد مشاريع المواصفات القياسية عبر المنتدى الإلكتروني للجان الفنية للمواصفات. كذلك معنا أيضا تكامل العمل الخليجي من خلال تفعيل التعاون الوثيق مع هيئة التقييس اللي هو مجلس التعاون. كذلك أيضا عندنا من ضمن العوامل أيضا الشراكة الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة، مثل عندنا إنشاء اللجنة الفنية لتطوير المواصفات التي تضم ممثلين من كافة القطاعات المعنية بالمواصفات، مثل عندنا القطاع الأكاديمي، القطاع الصناعي، كذلك أيضا معنا القطاع الحكومي والتشريعي وقطاع حماية المستهلك. كلها ساهمت يعني بشكل أسرع لترجمة متطلبات السوق إلى مواصفات معتمدة.
0: نعم، اليوم كيف تسهم المواصفات والقياسية في رفع جودة التنافسية للمنتجات العمانية وتسهيل نفاذها أيضا إلى الأسواق الإقليمية والدولية؟
1: بإمكاننا يعني ننظر إلى المواصفات القياسية على أنها يعني بمثابة جواز سفر للمنتج العماني للعبور نحو الأسواق العالمية. فيعني هذا يتم من خلال أولا جانبين مهمين، فمثلا نقول تعزيز التنافسية والجودة، هذا طبعا اللي هو عن طريق ضمان تطبيق معايير السلامة والأداء العالي، وهذا يرفع بدوره ثقة المستهلك المحلي والدولي في الشعار أو العلامة العمانية عفوا. وكذلك أيضا معنى الموائمة بين المواصفات الوطنية والمواصفات الدولية مثل الآيسو والآيسي، وهذا بدوره يقلل الحاجة أن نعيد فحص أو إعادة اختبار المنتجات العمانية عند تصديرها.
0: نعم، تتضمن الخطة أيضا خطة عام 2026 إعداد ودراسة عدد كبير من مشروعات المواصفات في قطاعات متنوعة. أبرز القطاعات والمنتجات اللي تركز عليها الخطة وكيف يتم تحديد أولوياتها أيضا عند إعداد المواصفات؟
1: نعم، بالنسبة لخطة إعداد المواصفات القياسية لعام 2026 هي تركز على عدة قطاعات، أولا مثل الدعم التنويع الاقتصادي وحماية المستهلك والصحة العامة. ولكن أبرز القطاعات لو جينا نحصرها يعني نقدر نقول أنه عندنا في قطاعات الصناعات التحويلية اللي تم تركيز عليها من أجل دعم القطاعات التصديرية ذات القيمة المضافة العالية. عندنا أيضا قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية والحيوانية بهدف التركيز على المنتجات ذات الالتماس المباشر بصحة المستهلك والسلامة العامة. ويمكن نقول أيضا الطاقة والمنتجات الكيميائية لدعم توجهات السلطنة نحو الحياد الصفر الكربوني والاستدامة. وكذلك قطاع اللي هو التقنيات الحديثة والخدمات، التكيف مع الطلب المحلي والإقليمي المتزايد على منتجات محددة. بالنسبة لموضوع الأولويات، هو يعني عندنا عدة أشياء يعني نستند عليها. فمثلا عندنا رؤية عمان 2040، أيضا عندنا الخطة الخمسية لـ11، وكذلك الاحتياجات الوطنية للقطاعات، والاستراتيجية الصناعية 2024.
0: نعم، كيف يمكن للشباب العماني أن يتعرفوا على أهمية المواصفات القياسية، خصوصا الشباب المقبلين على تأسيس مشاريعهم وأعمالهم الخاصة؟
1: نحن نعمل طبعا على تعزيز هذا الوعي من خلال نشر محتوى توعوي رقمي بسيط على منصات التواصل الاجتماعي، وأيضا كذلك أن نستثمر المناسبات السنوية مثل الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات الذي يصادف 14 أكتوبر من كل عام، واللي هو طبعا يركز على نشر الثقافة المعيارية وإبراز كذلك دور المواصفات القياسية في ضمان جودة المنتجات ونجاح المشاريع الشبابية واستدامتها.
0: نعم، اليوم كيف يمكن إشراك الشباب أيضا والطلبة في تطوير المواصفات القياسية والاستفادة من أفكارهم وابتكاراتهم، خصوصا في المجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة؟
1: يمكن نقول أن هذا الأمر يتحقق عن طريق مسارين أساسيين. فالمسار الأول هو التنسيق المباشر طبعا والمستمر مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، نستفيد من بحوث ودراسات طلابية طبعا نحولها إلى نتائج متميزة ومشاريع ومواصفات قياسية. في حين أن المسار الثاني هو تقديم الدعم المباشر للطلبة والباحثين عبر إتاحة المواصفات القياسية لهم طبعا مجانا بدون أي مقابل مالي، عشان تكون يعني مرجع رئيسي يطلع بحوثهم ودراساتهم التطبيقية
0: بإذن الله تعالى. احنا نشكرك استاذ مسلم على هذه يعني النقاط اللي ذكرتها ايضا في ختام حديثنا اليوم معك. كلمة أخيرة تود قولها.
1: جزاكم الله خير، ما قصرتوا، ونشكركم على حسن استضيافتكم. واحنا طبعا هنا نطلع ان تكون الشباب الرئيسة الأساسية طبعا لمستقبل منظومة المواصفات القياسية، بدءا من تحول او بدءا عفوا من قيادة التحول الرقمي وأتمتة الفحص، وكذلك باستخدام له التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ومرورا ان شاء الله بنشر ثقافة الجودة في المجتمع، ووصولا ان شاء الله الى تمثيل سلطنة عمان في اللجان والمحافل الدولية لصياغة مواصفات عالمية تعكس الرؤية الوطنية والابتكار العماني بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله، كل التوفيق لكم أستاذ المهندس مسلم. شكرا لك. شكرا
1: الله.
0: شكرا لك، بارك الله فيك. إذن كان معنا متابعينا المهندس مسلم بن خليفة المعمري، أخصائي مواصفات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. تواصل يستمر معكم في برنامجكم صوت الشباب.

0: شبابية.
1: مواهب شبابية متابعينا فقرتنا الأخيرة، ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا. شبابنا دائما عندهم أفكار ومواهب جميلة، عندنا أحيانا قصص تحتاج فقط إلى فرصة أو مساحة تقول أنا هنا. ضيفنا اليوم طالب جامعي في تخصص القانون، لكن في نفس الوقت يخوض تجربة مختلفة في عالم السينما وصناعة المحتوى، وفوق هذا خاض تجربة أيضا تجربة الإخراج من خلال الفيلم الوثائقي القصير أنا خالد، اللي يحكي قصة خالد، شاب طبعا شاب واجه التأتأة وتمكن من تجاوزها، ثم حول تجربته الشخصية إلى رسالة لدعم الآخرين. اليوم معنا على الهواء مباشرة مهدي بن سعيد المعولي، هو مدير أيضا فريق دفتر برودكشن. أهلا وسهلا بك مهدي.
2: اهلا فيك، حياك الله يا مرحبا.
1: كيف الاحوال؟ بس تقرب من المايك شويه كذا.
2: الحمد لله بخير، كيف حالك؟
1: الله يسعدك يعطيك العافيه ان شاء الله يا رب العالمين. نورتنا في استوديو اذاعه الشباب.
2: بنوركم.
1: الله يحييك يا رب العالمين. مهدي، خلنا كذا نتحدث شويه. مهدي ما شاء الله طالب جامعي في تخصص القانون، وفي نفس الوقت ايضا تخوض تجربه في السينما وصناعه المحتوى. كيف بدات هذه المرحله، وكيف ايضا استطعت انك تجمع بين الدراسه والشغف الفني؟
2: حقيقه يعني صناعه المحتوى عندي ليست وليدة الفترة الماضية، أو خلينا نقول من وقت قريب، بل هي من أيام الطفولة يعني خلينا نقول. فبدأ الشغف معاي في التصوير، كان كممارسة وكاستكشاف في سن مبكرة جدا، تقريبا من عمر 10 سنوات يمكن أو 9 سنوات.
1: نعم.
2: كان مجرد فضول، يعني إشباع فضول. كان موجودة كاميرا عندنا في البيت، استخدامها التعبث بالأزرار وما إلى آخره. مع مرور الوقت عرفت أن هذه كاميرا، هذه يعني أزرارها تعمل كذا وكذا وكذا. ولاحقا كذلك يعني بديت أدخل نوعا ما في عالم المونتاج، وإن كان بداية يعني ككل البدايات بشيء يسير وشيء خلينا نقول خفيف لطيف. وكانت هذه يعني الانطلاقة يعني من عمر تقريبا 10 سنوات.
1: ما شاء الله عليك، الله يمدك بالصحة والعافية. تمام من كبرك الحين، ها؟ كم عمرك الحين مهدي؟
2: 19 سنة.
1: ما شاء الله عليك، الله يمدك بالصحة والعافية.
2: وياك.
1: إيش اللي دفعك إلى تأسيس أيضا وإدارة فريق دفتر برودكشن؟ الفكرة اللي أردت أن يعني يقدمها هذا الفريق في مجال صناعة الأفلام والمحتوى؟
2: فريق دفتر برودكشن بدايته أو الفكرة اللي ينطلق منها أنه يصنع خلينا نقول مجتمع يحتوي الشباب المشتركين في هذه الجوانب في مجال الإنتاج المحتوى البصري بشكل عام، المرئي خلينا نقول. فعندنا المصورين، الشباب المصممين، المصورين الفوتو، المصورين خلينا نقول الفيديو، عندنا الممنتجين، عندنا كذلك يعني شباب في الطلاب، لا زالوا طلاب جامعة في التسويق الرقمي، ولكن ما شاء الله عليهم يتعلموا من الوسائل المتاحة مثل يوتيوب وما إلى آخره.
1: أيوة.
2: فهذا خلينا نقول التشكيلة من الشباب المهتمين بهذا الجانب اجتمعوا بشكل منظم وكونوا دفتر برودكشن، اللي هو طبعا مبادرة شبابية تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
1: ممتاز، ممتاز جدا. اليوم من وجهة نظرك أيضا أهمية أن يحصل الشباب العماني على مساحة وفرصة للتحول، تحويل أفكارهم ومواهبهم إلى أعمال حقيقية تصل للجمهور، لأن الجمهور مهم أنه يصل إليه هذه الأفكار وهذه المواهب، على أساس أنه أيضا تدعم هؤلاء الشباب.
2: نعم نعم صحيح. حقيقة الشباب في السن المبكرة هذه خلينا نقول من 15 سنة وانت صاعد، هنا تبدأ تتكون أو تتضح ملامح المهارات والمواهب عندهم.
1: نعم.
2: فبالتالي هو في هذه الحالة يجب عليه أنه يستغل هذه المهارة، يطور من نفسه، يبدأ يبرز أمام المجتمع، بحيث أن الناس تعرفه، حتى هو ممكن لاحقا انه يستفيد من هذه الموهبة وهذه المهارة، تكون مصدر دخل له يعني.
1: صحيح،
2: نعم
1: وهذا اللي احنا نتطلع اليه ايضا ونحث شبابنا انهم بالفعل يعتمدوا على مهاراتهم في هذه الحياة، خاصة في ظل الظروف الحالية والاوقات اللي المهارة تكون مهمة جدا في عالم صناعة المحتوى. ايضا هذا العالم المتقدم نراه ان صناعة المحتوى بدأ بشكل كبير، وشبابنا قادرين انهم يصلوا الى افكار تكون جميلة. أيضا اليوم فيلم أنا خالد، كيف بدأت فكرة هذا الفيلم؟ إيش اللي دفعكم أيضا إلى اختيار قصة خالد تحديدا لتقديمها في عمل وثائقي جميل والمشاركة في مهرجان السينما اليوم في محافظة ظفار؟
2: حقيقة فيلم أنا خالد كان نتاج لمخيم أو معسكر وثق للأفلام الوثائقية اللي كان من تنظيم مشكورة قامت بها الجمعية العمانية للسينما في محافظة ظفار. فكونوا لنا مجموعات من الشباب المشاركين في الورشة، واللي هي بدورها يعني كانت عبارة عن تطوير للأساسات اللي موجودة من البداية في مجال الإنتاج البصري، سواء كتصوير أو مونتاج، بس في الجانب الوثائقي تحديدا القصير. ف تجمعنا هناك الشباب، وكان من مخرجات المعسكر هذا انه يكون في افلام وثائقيه تنتج. هذه الافلام لاحقا يعني تاهلت منها مجموعه افلام، 3 افلام خلينا نقول من اصل تقريبا 5 شاركت في مهرجان ظفار السينمائي الدولي. طبعا هي ما تاهلت من خلال الخمسه هذول، بل على مستوى الافلام المشاركه تقريبا إذا لم تخني الذاكرة 33 فيلم وثائقي قصير. فكوننا مجموعة نحن 5 شباب، أو جمعتنا الأقدار يعني بالصدفة، يعني ما نعرف بعض، يمكن شخصين نعرفه من قبل كمعرفة سطحية، لكن ال10 أيام هذيك خلتنا نتعرف على بعض أكثر. كوننا المجموعة مالتنا اللي هو صار يعني فريق الإنتاج. وزعنا الأدوار، فالجماعة قدموني بحيث أني أكون أنا المخرج للعمل، وكان كذلك عندنا الكاتب وعندنا المصور ومدير الإنتاج والمومنتج.
1: ما شاء الله.
2: جلسنا جلسة بحيث أن نبحث عن فكرة نعمل عليها. فتعرف الأفكار تطلع، فكرة من هنا فكرة من هنا، ترفض فكرة تفند فكرة وما إلى آخره، إلى أن خرج أحد الزملاء الأستاذ محمد بن حسين، عفوا حسين محمد، فأعطانا فكرة خالد. وخالد هو شاب من المحافظة، من محافظة ظفار. خالد كان يعاني من التأتأة، واجه صعوبات كبيرة في حياته، يعني لدرجة أنه حتى لما يخبرنا يقول في المدرسة، لما كنت في المدرسة أحيانا أكون أعرف الإجابة بس ما أجاوب على أساس إني ما أضحك الناس عليه. وكان يعني لما يروح المقصف في المدرسة ما يريد يطلب، هو جيعان يقول أنا عندي المبلغ وعندي كذا بس ما أقدر أطلب، بحيث إني ما أضحك الناس عليه هناك وأطول عند المقصف، فأنتظر لين آخر شيء ويكون تقريبا كل شيء مخلص وبعدين يعني أطلب. فخالد من خلال القصة بعدين لما جلسنا معاه وما إلى آخره، تلمسنا معاناة خالد، وكذلك بحكم أن خالد نوعا ما لنا معرفة سابقة فيه، فكان هو كذلك جزاه الله خير خالد المهري لين ومتساهل معنا في وكان قريب معنا يعني. فبالتالي نحن متحسسين اوريدي يعني معاناته، وأكثر واحد كان متحسسها هو حسين لأنه صديقه من قبل يعني. فمن هنا نحن شفنا أن هذه القصة هي أكثر قصة تستحق أن تروى من خلال أو من مجموعة القصص اللي نحن طرحناها. فبالتالي بدأنا العمل عليها، فكرة اللي هي فيلم أنا خالد، فيلم وثائقي قصير. اشتغلنا عليها الفكرة، عدلنا وجدول التصوير، مواقع التصوير، الأشخاص اللي ظهروا في الفيلم يتكلموا عن خالد كيف كان، وخالد نفسه لما كان يتكلم وما إلى آخره. ولله الحمد يعني انتهينا من الفيلم، وجتنا الفرصة أن نكون من الأفلام اللي تأهلت وحازت على خلينا نقول تأهلت من خلال لجنة، خلينا نقول لجنة التقنية اللي هي كانت تفرز الأفلام هذه المشاركة للمهرجان. طبعا مهرجان ظفار السينمائي الدولي على مستوى العالم، واللي طبعا اليوم هو يوم الختام في محافظة ظفار. والفيلم لله الحمد يعني مشارك من ضمن هذه الأفلام الوثائقية القصيرة.
1: ولاقى استحسان أكيد
2: أكيد أكيد.
1: الكثيرين.
2: نعم.
1: نعم، احنا نستكمل الحديث معك المهدي بن سعيد المعولي، ولكن بعد ما نتوقف للفترة الدينية ونعود نتواصل مع المستمع الكريم ومعك بإذن الله تعالى.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. متابعينا الأكارم، أنتم تستمعون إلى برنامجكم صوت الشباب. من جديد نرحب بكم ونذهب معكم إلى مواهب شبابية.
1: مواهب شبابية،
0: مواهب شبابية، ونستكمل الحوار مع ضيفنا في الاستوديو المهدي بن سعيد المعولي، مدير العام لفريق دفتر برودكشن. أهلا وسهلا بك أخوي المهدي.
2: حياك الله يا مرحبا.
0: الله يعطيك العافية إن شاء الله يا رب العالمين. طبعا مهدي طالب جامعي في تخصص القانون، لكن في نفس الوقت يخوض تجربة مختلفة في عالم السينما وصناعة المحتوى، وفوق هذا خاض تجربة الإخراج من خلال فيلم الوثائقي القصير أنا خالد. كنا نتحدث عن الفيلم وتفاصيله أخي خالد. اليوم قصة خالد تحمل جانب إنساني أيضا مهم، فهو شاب واجه التأتأة وتمكن من تجاوزها. كيف تعاملتم مع هذه التجربة عند تحويلها إلى قصة سينمائية تحافظ على مصداقيتها وأيضا تأثيرها على المشاهد؟
2: في البداية لما تجمعنا نحن الشباب وحصلنا الفكرة واتفقنا عليها، المنطلق اللي عندنا كان أنه نريد نعمل فيلم يعني نتفوق عن بقية الأفلام اللي هي ضمن المخرجات اللي راح تكون من المعسكر أو المخيم، خلينا نقول.
0: نعم.
2: فيعني كان الفكرة والهدف مالنا يعني مجرد نحصل مركز أو نحصل استحسان من المشاهدين اللي راح يشاهدوا الفيلم. فجلسنا وشفنا الفكرة، سمعناها أولا من حسين، بعدين لاحقا التقينا مع خالد. حقيقة أول ما التقينا مع خالد سقطت كل الأهداف اللي كنا حاطينها، اللي هي أننا نطلع عشان نريد مركز مثلاً أو نريد مدح من الناس. فكان صار الهدف الأول أن نوصل قصة خالد بس، يعني ما كنا حاطين في بالنا أن نريد نجيب مركز أول أو نريد ننافس بقوة. نحن هدفنا تحول من أن هدف طبيعي عادي، يعني انت عامل فيلم فتريد مركز، الى اننا نريد نوصل رسالة خالد. ففي البداية يعني جلسنا مع خالد وعايشنا الفترة، سواء فترة التصوير او ما قبل التصوير، كان هناك بعض الجلسات العفوية يعني بيننا وبين خالد، فجلسنا مع بعض سولفنا، عرفنا فعلا من هو خالد. يعني من قبل ما نحاول نوصل قصته للناس، نحن بنفسنا استكشفنا خالد.
0: الله.
2: فخالد حقيقة يعني شخصية لو بتكلم عنه من اليوم لين باكر ما بوفيه في حقه، يعني شخص مكافح ومثابر ويعني خلينا نقول محارب، ما في أي شيء يوقف قدامه. يعني لما نجلس معه نسولف في بعض الأمور الثانية، تجارب خالد، ترى خالد أيضا مؤسس لمبادرة اسمها صوت القوة،
0: ما شاء الله،
2: ضمن خلينا نقول تحت غطاء أو بدعم وتعاون مع الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة ظفار بإدارة الأستاذة أمال الإبراهيم. فخالد إلين ما وصل إلى أنه صارت المبادرة تحت مظلة وصارت رسمية، كافح خالد فيخبرنا يعني عن المصاعب اللي واجهها. أنا طالعت فيه قلت له والله أنا لو مكانك خلاص يعني أرفع يدي. هو قال لا، أنا عندي هدف، عندي رسالة أريد أوصلها للناس، أريد أطلع الشباب والناس اللي عندهم التأتأة وخليهم يواجهوا المجتمع، لأن من الأشياء اللي واجهها هو كشخص متأتئ التنمر. فيقول التنمر بشكل فظيع، فالتنمر هذا هو اللي يقتل الإنسان من داخله يعني.
0: بالفعل.
2: فمجرد ما أنت توقف أمام التنمر راح تسوي المستحيل. فقال ان هذولا بس ما عندهم اي اشكاليه، مجرد انهم فقط يحصل واحد ياخذ بيدهم ويتحرك معهم راح يطلعوا من التأتأة اللي يعني يعانوا منها. وفعلا يعني خبرني قال مره من المرات او بدايه مبادره اسمعني هذه،
0: نعم،
2: نشر اعلان بالتعاون، عفوا مبادره صوت القوه بالتعاون مع مبادره او فريق اسمعني هنا في مسقط،
0: نعم،
2: وحصل بعض الأشخاص المتأتئين، فيقول أن أنا جبتهم على حسابي من مسقط إلى صلالة،
0: ما شاء الله،
2: كل شيء على حسابي الخاص، وكان مقيم أقام ورش في مجمع سلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه
0: جميل.
2: على أساس أنهم يتجاوز التأتأة هذه. فلما يخبرنا يقول الناس استفادوا بشكل هو بنفسه ما كان متوقع الاستفادة هذه. فخالد لما جلسنا معاه وعايشنا عرفنا أن نحن مش أمام قصة عادية يعني فقط لكي يسمعها المستمع وينتهي منها والمشاهد ويروح، لا، خالد عبارة عن قصة وعن معركة خلينا نقول خاضها هو حتى يوصل صوته للناس.
0: جميل.
2: أن التأتأة هذه ما هي عيب،
0: صح.
2: التأتأة هذه ابتلاء، ويستطيع الإنسان أنه يتجاوز هذه المحنة ويحاربها ويصير كذلك بدل ما أنه كان متأتئ يصير متحدث. ترى خالد الآن من المتحدثين ومن الفائزين بجوائز في الخطابة عندنا في المحافظة. فيعني مثل ما قلت لك في البداية أني مهما تكلمت عن خالد وكيف ألهمنا حتى صرنا غيرنا أهدافنا ما بوفي حقه صراحة.
0: الله الله، جميل أن شخص يعني يلهمك أيضا بفكرة فيلم وتتجاوز ربما كل العقبات وتغير أفكارك أيضا بمجرد شخص آخر أيضا ألهمك في هذا الجانب. اليوم كيف يمكن للسينما وصناعة المحتوى أن تسهم في طرح قضايا الشباب والمجتمع بطريقة مختلفة وتجعل القصص الشخصية مصدر إلهام بالفعل للآخرين مثل ما عمل خالد فيكم؟
2: أولا عدم أخذ الأمور بطريقة مهنية بحتة، أنه أنا اليوم بروح في الموقع الفلاني مع الشخص الفلاني راح يتكلم عن قصته أصور وأرجع. لا، أنت أولا لازم تفهم القصة هذه، لازم تعيشها، لازم تستوعب معاناة الشخص. حتى أنت الآن أنت لما تعمل الفيلم هذا الوثائقي مهما كان، سواء وثائقي مقطع يوتيوب بشكل عام أيا كان، أنت هدفك أنك تخلي المشاهد يعيش معك القصة. فكيف المشاهد راح يعيش إذا أنت نفسك ما عشتها، أنت نفسك ما استوعبت حجم القصة والمعاناة إذا كان في معاناة للشخصية اللي موجودة في القصة. فلازم أنت تعيش القصة فعلا، تعايش الشخصية اللي راح تظهر. فخلينا نقول مثلا نقسم التصوير والعمل عملية الإنتاج كاملة بنسبة مئوية، 50% معايشتك للقصة، 50% هذه أنت تجلس مع الشخص صاحب القصة، سواء أنت ككاتب، كصاحب فكرة، كمخرج، تجلس معاه تعيش معاه تفهم هذا كيف حياته وهذا كيف كان كيف صار وكيف تحول. تجلس مع الناس اللي عايشوه، الناس اللي فعلا عايشوا، أهله، أصحابه، الناس اللي طلع زملائه في الدراسة. بعدين تبدأ تفكر أنك أنت راح تنتج، تبدأ في عملية الإنتاج من ناحية المهنية، التصوير والعملية الإخراجية وما إلى آخره. فأهم حاجة عندك أنت لازم تعيش القصة، لازم تفهمها وتستوعبها بشكل إنساني ومنظور إنساني قبل ما تكون بمنظور مهني وألف باء وأنك يعني خلاص.
0: يعني كلام جميل منك المهدي، ما شاء الله عليك، يعني بالفعل متخصص خلنا نقول صرت في هذا الجانب من خلال أيضا إخراجك لهذا الفيلم.
2: لازم نتعلم نحن.
0: الله يوفقك إن شاء الله يا رب العالمين. مهرجان ظفار السينمائي الدولي ماذا أضاف لك على المستوى الشخصي والمهني، وهل غيرت بالفعل نظرتك إلى تجربتك في الإخراج؟
2: مهرجان ظفار السينمائي الدولي طبعا هذا العام هي النسخة الثانية. أنا أول مرة أشارك حقيقة في مهرجان بهذا الحجم. في البداية يعني طبعا لما جانا خبر أن الفيلم تأهل سعدنا يعني بهذا الخبر. من خلال يوم الافتتاح، أنا طبعا حضرت يوم الافتتاح، بعدها يعني اضطرت إلى مسقط لبعض الأعمال. في يوم الافتتاح فقط تعرفت على شخصيات سواء كانوا كمخرجين، صانعين أفلام، كناس رائدين في هذا المجال. جلست معهم، سمعت فكثير من خلينا نقول القناعات أو الأفكار عندي تغيرت من بعد ما جلست مع هؤلاء الأشخاص. يعني أضرب لك مثال، أنا البارحة جتني رسالة على الانستا، برنامج الانستغرام، من شخص مشارك في المهرجان اسمه رسولي من إيران، مخرج هو من سكان مسقط يعني. فطبعا ثاني يوم من ايام المهرجان صار في عرض الافلام وفيلمنا عرضوه في ثاني يوم.
0: نعم.
2: فهو جاني، ما ادري كيف صلح حسابي على الانستغرام، جاني في الخاص ورساله طويله عريضه يمدح الفيلم. وانا اساسا يعني ما استوعبت لما دخلت حسابه، كذلك الحساب الشخصي ما هو شخص هين يعني في هذا المجال، وما هو من امس ولا من قبل امس مخضرم، حتى عنده شهاده بكالوريا في المجال. فمن هنا هو قال لي نحن لازم نعمل اعمال مع بعض ونشترك فيها وما الى اخره يعني. فهذه من الاشياء اللي اضافت لي بعد، او خلينا نقول من المهرجان بفارس السينما الدولي.
0: نعم، يعني جميل ان في بالفعل اشخاص اخرين يعطوك الدافع الايجابي ايضا ويحاولوا انكم ايضا تعملوا شراكات. اليوم نشهد الكثير من الشباب اللي يمتلكوا افكار ومواهب لكن قد تنقصهم الخبره او الامكانيه. نصيحتك لهؤلاء الشباب اللي ودك تقدمها ايضا واللي استشفيتها انت من خلال هذه التجربه.
2: والله الإنسان المبدع ما راح يوقفه أي شيء يعني. نحن دفتر برودكشن، إذا بتصدقني، نحن بدينا وعندنا صفر كاميرا، ما عندنا كاميرات، بدينا بتلفوناتنا وبمانع اهتزاز، حتى مانع اهتزاز اللي هو الجيمبل عندنا واحد للتلفون، لكن ما في شيء يوقفنا. طبعا نحن كذلك من الأشياء اللي نقوم بها ومن مناشطنا أننا نقوم بورش ودورات.
0: ما شاء الله عليكم.
2: إيه نعم. ف ما في أي شيء وقفنا نحن، لله الحمد. تقريبا قبل أسبوعين كملنا سنة من عام كامل من تأسيس دفتر برودكشن، لكن كمهارات عندنا نحن من فترات طويلة، مثل ما قلت لك سابقا أنه أنا حتى من أيام الطفولة عندي هذه المهارات. فالإنسان اللي عنده مهارة والمبدع ما راح يوقفه أي شيء، لا معدات ولا حتى دعم، راح بنفسه يتحرك، من قرد أنه هو ما يتحرك كل شيء راح يجي. نحن بدأنا مثل ما قلت لك بالتلفون، المنتج عندنا بس جهازين لابتوب، واحد الله أعلم بحاله والآخر يعني يمشي على حيله، وبالتلفون كذلك المنتج. فمن هنا بدأنا يعني خلال السنة هذه، لو أعدد لك الأشياء اللي وصلنا لها، أنا كنت حاطني خلال 5 سنوات بوصل لها، وصلنا لها حتى مش في سنة، في الربع الأول من العام هذا. فوصلنا إلى مسؤولين كبار، تعاملنا مع جهات أهلية وحكومية كذلك.
0: نعم.
2: بهواتفنا
0: ما شاء الله،
2: ولاحقا أتت الكاميرات. فاللي أريد أوصله إن إذا أنت ما عندك معدات لكن عندك شغف وعندك حب، هذا يكفي. مجرد عندك أي شيء بسيط تبدأ من عنده وكل شيء راح يجي مع الوقت
0: بإذن الله. الله يوفقكم. في ختام حديثنا، أين ترى دفتر برودكشن في المستقبل وطموحاتكم أنت أيضا في عالم السينما وصناعة المحتوى؟
2: دفتر برودكشن حقيقة يعني المواهب اللي فيها والشباب، كل ما تحط حدود تقول نحن بعدين راح نوصل إلى هنا، لا يقول لك لا، حط أكبر يعني أهداف أكبر من كذا يعني. ف نحن نرى نفسنا إن شاء الله خلال 5 سنوات القادمة نحن من رواد السينما الوثائقية.
0: جميل.
2: تحديدا في السلطنة وكذلك بشكل أخص في محافظة ظفار، لأن نحن من الأشياء اللي خلتنا خلينا نقول نشد حيلنا أكثر، بحكم أن نحن من سكان المحافظة، محافظة ظفار، أن رأينا أن التاريخ والتراث وظفار بشكل عام مظلومة من هذا الجانب. فبالتالي نحن نرى أنفسنا أننا ما راح نقول الوحيدين، ولكن نحن تركيزنا بنسبة 70% على الأفلام الوثائقية اللي تتكلم عن محافظة ظفار، سواء كان قصص إنسانية، قصص تاريخية، أو حتى قصص مرتبطة بالأرض والعادات. فنحن نرى نفسنا أننا من رواد إن شاء الله مستقبلا، من رواد السينما الوثائقية في السلطنة وكذلك حتى في الوطن العربي وفي العالم، ليش لا يعني، ما في أي شيء صعب إن شاء الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى كل التوفيق لكم المهدي.
2: وإياكم إن شاء الله.
0: شكرا لك على وجودك معنا في استوديو إذاعة الشباب. بكذا متابعينا احنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، كان معنا المهدي بن سعيد المعولي المدير العام لفريق دفتر برودكشن، وهو طالب جامعي في تخصص القانون، ولكن فوق هذا خاض تجربة أيضا مختلفة في عالم السينما وصناعة المحتوى. بكذا وصلنا للختام، تقبلوا أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي، كنت معاكم في التقديم والتنفيذ، وساعدني أيضا في الإعداد أخوي سالم الصريدي. ملتقانا على خير وفي أمان الكريم.

0: لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: السامر
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بوعلي جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي مو صار لها السيارة أسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. الطفل والكذب هو من المواضيع اللي ما قدرت إلا أخصص لها حلقة منفردة في هالبرنامج، لأنه من أكثر العادات اللي تمر علينا في آخر فترة، ومن أكثر الصدمات اللي تتكون عند الأم. كثير من الأمهات والآباء ينصدموا لما يلاحظوا أن طفلهم يكذب، وأنا ما ألومكم في هذا الأمر. غالباً تكون أول رد فعل هو الغضب أو العقاب مع الصدمة اللي موجودة، من غير ما نفكر بهدوء ليش أصلاً الطفل كذب، وهل هذا السلوك يعني أن الطفل سيء، يعني أنا قليل تربية، مثل الأم اللي سألتني هذا السؤال قبل فترة بسيطة: أستاذة أنا معناها ما ربيت؟ أستاذة كلثم معناها أنا ما عرفت أربي؟ أستاذة كلثم هل معناها أنا ما أم صالحة؟ أستاذة هل معناها أني أنا ما أنفع لتربية الأطفال؟ ما فيكم إن شاء الله إلا العافية، ما فيكم إلا العافية بإذن الله تعالى. اللي لازم ندركه في موضوع الكذب، أول شيء لازم نفرق بين كونه فعل أو ردة فعل لمرة واحدة، أو كونه هي عادة الطفل. ومتى العادة تصير عندنا؟ العادة تصير بعد تكرار الفعل مرة ومرتين وثلاث، بعد تكرار الكذب مرة ومرتين وثلاث، يصير أربع خمس، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليتحرى ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عندنا الله صديقة، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فمعناها إن العادة متى تتحول لعادة، أو هذا سلوك الكذب متى يتحول لعادة؟ بعد ما يتكرر لعدة مرات ويصبح الطفل يحرص على الكذب في أول موقف. والله في إحدى الحالات تقول لي، مش من فترة طويلة، تقول لي أنا وصلت لمرحلة أنا أربط الطفل، أنا أربط والدي كلثم، أنا في العقاب، لأن تقول لي الكذب عندي مذموم، وأنا يا كلثم أنا أعرف أنتوا اللي مثلكم شو يقولوا، يقولوا ما عليه وهل الله في الطفل، واحتوا الطفل واسمعوا وافهموا وافهموا أسباب، أنا أعرف هذا كل اللي بتقولي لي يا كلثم، ولكن أنا هذا كله عملته وأنا هذا كله خلصت منه وما في فايدة، وجلست معه وقلت له وأنت خلاص آمن وأنت مطمئن ولا تحات ولا تخاف وغيره من الحديث، لكن بعده يكذب، وأنا الحين وصلت لمرحلة أعاقبة بالربط. قلت لها طيب أنا برد عليك بحديثك أنتي، إنه يعني لا تكلموني عن موضوع احتواء وبتكرروا علي كذا، وأنا كل اللي عملته، وأنا أنا أسألك يعني ما علي، أنا ردي بيكون بقيمة حديثك أنتي. الحين هو هذا الولد لما ربطي، لأنه تقولي لي الحين كل مرة أربطه، الحين أنتي في كل مرة تربطي هذا الطفل، هل هذا الطفل أقلق عن هذه العادة، عادة الكذب؟ قالت لي لا، يزيد أضربه أقلق عن عادة الكذب، لا والله يزيد، في كل مرة أكتشف أنه هو يكذب نضربه، هذه حالة أخرى، في كل مرة أكتشف أنه هو يكذب خلاص أنا وصلت لمرحلة تفلت أعصابي، لأن أنا عطلنا الأمان، شو مطلوب الأمان كلثم؟ أنا عطلنا الأمان، فلا زال يرجع ويكذب، لا زال يرجع ويكذب يعني، وأضربه ويغلط وأضربه، وأكتشف أنه كذب في الموقف الفلاني وأضربه. والمشكلة يا كلثم هم يكذبوا في مواقف ما تستدعي الكذب، ما تستدعي الكذب، أمور عادية أكتشف أنه هو كذب فيها. دائما أقول خلونا يا جماعة الخير نرجع للجذور، خلونا نرجع للجذور. شو يعني الجذور؟ يعني بداية كذب هذا الطفل، بداية الكذب، كيف كنا نتعامل معه في بداية الكذب لما بدأ في هذا السلوك أو في هذه العادة، كيف احنا كنا نتعامل معه؟ هل تعاملنا معها بنفس هذا الاحتواء اللي بعدين صار، إن لا تخاف وقول الصدق، وأنا أنا أنا أنا اشتغلت مع طفلين. طفلين في مرحلة ما كنت بشوف الفرق في السلوك، وكانوا أطفال صغار مع طفلين. إحدى الأطفال هم أخواني العلم، إحدى والفرق بينهم يمكن سنتين تقريبا مش كثير، وفي الاثنين في مرحلة طفولة مبكرة. الاثنين تعرضوا لنفس المواقف. الاثنين واحد منهم الأم كانت موجودة تقول بابتسامة شو ما تقول لي أنا أقبل فيه، بس أهم شيء لا تكذب. الطفل الآخر بتتكلم، شوف الأسلوب كيف كان، بتتكلم وبتقول الصدق أو إن أنت بتنضرب. لحظة ردات الفعل الأولى الأول تم احتوائها من البداية، الثاني لا. الأول الحين أنا لما أسأل أمه تقول لو يعمل مصايب يا كلثم، لو يعمل مصايب يقول أنا اللي عملته، لو يعمل مصايب يا كلثم كبيرة يقول أنا اللي عمل، ما يكذب. هو نعم يتوقع ردة الفعل، يتوقع كذا، تشوف عيونه فيها خوف، بس ما يكذب لو عامل مصايب. الثاني يا كلثم لو شال يعني كوب ماي حطها مكان ثاني، وأنا سألت من اللي حطها كوب الماي وما رجع المطبخ، لازم بيكذب، أنا ما أعرف من، مش أنا. تقول في أبسط البسيط.
1: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
2: احنا دائما نتكلم، او انا دائما في المحاضرات اللي اعطيها للموظفين نتكلم دائما عن الفيرست امبريشن، عن الانطباع الاول. الطفل نفس الشيء، ردة الفعل الاولى جدا جدا تاثر على هذا الطفل، جدا تاثر على هذا الطفل. وايضا في امر اخر انا لازم اتطرق له، الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا عن الكذب مع الاطفال. اليوم انا اشوف اهل عادي جدا يكذبوا مع أطفالهم، ما عندهم مشكلة في هذا الأمر، وهو يتوقع ابنه بيطلع الصادق الأمين. يعني يقول لي ولدي أنا اليوم إن شاء الله أو بكرة بوديكم المكان الفلاني، يجي الولد ما وديتنا المكان الفلاني، والله أنتم متطلباتكم ما تخلص، وأنتم يعني طلباتكم ما تخلص، وأنتم ما شاكرين النعمة اللي فيها، أنتم ما حامدين. هذا يعتبر كذب على الطفل، هذا يعتبر كذب، هذا يعلم الطفل الكذب، اني انا اكذب في الوعود، انا ما انسان احافظ على، يعني انا كاني كذبت عليهم لما قلت لهم فعلا اني انا بشيلكم المكان الفلاني. انا يا امي انت وين رايحه؟ انا رايحه الله يشفي امهاتنا. انت وين رايحه؟ انا رايحه المستشفى. هذا عذر الامهات. طيب انا اكتشفت بعدين ان انت داخله باغراض من السوق يا امي. احنا نتهاون في هذه الاشياء، احنا نتهاون، بس هو يعتبر كذب. الطفل يشوف ان اهلي غير الحقائق، كذا تفكير الطفل، فانا عادي جدا ان انا اشتغل بنفس الاسلوب. فننتبه تماما عند تعاملنا مع هذه الاطفال، ننتبه تماما عند تعاملنا مع الطفل، ينتبه تماما لما نتعامل في تصرفاتنا امامه. تصرفاتنا امام الرسول عليه الصلاة والسلام شو يقول؟ حتى الكذب البسيط مع الاطفال لانه يفهم تأثيره. يقول من قال لصبي تعال هاك، يعني تعال خذ هذا الأمر، ثم لم يعطه فهي كذبة. فمن عظم الأمر نبه الرسول عليه الصلاة والسلام. الدراسات الحديثة في علم النفس التربوي توضح الطفل يقل كذبه لما يعيش في بيئة أمنة. لأني أنا أعرف سؤال للحين عند الأغلب بيقولوا والله يا كلثم طيب أنت تكلمتي إن من البداية لازم ينزرع هذا الشعور عنده على أساس تتجنبه بعدين، وإنه هو يقيس ردات فعل الأولى عند الأهل وتقبلهم لموضوع أني أنا إذا كذبت. طبيعي يا جماعة الخير، خلوني أقولكم حاجة، إذا إحنا أكبر وأنا أعرف أني أنا بنجلد بعصا إذا قلت أني أنا عملت الأمر الفلاني، شوفوا ردات فعلنا، شوفوا الخوف، فما بالك بطفل. أنا أعرف أني إذا اعترفت عن موضوع الفلاني بنضرب بعصا. فعلشان كذا حتى ولو أنت ما احتويت الطفل من بدايته، بعدين أنت لازم تكرر إشعاره بالأمان وبيكذب المرة العشرة، وبتشعره بالأمان وبيكذب الـ11، وبتشعره بالأمان وبيكذب الـ12، وبتشعره بالأمان بيتوقف في المرة 13 عن كذب. خلاص هو بيئته أصبحت آمنة. فالطريقة الصحيحة بالتعامل مع كذب الطفل أول شيء الهدوء، ونستمع هو ليش كذب؟ بدون تخويف نشجع على قول الحقيقة للمرة الأولى وفي تكرار. إحنا أيضا محتاجين تكرار، إحنا أيضا محتاجين تكرار، لأن مش اليوم أنا بقول لك لا والله أنا بحتويك وبكرة بيكون الصادق الأمين، لا أبدا. محتاجين بالذات إذا تحولت لعادة، إحنا محتاجين نطول بالنا كثير مع هذه العادة. للأهالي الأفاضل، كذب الطفل ما يجي من فراغ، ولا هو سلوك لازم نقابل دائما بالغضب والعقاب، هو إشارة علشان إحنا نفهم يعني ونكون هادين في فهمها والتعامل معاها. لما نوقف مع أنفسنا ونسأل كيف أتعامل مع طفلي وقت الخطأ، أسمعه ولا أخوفه، بتبدي أشياء كثير تتغير حولنا. الطفل اللي يحس إن الصدق ما بعرضه للإهانة ولا القسوة، تأكدوا مني أنا بيقول الحقيقة وهو مطمئن، ما عنده مشكلة، ما عليه. بعدين عاقبة بالعقوبات المنطقية، العقوبات اللي يعني ما تهين كرامته، ما مشكلة، أنا أعلمه في عقوبات ما تهين الكرامة، لكن إذا بتهين لي كرامتي بتربطنا يوم كامل، هنا أنا ما معقولة أني أنا يعني بكون على طول أبادر بالصدق، على طول أبادر. لازال في خوف، لازال في خوف، وهذا الخوف بيحتاج وقت لحد ما ينزع منه وتغير عنده هذه العادة. وبالقدوة الحسنة والكلمة الطيبة بإذن الله تعالى بنزرع في أطفالنا الصدق كقيمة نابعة من داخلهم، وليس فقط رد فعل أو سلوك خوف من العقاب. بارك الله فيكم.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وبالنور والسرور، وأهلا فيكم في حلقة متجددة من استوديو 5، حلقة اليوم الأربعاء 27 ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق للتاسع من سبتمبر أيلول 2026. إن شاء الله مساءاتكم جميلة وسعيدة ورائقة بإذن الله تعالى، وتستمتعوا ويانا في هذا الوقت المتاح لنا سوا على الهواء. حلوة دي من الآن وحتى تمام السابعة بإذن الله تعالى، مساءاتكم فرح وسعادة. تفضلوا ويانا في استديو 5، معكم في الإشراف العام خالد الحجري، الإعداد والتقديم خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج برؤية لعمار بن خالد البلوشي.

تحياتنا للجميع، وأيضا نمسي بالخير على كل اللي يتابعنا ويستمع لنا وهو في مشواره، سالك دربه باتجاه أي مكان هو رايح له، إن شاء الله دروب آمنة ونفوس هكذا هادئة ومطمئنة. أحيانا الإنسان يدخل كذا في دوامة من الضغوطات، من الالتزامات اللي أحيانا تكون عليه، فيكون يظل متوتر، باله مشغول، كيف أسوي وإيش بسدد ومن وين بجيب إلى آخره. شوفوا يعني كلنا إحنا نعيش في ظروف مثل هذه، خاصة اللي ما عنده يعني مصدر دخل آخر غير المرتب في استقطاعات بنكية عند الأغلب، عندهم يمكن التزامات بجمعيات، مصاريف إلى آخره. لكن خلوا عندكم يقين بالله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى بيسهل كل الأمور دام يقيننا كبير بالله. و حتى يعني البعض يقول يعني السماء لا تمطر ذهبا، لا والله تمطر ذهبا وتمطر فضة، أكيد مو بشكل مباشر، والله على كل شيء قدير حتى بالشكل المباشر. تعرفون إلى الآن إلى الساعة يمكن ناس يعني تلاقي مثل هذه الكرامات من الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا يكثروا من التسبيح، من الأذكار، الأوراد اليومية وغيرها. لكن أنا أتكلم عن التسخير. الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان اللي مرتبط به الله ارتباط جدا وثيق، فيه صلة كذا متواصل مع الله يعني في طول يومه، الله يسخر له عبادة. كلنا احنا والسامعين كلنا جنود الله في الأرض. الله سبحانه وتعالى إذا أنا يأمرني أحول مبلغ ليسين من الناس من غير أي طلب، من غير أي حاجة، إيش هذا معناه؟ هذا مش معناه تسخير. الله سبحانه وتعالى يسخر كل الأمور، أنتوا بس خلوا يقينكم بالله كبير، وحاولوا دائما لحفظ ماء الوجه، ما تطلبوه من أي حد، اطلبوه من الله سبحانه وتعالى، هو اللي راح يسخر لكم عبادة وجنودة في الأرض. الله عنده جنود مجندة والحمد لله، الله عظيم. يعني لو احنا فقط نتدبر كيف الله سبحانه وتعالى يوزع ويقسم الأرزاق لسجدنا سجدة شكر وعظمة لله سبحانه وتعالى ما نقوم منها. على سبيل المثال أنا من عمان، حجزت تذكرة وسافرت لسين من الدول، في هذه الدولة مستمتعة ومستانسة، رحت مكان بعيد وشفت شخص ورحت عطيته مبلغ، هذا الشخص يعرفني؟ هل متوقع؟ هل عرفانا من أي بلد؟ شوفوا كيف الله ساقني أقطع كل هذه المسافات، ومو شرطانة يمكن كل حد، عشان فقط نعطي هذا المبلغ البسيط لهذا الإنسان اللي متواجد في الناحية الثانية من الكرة الأرضية. سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى لما يسخر يعني أمر بين الكاف والنون، يعني الله سبحانه وتعالى عظيم. فخلوا يقينكم بالله جدا كبير، والله إن شاء الله بيرزقكم من حيث تحتسبوا من خير ومن حيث لا تحتسبوا. دائما قولوا اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزل، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان بعيد فقربه، وإن كان قريب فيسره وبارك لي فيه. فالله على كل شيء قدير، لا تضيقوا نفسكم ولا تحملوا نفسكم أكثر من طاقتها. فكروا في الالتزامات اللي عليكم حاليا، قضوها وبكرة الله كريم، يعني الله يفرجها والحمد لله على كل حال. المهم اليوم في حلقتنا بنتكلم عن الإجازة. هل سبق ورجعتوا من الإجازة وانتوا تحسوا انكم بحاجة إلى إجازة من بعد الإجازة؟ يعني البعض يقول المفترض أن الإجازة تعطينا الراحة، تجدد طاقتنا، لكن المفاجأة أنه يعني أغلب الناس لما يرجعوا يكونون أكثر إرهاق وتوتر. هل المشكلة في طريقة السفر، كثرة الأنشطة والالتزامات خلال الإجازة؟ هل بالفعل يعني يمكن أن تتحول الإجازة نفسها إلى مصدر للضغط النفسي من غير ما إحنا نحس؟
في حلقتنا اليوم بنتكلم عن ظاهرة الإجازة اللي تحتاج بعدها إجازة، ليش يجينا هذا الشعور وكيف ممكن نجعل رحلاتنا وفترات راحتنا أكثر هدوء ومتعة وفائدة. اليوم بنستضيف إن شاء الله المدربة نورة البلوشي، هي مدربة معتمدة وباحثة اجتماعية في الرقي بالذات. بنتكلم عن هذا الموضوع، وكالعادة نرحب بمشاركاتكم وأسئلتكم عبر التعليقات طول الحلقة، تعليقاتكم على الواتساب 72-44-2009، أما الاتصالات على 24-698-1511. كالعادة بعد هذا الفاصل نتعرف على أهم الأحداث التي جرت في مثل هذا اليوم.

مسي بالخير على الجميع مستمعينا، خلونا نتعرف على أهم الأحداث التي جرت في مثل هذا اليوم في 9 من سبتمبر أيلول 20 اليوم 2026، أما في عام 1791 أطلق اسم الرئيس جورج واشنطن رسميا على العاصمة الأمريكية. 1827 الأسطول المصري بقيادة إبراهيم باشا يصل إلى ميناء نافرين باليونان. 1867 استقلال لوكسمبورغ. 1876 صدور العدد الأول من جريدة الأهرام كصحيفة يومية مصرية. 1881 بدء الثورة العرابية في مصر بقيادة أحمد عرابي عندما توجه في موكب مع قادة الجيش المصري إلى قصر عابدين مقر إقامة الخديوي توفيق لعرض مطالب الأمة في الحكم الرشيد. 1882 بدء معركة التل الكبير بين أحمد عرابي والإنجليز. 1892 الفلكي الإنجليزي دكتور برنارد يكتشف قمر خامس تابع لكوكب المشتري. في مثل هذا اليوم من عام 1938 اندلعت معركة بير السبع بين قوات الانتداب البريطانية والمجاهدين العرب في فلسطين، وقد غنم خلالها المجاهدون 600 قطعة سلاح وأوقعوا عشرات الإصابات في صفوف القوات المحتلة. 1948 الإعلان عن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المعروفة بكوريا الشمالية، وهو اليوم الذي اتخذ يوما وطنيا. 1953 صدور قانون الإصلاح الزراعي في مصر وأصبح يحتفل به كعيد للفلاحين. 1976 انضمام فلسطين إلى جامعة الدول العربية بعد الموافقة على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني. 1991 الإعلان عن استقلال طاجكستان عن الاتحاد السوفيتي. 1999 الإعلان عن قيام الاتحاد الأفريقي في مدينة سرت الليبية. 2008 عاصف علي زردادي يؤدي اليمين رئيسا لباكستان. 2009 حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم يفتتح مترو دبي أول مترو في منطقة الخليج العربي. 2013 متحف فان جوخ يؤكد أخيرا أن لوحة الرسام فينسنت فان جوخ المسمى غروب الشمس في مونماغور أصلية. 2014 تظاهرات لحركة ضنك في عدد من المدن المصرية احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية وإلقاء القبض على 60 من أعضائها. أعيد قراءة الخبر، ربما تظاهرات لحركة ضنك هي تأتي من ضنك العيش ربما، الله أعلم. 2015 الملكة إليزابيث الثانية تحطم رقما قياسيا في اعتلاء عرش بريطانيا، وذلك لمدة 63 سنة و7 أشهر و3 أيام. 2025 غارة إسرائيلية تستهدف مقر قادة فريق التفاوض من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة. أما الأعياد والمناسبات، اليوم يوافق اليوم العالمي للإسعافات الأولية، عيد الاستقلال في طاجكستان، عيد الجمهورية في كوريا الشمالية، وعيد الفلاح في مصر.

0: أهلا وسهلا بالجميع مستمعينا، أكيد إحنا نرحب باتصالاتكم على 24-698-1551، رسائلكم على 72-44-2009. اليوم نتكلم عن ليش البعض يحتاج لإجازة من بعد الإجازة. خبرونا أنتوا وين قضيتوا إجازتكم، وهل يعني تعملوا مثل ما نقول كذا فترات راحة من رصيد إجازتكم الاعتيادية، ولا على طول توصل اليوم ثاني يوم دوام؟ البعض يقول لك أنا أبغي أحلل إجازتي بالكامل لما أكون مثلا مسافر أو ما موجود في البلد. فهل أنتم من هذا النوع ولا لا؟ الواحد يبغي يرجع يرتاح، يعني يجابل أهله إذا كان ما شالنهم وياه في السفر. خبرونا أنتوا إيش نظامكم في السفر، وهل بالفعل تحتاجوا فترات راحة قبل تباشروا العمل أو المهام المنوط فيكم، أم ترجعوا أنتوا كذا فيكم طاقة ونشاط وحيوية؟ 24-698-1551 ننتظر اتصالاتكم. عمار إذا في مكالمات حول لي لطفا. إلى أن تجهز بعض المكالمات خلونا نقرأ أيضا بعض الرسائل اللي وصلتنا في البرنامج. أخوي سامي العبدلي تحياتنا لك، يسلم تحياتي وسلامي لجميع عشاق الإذاعة بالأخص يعقوب السيابي والكل من يعرف سامي العبدلي. شكرا على تواصلك أخي سامي. إن شاء الله يعقوب يكون بخير، من زمان والله ما سمعت صوته، بشروني عن اللي يعرف. معنا أول اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم، مساء الخير أختي أم سعيد.
0: أهلا وسهلا أخي سلطان، كيف حالك؟
1: الحمد لله، أخباركم؟
0: محظوظ دائما أنت ما شاء الله
1: مساءكم.
0: أول الاتصالات تأخذها دائما. أول اتصال الاستهلال معك، تبارك الله.
1: أنتظركم من الساعة.
0: ما شاء الله عليك، تنتظر الخير إن شاء الله أخوي سلطان. أهلا وسهلا.
1: آمين آمين أختي مسعيد، أخباركم أنتم؟
0: تمام، الله يسلمك ويعافيك بخير.
1: حياك الله مسعيد.
0: وين اليوم؟
1: والله لسه في البيت، ما طلعت مكان.
0: يلا إن شاء الله تطلع وتستمتع بوقتك.
1: آمين.
0: اليوم نتكلم عن الإجازة أخي سلطان، يعني هل أنت من الناس اللي لما يسافروا يطلعوا إجازة يحسوا بإجهاد وبتعب يحتاجوا إجازة، ولا إيش نظامك لما ترجع من الإجازة من السفر خاصة؟ نتكلم،
1: أنا صراحة عندي نظام حلو، يعني وقت الدوام أستمتع في دوامي، ووقت الإجازة أستمتع في إجازتي. دوامي وقت دوام أعطي حقه، ووقت الإجازة أعطي حقها، لا أخذ من الأجازة وأقول أريد أجازة والله زيادة وما أعرف مو من حق الدوام، ولا أضغط على نفسي وقت الدوام وأقول لا أريد أجازة وما أعرف مو. كل شيء بوقته. الواحد ينظم وقته أفضل شيء. يعني
0: أنت ما شاء الله عليك مبين عليك أن حياتك جدا منظمة.
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، ترى هو أهم شيء الرضا.
0: نعم أكيد.
1: أنا أعرف داخل الإنسان يقنع بالشيء، يقول الحمد لله رب العالمين. يعني حتى هذا يعني هذه البذرة أنا خضيتها من عند والدي الله يرحمه، والحين أنا أحاول أسويها في أولادي. أقولهم ارضوا وقنعوا باللي عندكم ترتاحوا، إذا ما رضيت وما قنعت ما بترتاح. وهي هذا يمشي الكلام حتى بالإجازة ترى.
0: لا بس احنا نتكلم عن السفر اخوي سلطان، يعني الواحد لما يسافر وينتقل من يعني بلاد لبلاد ثاني وطيران وضغط جوي وتعرف السفر يعني تحس ان يومك تبي انت تستغله بالكامل. تحس لما ترجع بلادك تحس انه خملان وتعبان، وتحس انك انت تبي ترتاح من كثرة التنقلات يمكن بين فترة والثانية.
1: أي لكن يعني يعتمد السفر، سفر سياحة ولا سفر عمل؟ يعني قصدك
0: لا سياحة، نتكلم احنا عن السياحة.
1: ما انا تراني مسافر، تراني انا استرخيت وارتحت وكل شيء، فانا لما ارجع خلاص يعني لازم اعطي حق.
0: يعني انت ما منهم.
1: ايوه انا ما منهم صراحة.
0: ما شاء الله
1: يعني مني انا يعني هذاك صراحة، انا اقول صراحة دلع زايد، يعني انا تو ما اخذ اجازة ومسافر وبعدني أرجع أقول لا أنا تعبت من السفر وكذا لازم أنا شوية أرتاح، ما يصير هذا الكلام.
0: والله صدق أنا أحس أني أحتاج إجازة بعد الإجازة.
1: يعتمد ترى أنت إذا أرهقتي نفسك مسعيد في السفر، والسفر يمكن خض عليك يمكن في بلدين بعيدة يمكن 12 ساعة الطيارة، أنت راجع البلد لازم أنت تأخذي راحة على السفر.
0: أيوة كذا ترى
1: السفر أجهدتي نفسك. لكن إذا كان السفر ما في مجهود وما يعطلني على عملي فما إلى داعي صراحة.
0: كيف سفر ما في مجهود؟ يكفيك أنت ترتب الشنطة، أنا أشوفها هذا مجهود.
1: أيوة، إذا كان أنت تحس نفسك في داخلك أنك تحتاج الأجازة وكذا ما في إشكالية، لكن أنا ما أفضل يعني دائماً أنا
0: يعني على طول ترجع من السفر ثاني يوم دوام.
1: أي على طول على
0: تبارك
1: طول. أنا مهيئ نفسي.
0: الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء
1: وعلى
0: الله.
1: وعلى فكرة ترى أنا أخبرك أن أنا من محبي السفر، وسافرت بلدان كثيرة حتى في بلدين يعني سافرت أكثر من 12 ساعة.
0: إذن خبرني إيش جدولك لما تسافر؟ ساعة كم تصحى؟ ساعة كم تنام؟
1: والله أنا أهيئ نفسي للسفر قبل فترة يعني يمكن حتى قبل أسبوع، أهيئ نفسي نفسيا وأهيئ أغراضي وأشتري احتياجاتي وكذا وأسوي لي جدول في ذيك البلد وأتعرف عليها قبل أن أروح لها، أتعرف على اللغة، أتعرف على النقد مالهم، أتعرف على ثقافتهم، كل حاجة قبل أن أسافر. ما أروح هناك وأتفاجأ يعني.
0: أوكي.
1: وأكون مرتب أموري من حيث يعني التنقلات من قبل. فهمتني له؟
0: أيوة
1: أكون منظم أموري وكذا ومنظم جدولي فعادي الأمور تكون زينة يعني الحمد لله. وأهم شيء ترى هو في السفر يعني شريك السفر، اختاري شخص زين على أساس إنه ما يتذمر ما كثير
0: ترى. شوف في السفر مثلا في ناس صباحيين وفي ناس مسائيين، لأن الصباحيين مثلا بيتريق وبيطلع بيدور وبيتمشى وإلى آخره، يعني في بعضهم ما يرجعوا أنهم ياخذوا قيلولة ويستعدوا للمساء، تلاقيهم هم ساحبة واحدة طلعتهم هذه واحدة، فهنا ممكن أنه الواحد يشعر بالإرهاق ويشعر بالتعب.
1: لا ما يحتاج صراحة يعني أنا ما رايح أرهق نفسي وتعب نفسي وأقول إن ذاك، أنا خذ كفايتي من الراحة وكفايتي من النوم وكفايتي من الأكل وأنا مسافر. ما معقولة أنا أطلع لي مثلا أقول مثل البعض يعني يقول أنا والله أروح للفندق يا دوب إني يعني أنا في الصباح أرجع في الليل. ليش يا أخي؟ إذا كان يستدعي مثلا ترايح تنقلات داخلية في ذيك المنطقة أوكي، لكن إذا أنا أرهق نفسي وأتعب نفسي وما أنام زين ولا أرتاح ما من فايدة يعني السفر بهذه الطريقة.
0: يعني المفروض أنه يطلع الصبح يرجع يأخذ قيلولة يرتاح ينام بعدين يكمل عشان يجدد نشاطه كذا. صح أنا أتفق.
1: ليش أنا أتعب نفسي؟ وإذا مثلا قلت أنا مثلا يعني البعض يقول إن أنا والله ما بيكفيني الوقت، أنا ما أخذ أسبوع أريد أتمشى أريد كذا، يا أخي ليش تأخذ أسبوع؟ خذ لك أسبوعين.
0: إحنا يكفينا يا سلطان يا أخوي السوق.
1: هذا قول اشترى يعني
0: يعني تفريرة السوق، إحنا الحريم يعني لما نسافر هذا بروحه أرهاق وإجهاد، وغير الأكياس اللي شلنهم ترجع البيت كتوفك خلاص يعني ما تحس فيهم. لكن في النهاية السفر
1: ترى الوقت موجود والسوق موجود، ليش أرهق نفسي؟
0: بس أحيانا ما شيء وقت بالفعل، مثلا رحلة قصيرة وانت تبي تخلص وترجع رايح لحاجة معينة، عشان كذا يعني شوف كل شخص عنده نظام معين في السفر، ما ممكن انه نظامي أنا يناسب النظام الناس الآخرين وكذا، عشان كذا لما انت تسافر لازم تاخذ حد قريب من نظامك إذا ما كان متطابق وياك، عشان ما تحدث يعني مثل ما تقول اختلاف في وجهات النظر في السفر. هذا الموضوع مهم مثل ما ذكرت في البداية، المهم أنت تأخذ من معك في السفر، وأنا أتفق وياك 100%.
1: صحيح بالفعل.
0: شكرا جزيلا لك، شكرا على مشاركتك ويانا أخي سلطان. حياك الله.
1: شكرا.
0: يا مرحبا.
1: حياك
0: الله. 2-4-6-9-8-1-5-1 للي حاب يشاركنا أهلا وسهلا. يقول يعقوب أموره طيبة إن شاء الله يدوم، مساء الخير وطيب الرضا، تحية طيبة لكم مسعيد وللمخرج وكل مستمعي هذا البرنامج الناجح، والكل يشيد بالبرنامج ونجاحه بالتنوع بكل حلقة تختلف عن الحلقة الأخرى منها للأعلى بإذن الله. أم سهيل حبيبتي شكرا جزيلا على تواصلك معنا، أيضا يعني أنت من أصدقاء البرنامج الأوفياء في تواصلك الجميل، شكرا حبيبتي. هلا مسعيد، بعد الإجازة أحتاج يومين إجازة زيادة. ناصر العامري، هنحتاج أسبوع يدوب أقدر أحس أنه خلاص يعني راح عني تعب السفر. أصلا يعني حتى المطار يعني أحس قاعدة أقول حق عمار، أمس قاعدين نسولف أقول له عمار أنا أحس إحنا بعدنا في عصر التخلف، يعني لما الحين أنا أبغي أسافر أروح أحجز تذكرة والمطار وسوي تشيك إن وبعدين خد أغراضك انتظر لما تجي على السير ولما تروح الفندق، ويعني هذا اليوم الأول مرهق. أقول له المفروض يعني يكون في حاجة أو في مكان هذا أحس يعني بسرعة الضوء خارج نطاق الزمن، المهم يبتكروا لنا حاجة بمجرد ما ندخل فيها إحنا وأغراضنا. تخيلوا معايا حين أنا انفتحت لي بوابة، أوكي دخلت أنا وكامل أغراضي، سألوني Are you ready? Yes I am ready. All your things with you? Yes. خلاص ركبنا تسكر، يعني بالكثير كذا ثواني أنا في البلد الثاني، مش في المطار، في غرفتي في الفندق أنا وأغراضي. أحس كذا المفروض أنه يكون، عرفتوا هذه بسرعة البرق، يعني تذكروا قصة النبي سليمان قال أنا بجيب لك عرشها قبل لا يرتد طرفك بصرك، يعني قبل لا ترمش عينك كذا. أنا أحس يعني أنا أظن والله أعلم أنه في سنوات جاية بيكون عندنا كذا، يعني أنه تنتقل بسرعة عالية من هذه البلد للبلد الثانية بالمكان اللي أنت تبغيه، بس تحدد من وإلى. شو رأيكم والله؟ صح عمار بيكون إن شاء الله 2-4-6-9-8-1-5-1 كمل قراية الرسائل. ما شاء الله تبارك الله تبارك الرحمن، معنا مطر خفيف في ولاية إبرة ما شاء الله، أبو مالك الجهضم يلا يجعلها أمطار خير وبركة. تحية مسائية لكم طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين. صوتي بعد يروح والأصدقاء جميعا مع الأجواء الجميلة الطبيعية من وادي عندام، هذه مختطفات من الأجواء والحمد لله على نعمة الغيث. اليوم معنا في بلدان وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية أمطار، نرجو الانتباه في الطريق عند نزول الأودية وعدم المجازفة فيها، ودمتم سالمين توصلوا بالسلامة إن شاء الله إلى مقاصدكم. ناصر محمد الزيادي ما شاء الله تبارك الله، احنا يجينا حر ورطوبة وتروح لهم هم الأمطار، من يصير عندنا رطوبة أعرف أن جبال الحجر أكيد عندهم أمطار. الله يجعلها أمطار خير وبركة. لازم احنا ننقل الإذاعة. طيب 2-4-6-9-8-1-5-1 خلونا نطلع لفاصل نريح، نسمع أغنية كذا جميلة من اختيار عمار ونرجع لكم إن شاء الله.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسي عليكم بالخير من جديد مستمعينا، وأهلا وسهلا فيكم ويانا من جديد. في تعليق يقولوا مسيد ما يحتاج تروح المطار، بس نزلي تطبيق الطيران العماني بتسافري من بيتك. أنا قصدي أروح المطار عشان الإجراءات أمنية، يعني دخول وخروج وكذا، يعني هذا قصدي. الله على الأجواء، الله ما شاء الله تبارك الله. مسعيد يسعد لي مساكم جميع طاقم البرنامج، حبيت أشارك هالصورة الآن. اللهم لك الحمد والشكر على النعمة، أجواء خرافية في شمال الشرقية ولاية إبرة. أخوكم خالد بن ناصر البلوشي. بس كم قاعدين تغيرون ترى، تبارك الله. يلا إن شاء الله مزنة الغيوم تكون مزنة إن شاء الله. أكرم رفيقك حتى ينقضي السفر، إن الذي أنت مولي سينتشر، ولا تكن كاللئام أظهروا ضجرا، إن اللئام إذا ما سفروا ضجروا. أجواء حارة والحمد لله. تحياتي لك ندى سعيد الهشامي، واتمنى للمسافرين سفر سعيد. اللهم آمين. انزين والله يغيرونا، اي والله انهم يغيرونا. اذا تم اختيار واعتماد بركة مدينة صحية عالمية، فماذا عن المعبيلة سيتي؟ نقدر نقول اعتمادها مدينة الزحمة العالمية. برشلوني عاشق مدريد، ما علي، بس طول بالك يا برشلوني، ان شاء الله بتصير الاجواء مدريدية في المعبيلة. ابشر ابشر ان شاء الله الخير قادم باذن الله. تعليقاتكم ما اقدر اقراها. زين 2-4-6-9-8-1-5-1. اليوم نتكلم عن البعض اللي يحتاج انه ياخذ اجازة من بعد الاجازة اللي طلعها. ليش يا ترى؟ هل انتم من هذا النوع اللي تجهدوا انفسكم وايد لما تسافروا، ولا البعض يشوفها لا شبابية هي فرارة من الصبح لين بالليل؟ يعني شوفوا مثلا لما كنت في صلالة عشان برنامج شباب الخريف، كنا ساكنين في طاقة مشروع هوانا زين في الفنار، واحنا نبث من وين؟ من أتين، من الجبل، يعني قريب في المطار، على طريق المطار. تخيلوا أنتوا المشوار اليومي هذا، رايحين ورادين، أكيد ما أقدر أروح وأرجع، يعني أرجع أصلا الطريق زحمة، الطريق طويل. تحس من كثر ما أنا جالسة في السيارة، طبعا أنا ما أسوق، أولادي معي، كان الفترة الأولى عمر والفترة الثانية سعيد، يعني مرتاح أنا بعد من السواقة، لأن أكون مشغولة بالبرنامج، بالإعداد، تواصل مع الضيوف إلى آخره. فأنا أصلا حتى ما أرفع راسي من الموبايل عشان أشوف الطريق أو شيء، لا، بس أحس أنه طول وقتي أنا في السيارة، فوايد الموضوع كان مرهق. ويكون مثلا يعني في طاقة ما فيها، يعني مثل ما تقولوا المطاعم والفعاليات مثل صلالة، فإحنا نخلص ونتعشى ونرجع الفندق. تخيلوا يعني إحنا من تقريبا الساعة 12:30 نطلع من الفندق، وأحيانا 12:00 لين 10:30 11:00 بالليل. بالله عليكم هذا ما أرهاق؟ هذا ما تعب؟ وبعدني أروح الفندق وأقعد وأعد الناس وأرسل للضيوف المحاور إلى آخره، فمرهق الموضوع بالنسبة لي جدا جدا جدا، وايد كان متعب. عشان كذا لما رجعت قلت لا لازم أحتاج شوي إجازة بعدين أرجع. مع أنه يعني ما نبذل مجهود بدني هناك، بس ترجعوا كأنكم عرفتوا أنه الواحد كيف لما يكون محموم جسمه كله يعوره. هذا أنا الشعور اللي وصلني، كنت أغير الجو حتى من وإلى، الله أعلم بيصير. ما أدري إذا سمعتوا ألبوم أصالة، ألبوم أصالة وايد حلو، ألبوم عبد المجيد نزل أمس بعد وايد حلو. ألبوم عبد المجيد بكرة إن شاء الله بنستعرض الألبوم سوا، ألبوم عبد المجيد وألبوم أصالة في حلقة الخميس الونيس بإذن الله تعالى. لكن عبد المجيد عبد الله ناخذ الحين الأخبار الفنية عادي، إيش اللي يمنع؟ الألبوم ضم 21 أغنية طبعا تزامن مع توقيت طرح ألبومه السابق قبل 5 سنوات بعد 21 أغنية. مجموعة من الأغاني: آسف، الأمان، أفكر فيه، ممنوع، هيبة، بذمتك، متاهة كذب، عويد الراك، عود قلبي، صدفة، يا محسنين، إلى جانب عدد من الأغنيات الأخرى. شارك مع مجموعة من الشعراء بينهم تركي، خلف الخلف، فارزان العتيبي، فيصل السديري، أحمد الصانع، فهد المساعد، قوس وسلطان خليفة وغيرهم. الألبوم جميل جميل جميل، يعني أنا سمعت كمين أغنية فقط، لكنه يعني إيش أقول لكم، بالفعل بذل مجهود جدا كبير عبد المجيد في هذا الألبوم، لأنه هو وصل إلى مستوى عالي من النجومية، عالي جدا من النجومية، فطبيعي أنه ألبومه يكون بهذا المستوى. ما ممكن حد بمكانة عبد المجيد عبد الله اليوم ينزل لنا ألبوم عادي، ألبوم حشو، ألبوم مجاملات، لا ما يلوق له بصراحة. سمعنا شيء من جديدة؟ نسمع آسف إذا موجودة، آسف جميلة، عود قلبي، صدفة، والله كل واحدة أحلى من الثانية. خلنا نسمع شيء.
2: آسف

0: بعد إذا خذيتوا الألبوم سمعوا أفكر فيه. جميلة جميلة جميلة. أهلا وسهلا بكل المنضمين الجدد لمتابعتنا. اليوم تاريخ مميز 9/9، والأغلب يحتفلوا به مناسبة خاصة، مناسبة عزيزة عليهم، فكل اللي عندهم مناسبة اليوم نقول لهم إن شاء الله أيامكم كلها سعادة، والله يكتب لكم الفرح، وإذا كانوا متزوجين إن شاء الله زواج مبارك بإذن الله تعالى. نرجع لموضوع حلقتنا. مستمعينا كثير ينتظروا الإجازة بفارغ الصبر ويخططوا لها باعتبارها فرصة للراحة واستعادة الطاقة، لكن المفارقة أن البعض يعود منها وهو أكثر إرهاقا. أنا واحدة منهم، ويشعر أنه هو يحتاج إلى إجازة أخرى حتى يستعيد نشاطه. فهل نحن نخطئ في طريقة قضاء الإجازة؟ وهل كثرة السفر والبرامج والأنشطة تجعل الراحة نفسها مصدر للتعب؟ أو هناك أسباب نفسية تخلينا ما نشعر بالراحة حتى لما نبتعد عن ضغوط العمل والحياة اليومية؟ للحديث عن هذه الظاهرة، لمعرفة كيف يمكن أن نجعل إجازتنا أيضا أكثر راحة وفائدة، نستضيف اليوم المدربة نورة البلوشي. هي مدربة معتمدة وباحثة اجتماعية في الرقي بالذات، حتى نتعرف منها على الجانب النفسي وراء الإجازة اللي تحتاج بعدها إجازة. نورة مساء الخير.
1: مساء سعيد وجميل أستاذة ندى.
0: أنت بعد مسكومة؟
1: كيف؟
0: أنت بعد فيكي زكام؟
1: لا بسيط الجدود بولي.
0: السلام عليك، بس أحس أن الصوت ما كثير كلير بالنسبة لي، ما كثير واضح.
1: أيوة.
0: ولا السماعة، حط سماعة؟
1: لا
0: ألو؟
1: أيوة أسمعش
0: أستاذة. كيف عمار، الصوت تمام؟ تكلمي مباشرة من الهاتف إذا ممكن.
1: من الهاتف.
0: من الهاتف.
1: هنا.
0: زين، أهلا وسهلا، طمنيني عليك.
1: الحمد لله، نشكر الله. عادي إذا تحكي اليوم الموضوع وأنا راجعة من إجازة طبعا.
0: عين خلاص من صوتك مبين أحس.
1: صوت الراحة هذا.
0: ما شاء الله. أنا لا صوتي، لما تعرفي راجعة من السفر شفتي الواحد اللي قايم من حمى، جسمه مكسور متكسر كذا، أحس أنه ما فيني بارض حتى أتكلم، تعبانة مرهقة ما أعرف إيش السبب. خلينا بالضبط. لا بعد، وأنا قاعدة أتصفح شيء من المواقع كان مكتوب كذا بالبنط العريض، لماذا نحتاج إلى الإجازة بعد الإجازة، الأسباب النفسية وراء ذلك. فقلت لا، يمكن مش بس أنا، دام أنه كتب مقال عن هذا الموضوع، يمكن البعض مثلي أيضا لما يرجع من الإجازة يحس أنه هو محتاج لإجازة أخرى. إيش السبب بوجهة نظرك نورة؟ تفضلي.
1: هو قبلها نفتح هذا الموضوع ونتعمق فيه أكثر، بس أساس أن المشاهدين أو عفوا المستمعين يعرفوا وش معنى الإجازة بشكل عام.
0: نورة الصوت، لحظة نتصل فيكي من الرقم الثاني، تتصل فيها من الخط الثاني، أحس ما واضح هذا الصوت. لحظات بس بنعيد الاتصال بك، ما عجبني صوت أبدا، فأنا أبغي أعطيكم كواليتي حلو يعني عشان لما تسمعوا اللقاء تستمتعوا فيه، ما يكون في أي شيء مزعج في الصوت. يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى بيكون عندنا. ألو.
1: أهلا أستاذة ندى.
0: شوية أحسن؟
1: أيوة أحس هذا أفضل يعني.
0: أحسن، يلا. أيوة. تفضلي، إذا نستأنف حديثنا، تفضلي.
1: الإجازة في مجملها إن هي إجازة أو فترة عفوا مؤقتة يأخذها الإنسان يبتعد فيها عن التزاماته المعتادة اللي باستمرار يجلس يسويها بشكل خلينا نقول تؤدي إلى احتراف وظيفي، إذا نحن خصيناها هذه الإجازة عن أو بعيدا عن العمل. فوش غرض هذه الإجازة؟ تمنحها شوي مساحة لهذه النفس حتى يستعيد فيها طاقته ويجدد فيها نشاطه. إنزين، الحين ليش الشخص يشعر فعلا بتعب وإعياء أحيانا بعد ما يرجع بإجازة سواء كانت طويلة أو قصيرة؟ بالغالب نفسيا عقل الإنسان يجهل الشيء اللي ما يعرف أو اللي قطع فترة طويلة حتى لو كان معتاد عليه، ولكن يعني مثلا خلينا نسقط هذا الشيء على نطاق مثلا التدريس. لما شخص يكون طالع في إجازة طويلة ويرجع، هو ما يعرف كيف تقسم هاي الجداول، كيف تقسم، من اللي بياخذ نصاب أكثر، من اللي بياخذ أقل. فبالتالي الفترة هذه بعد الرجوع للعمل العقل يبدأ يصنع توقعات عالية جدا، فبالتالي تبدأ هي تربكه من الداخل. فالأصل إن نحن وش نسوي؟ نعمل عملية تطمين لهذا العقل ونقول إن كل شيء بيكون على ما يرام. وش الشيء اللي بيختلف مثلا في العمل إذا رجعنا؟ فنبدأ نعكس السؤال، بدل لا يالف العقل ويضغط على هذا العقل إن أيوه بتبدأ الضغوط، أيوه بيرجع العمل، يا الله وش بنسوي وبش بنحب. فبالتالي طبعا نحن بنتعمق في هذا الموضوع، وش اللي يسويه الإنسان على أساس إنه قبل لا يروح يدش هذا العمل راد بطاقة أفضل وحيوية أكثر.
0: يعني هل من الأسباب ممكن أن يكون في السفر، خلينا نتكلم الحين، يعني هل كثرة التنقل وانضغاط البرنامج؟ شوفي، خاصة لما تروحي مع جروب سياحي على سبيل المثال، الأفواج السياحية هي تعمل لك جدول يومي من الصباح لين المساء.

0: وإن إحنا مرهقين.
1: هو أستاذ ندى، سواء حطينا في موضوع عمارنا بعد الإجازة، أنا أتكلم، سواء كان اختيارنا أو وجهتنا السفر أو أي مكان آخر، من المهم جدا خطوة أساسية يسويها الإنسان، اللي هي أول شيء عملية التخطيط. أنا ما أتكلم عن التخطيط اللي فيه تكليف على هذه النفس، بس كل ما كنت أنت واضح في خروجك لهذه الإجازة وفي ويش بتقذرها أو بتقضيها، كل ما كان شعور الراحة يعني يعتلي هذا النفس ويعتلي هذا الروح. فأول خطوة يسويها إنه هو، لما خلينا نقول في البعض ما كثيرين الكتابة، وفي البعض يفضل هذا الشيء، فيكتب أو إنه يمسك حتى ملاحظات تليفونه، أنا ليش بطلع إجازة؟ وقبلها يطبق تقنية اللي هي عين التعب عين الصقر. وش يعني هذه التقنية؟ أول شيء في البداية لابد أنك أنت، يعني النسر متى يصطاد الفريسة؟ يصطادها لما يكون على بعد مسافة أمتار، وبعدها يقرر يقتنص هذا الهدف. فالإجازة نفس الشيء، لابد أنك أنت تكون مختار التوقيت الصحيح، زين، وبعدها تخطط عدل للإجازة هذه. ليش؟ عشان تقضيها بدون ضغوطات وملاحقات العمل. فمن المهم جدا أنه هو يكتب أول شيء بدون ضغوطات، بدون ما يستحضر العمل أو أشياء ياسة تضغطه نفسيا، فيكتب، لأن إذا أحضر هذه الأشياء في باله راح يدش في المنهج اللي نحن نسميه منهج بعيدا عنه. فمن المهم جدا هو ينتقل لوين؟ للمنهج اللي هو نحوه. وش هذا نحوه؟ يقول لك انك انت تحط الاشياء اللي تبغى تضيف لك في الاجازه. فمثل ما قلتي انه هو يروح يصنع خطه سفر مع اشخاص، انه هو عارف، يكون سائل عارف ان هذه مثلا هذا المكتب عارف يوفر اللي هو خلينا نقول الرحلات والاماكن بالتواقيت، زين. طبعا في البعض ما يناسبهم هذا النظام، في البعض لا يحب انه هو، ليش؟ لانه يسموه تقييد هذا. فسواء اختار هذه انه هو يرتبط بمكتب سفر، ولا انه هو يختار ويطلع بروحه ويرتب هذه، المهم انه يضيف شعور الاستمتاع، من المهم جدا. لان لو ما حط نوايا لطلعته من الاجازه ويقضيها في اي مكان، اذا ما حط النيه فخلاص بتكون خلينا نقول وش، ان نيته من ضمن نوايا الاخرين، يعني صارت اشكاليه وكذا هو يتاثر معاهم، صار يعني مثلا توتر، هو توتر معاهم. لكن الشخص اللي طالع بنيه واضحه تلقيه انه هو عنده ثبات يعني وانفعال عاطفي ثابت. يعني
0: بعدين انا اظن عرفتي ان الواحد يغذي عقل الباطن ان احنا مسافرين عشان ننبسط، عشان نستانس، عشان نسترخي، عشان نرتاح، عشان نغير جو، نتعرف
1: صحيح،
0: على ثقافات جديدة، نجدد نشاطنا بدل الركود والسكون مثلا من البيت للعمل، من العمل للبيت الى اخره، لا بنمشي، بنتعرف على ناس الى اخره. اظن هذا الشيء شوية يعني يخفف عبء الضغط النفسي اللي ممكن يواجهه في السفر. طيب يعني في النقيض أيضا أستاذة نورة، البعض اللي يسافر ويحس أنه هو ما قام بهذه الأنشطة اللي أنه المفروض أنه هو يعملها. تعرفي أحيانا لما الواحد يجلس يسولف مثلا شخص مسافر رايح تايلاند، خلينا نقول لما
1: طيب
0: ترجع يسألوك مثلا أهلك واللي رايحين تايلاند أكثر من مرة أو بانكوك، رحت المكان الفلاني؟ تقول لهم لا. رحت الجزيرة الفلانية؟ لا ما رحت. رحت السوق الفلاني؟ لا ما رحت. رحت، يعني يحسسوك
1: صحيح
0: بتأنيب ضمير
1: فعلا.
0: أنك أنت ما عايل، أنت لا ما رحت عايل تايلاند، أنت بعدك ما شفتها. يعني ليش أحيانا يعني كذا نحس بالذنب لما يكون احنا قضينا إجازة لكن ما قمنا بكل هذه الأنشطة بشكل عام؟
1: فعلا صحيح أستاذة ندى، في البعض كذا. ليش؟ لأن البعض يكون ما واضح هو ليش بده يطلعها. مثلا أعطيك مثال، في البعض، في مرة تخبرني زوجة تقول راحت روسيا هي وزوجها بالفترة الأخيرة. طيب إذا كيف قضيتوا الأوقات؟ وش الأماكن الحلوة اللي اكتشفتوها وكذا؟ تقول رحنا وتمشينا يعني في أكثر من موقع، ولكن لو تسأليني عن 50% وين هذه السفرة، في وش كيف قضوها، قضاها زوجها في النوم.

0: فانت اليوم اذا كنت تشوف نفسك ان انت متثاقل في انك انت تطلع اجل موضوع الاجازه او اجل انك انك انت تسافر في هذه المده، ترى فرص الحياه ما تخلص والسفر موجود لليوم وبكره، بس من المهم انك انت تختار توقيت مناسب وممتاز في انك انت تطلع هذه الاجازه حتى تقضيها وتستمتع فيها الى اخر ربع يوم نصف يوم منها.
1: يعني شوفي موضوع النوم، ترى أنا عندي نفس المشكلة. شوفي، أنا لما أسافر أحس أني أنا طالعة إجازة، أبغي أرتاح، أنا أبغي أنام، أبغي أقوم على راحتي. فأنا ليش ما أرتبط مع حد أعرف أنه هو وايد أكتف ونشيط، واللي بيقوم من وقت ويبغي يروح يتريق في المكان الفلاني ويلحق على المتحف الفلاني ليسكر؟ لا، هذا مو جوي. فضروري أن الواحد يشوف الناس اللي على أجواءه في السفر.
0: صحيح،
1: في
0: على
1: ناس
0: فكرة
1: كذا وفي ناس كذا. نعم،
0: كلامك سليم أستاذة ندى، يعني تماما سليم. شوفي انت طبيعتك وكاريزمتك تقول ان انا لا، مستواي اني انا مثلا خلاص معوده هذه النفس، معوده هذه الروح اني انا طالعه فعليا اني انا ابى ارقد ابى اشتغل في هذه الفتره. فنحن وش نقول؟ من المهم جدا انك انت في السفر ترافق شخص يكون على نفس وش نقول الطباع. مثلا هو يعني تخيل ان اثنين راحوا وسافروا، لكن الاول يحب انه هو يظل جالس في السكن، تركي موضوع النوم، هو يحب يكون جالس بس يطالع ويالس يتصفح التليفون طوال الوقت ولا كأنه هو يعني مسافر او دافع في هذه السفره. وفي البعض الثاني لا، يحب انه هو يجرب الهايك ويروح يشوف المغامرات ويحب يشوف، وفعليا في البعض يعني
1: صح،
0: يبدا صباحهم اللي هو مبكرا. يعني انا صار وصادفني انا اروح في احد الدول
1: ويكونون خلاص
0: الاوروبيه.
1: هم حاجزين مع الجروبات ودافعين، اللي يحب
0: ايوه فعلا،
1: الدايفنج الغوص، واللي يحب الهايكينج، واللي يحب تسلق الجبال،
0: كثير
1: دافعين، هم
0: كثير.
1: مخلصين أمورهم يعني.
0: تعرفي استاذه ذكرتيني بحاجه، في مره سافرت في احد الدول الاوروبيه فكنت انا مع عائلتي، وسبحان الله اخترنا اللي هي هوايه كانت ما تصير الا وقت الصباح يعني، وكانت هي بعد موجوده المساء، لكن في هذاك الوقت اللي رايحين فيه فيها نوع من الضغط شويه اللي هو في اجواء الطقس معاهم. فلما كنا نحن رايحين وصلنا عندهم تقريبا الموقع الساعة 9، فاللي بالطاقم هناك تبع هالدولة قالوا انتوا وش يعني جنسيتكم؟ فقلنا لهم نحن من عمان، قالوا نحن يعني وش، كأن عليهم ملامح الاستغراب. فسألناهم يعني ليش كل هذا التعجب؟ فقالوا نحن بالغالب الخليجيين متعودين في طباعهم ان هم ياخروا شويه، يعني يبداوا جداولهم ما بعد الساعه مثلا 11 على 12 لين ما ياخذوا راحتهم، فهم يعني مثير استغرابهم بهالشيء ان في احد صاحي يعني مبكر يعني. ففعلا كل احد على حسب يعني
1: هو حلو
0: نظامه.
1: تودين معاش واحد يصحى الصبح، تعرفي ليش؟
0: ايوه
1: عشان ينزل يتريق ويجيب لك ريوق للغرفة.
0: شوفوا هذا كلام الناس الدلوعة الرايقة اللي حابة ان كل احد يدللها.
1: أيوة. طيب، نرجع لموضوع السفر، والناس يمكن إلى الآن بعدها ما طلعت إجازة، وأنا واحدة منهم. فناويين يخططوا لإجازتهم، وهو بهذا الفصل البيني مثل ما يسموه، من بعد الإجازة وقبل تبتدي الإجازة الشتوية أيضا. عادة احنا مثلا لما بنطلع إجازة نسافر، نكون اليوم مثلا أنا في الدوام وبكرة بسافر، إيش النصائح اللي ممكن تعطينا إياها حتى أن الواحد يكون مهيأ للسفر؟ إني أنا بسافر وبقضي أوقات حلوة وبستفيد من يومي، وأنا يمكن أحيانا شوفي في بعض الأعمال خاصة إذا كانت فترات مسائية، يعني ما ممكن هو يصحى الصبح ويجي يداوم المساء، لأنه إذا يصحى الصبح لازم ياخذ قيلولة، ما تكون عنده الطاقة والنشاط والحيوية في فترة العصر على سبيل المثال. فهنا هو يحتاج إنه هو شوية يغير من جدول نومه على أساس إنه ينضبط معه في السفر. إيش الأشياء اللي يفترض احنا ناخذها بعين الاعتبار كوتش نورة، وانتي يمكن يعني الأدرى في هذا الموضوع، حتى ان احنا لما نسافر ما نشعر بالإرهاق والتعب، لأن احنا متعودين ننام طول هذه الفترة، ولا لما نرجع نحس بالتعب والإجهاد من الضغوط اللي او من الأنشطة اللي مارسناها؟ في السفر، واللي يفترض أن تكون نشاط عادي، يعني مش المبالغ فيه. تفضلي.
0: جميل هذا السؤال أستاذة رنا. ما ذكرتي حاجة عفوية تصير معانا كذا مناسبة تتكرر باستمرار، هي مناسبة الأعراس. بالغالب أستاذة ندم لما تروحي أنت، وطبعا نحن نتكلم عن العرس اللي نقول أنت ما اختارت لنا عدل، يعني ما سايرة أي مناسبة أخرى، فسايرة أنت ملبية هذه الدعوة من شخص أنت تعزيه. لما تدشي هذه القاعة وتلفتش بعض التفاصيل، كيف انها مرتبه، كيف انها منمقه، كيف ان اللباس، وكيف ان التجهيزات هذه كلها معده بدقه متناهيه، رايش ليش؟
1: لأن
0: ليش؟
1: مرتبين من شهور.
0: بالضبط. قلت اجابه نموذجيه. فهذا هو نفس الوضع في الافراح، الاجازه في الافراح وش يصير؟ 95% ينجح العرس بالكامل من بدايته الى نهايته، وهذا انتبهي طبعا مثل ما قلتي بعدين في قبله، فبالتالي يكون العرس بعد ما يخلص الجميع سعيد فرحان مبسوط وتم على أتم ما يكون.
1: وبعد عشان يكونون هم أكثر سعادة وما يحاتوا، يعطوا شركة تنظيم أفراح أو مناسبات، يعني عشان
0: خلاص
1: أنا ما أشيل
0: موافقين،
1: هم. خلاص يعني عندكم أنتوا هذا الموضوع وأنتوا تنظمون لي من A to Z.
0: صحيح. هنا انا رح اتكلم انه ممكن ان نشيل هذا الشيء لشخص اخر مختص، لكن اليوم موضوع الاجازه هذه مسؤوليه ذاتيه، فبالتالي الانسان لابد اول شيء انه هو يحط النيه ويحدد الهدف قبلين، نفس موضوع العرس، قبلين يبادر في ذهنه انه هو يحط هذه الاجازه عشان يحصل ويضيف فيها لشيء ينعكس نفسيا ويصير أخف، كل ما يعني قضى هذه الإجازة بخيار هو يريده. طيب أول شيء لازم لما يطلع من الإجازة تكون النية واضحة، يعني ما أطلع أني أنا بطلع وبشرد شوية من ضغط الهم من ضغط هذا العمل بطلع. فليش؟ لأن الإنسان لما بيطلع نفسيا بمجرد ما يطلع من الإجازة وموجودة عنده هذه
1: لا
0: الأفكار
1: جوج،
0: اللي
1: كلها
0: أقل.
1: الإجادة ما نبغى نطلع منها، نبغى امتياز.
0: ثانيا فاللي يصير ان العقل يربط خيوط طاقية او خيوط نفسية تبدا مع، ليش الانسان لما يطلع فيه بعضهم يبدا يطري العمل في الاجازة، هو يا رجل انت ارتاح
1: ومو بس
0: او يا مرة
1: العمل
0: ارتاحي.
1: كوتش نورة، حتى ضغوطات البيت. مثلا الأم، يعني
0: ايوه
1: الزوج سافر، يلا الحين دوري أنا بسافر، أنت تمسك الأولاد، يعني ما له داعي كل شوي تتصل فيها وتسأل عن شيء
0: بالضبط،
1: معين.
0: فعلا
1: يعني
0: حاجة هي تنبسط
1: صح.
0: ترتاح يعني شوية. فبالتالي انت لابد انك انت تفصل ما بين العمل عن الاجازة، ليش؟ لانك انت اذا ربطت التعب بنيتك من خروجك للاجازة فبتطلع لك متاعب يقال في علم النفس، تبدأ تطلع توترات كثيرة عند هذا الانسان.
1: عشان كده أغلب المسؤولين عندهم رقمين، رقم للأهل ورقم للعمل. رقم العمل
0: صحيح
1: مغلق طبعا في السفر، وحقه الصراحة.
0: فعليا. تعرفي أستاذة ندى في أمريكا عملوا دراسة نفسية بس اختصوا شريحة المحامين، فقسموهم أثنين، واحد أو مجموعة سووا عليهم هاي الدراسة إن هم اللي يشتغلوا طول الوقت، وعندش اللي هم الجانب الثاني اللي يعمل لكن ياخذ قسط من الراحة اللي هي الإجازة. فبعد الدراسة هذه لفترة دامت 6 شهور إلى السنة اكتشفوا إن الشخص اللي يريح ويعطي هذه النفس القسط من الراحة يبدأ عقلهم يركز، سعيد أكثر، ردود أفعالهم تكون متزنة، كذلك عنده قابلية أكثر إنه هو يعمل ما بعد الإجازة ويكون شخصية رايقة أكثر. فسألتيني كيف ممكن الإنسان يقضي هذه الإجازة بأفضل ما يكون، لازم يتابع عنده عدة أشياء، وممكن نحن نشوف تراها أشياء بسيطة لكنها هي مؤثرة. موضوع النوم، لازم الإنسان مثل ما قلتي فعليا أنا طالعة برتاح، يعني ما طالعة بعدني إني أنا أبغى أقوم وأسوي لي ممكن يعني أشياء أخرى، لأنك الواحد سبحان الله بطبيعة عمله يعني. فيتابع موضوع النوم عنده، لأن كل ما نهم الإنسان أحسن استحسن أكثر.
1: صح.
0: فبالتالي عندش كذلك موضوع الأكل، يعني ما من الممكن الواحد يعني طالع إجازة ويقضيها كلها في طلعات أو في خرجات أو في مناسبات اجتماعية، هذه نحن نسميها إجازة جسدية، مش إجازة نفسية.
1: صحيح.
0: فبالتالي لأنه يكون شخص مستهلك، فلازم يعني ينسحب شوية ويعطي هذه النفس قسط من الراحة. وكذلك البريك، البريك اللي هو يجلس ويتابع، نحن نسميها في علم النفس أو في عالم الوعي نسميها ممارسة اللاشيء، يعني إنك أنت ما يكون عندك ولا ذرة تأنيب حول شيء أنت تبى تسويه في هذه اللحظة، في هذه الساعة، الساعتين أو الثلاث، إنك تروح تشوف اللي هو في السينما فيلم، ولا إن يعني تجلس في البيت وتتابع عبر النتفليكس أو أي مكان أنت يريحك. لكن من المهم جدا إنك تختار الفيلم عدل، يكون أنت يعني مخلص، ما أنت مأثر عليه كثر ما إنه يكون تأثيره إيجابي.
1: شوفي، يعني أنا أحب أن الناس حتى يعني لما يطلعوا مثلا جروبات سياحية، أنت ما عاجبك الدول هذا اليوم، ما ترى مش قانون ولا إجباري أنك أنت تروحي معاهم، تبغي تروحي مكان غير، تبغي تريحي. يعني الناس تعرفي أحيانا خاصة إذا دولة جديدة وما معاهم حد رفيق في السفر، يبغوا يشوفوا هذه الدولة، بمجرد ما يتعود عليها وين يروح وين ياخذ المترو إلى آخره، خلاص يعرفوا ويتعود بنفسه. فما في شيء انك انت يخليك تنضغط بناء على جدول انت ما لك رغبة فيه. ايضا من الاشياء الضرورية اضيف على كلامك الجميل، ايضا يعني حاولوا انه الرحلة ما تكون واجد مضغوطة وقصيرة، ما هو انتوا دافعين سكن ودافعين تذاكر والى اخره، فيبغي الانسان على الاقل يوم السفر ويوم العودة هذا ما محسوب اصلا، فخلوا جدولكم شوية يكون مرن، يعني مش اقل عن 10 ايام السفر تقضوه في الخارج، خاصة اذا كانت منطقة بعيدة، عشان انتوا ترتاحوا وتنبسطوا، ومش ضروري ان انا يوميا ابغي اطلع. ولا احيانا تعرفي لما تطلعي مع تينيجرز او شباب، ترى كثير يتركي في السفر والله، لانه يدخلوا على الترندات يدوروا وين الترند، عشان وديني ذي المكان عشان اصور هذا الكوفي وهذا الكب كيك وما اعرف ايش، لانه ترند، فتحسي وقتك ضايع بس عشان تلبي لهم امورهم، لان السوشيال ميديا صارت واجد تاخذ من وقتنا. واذا رحتي البلد الفلاني، اوه ما جربتي الفرايز مالهم، ما جربتي الاسك، يعني خلوكي انت تندمي انك رحتي وانك انت ما جربتي. انا ما اريد، يعني خلوا عندكم كل واحد وخياره، ليش ما رحت المكان الفلاني جديد وكل الناس، انزين انا ما اريد، انا عارف وين اماكن اللي ابغيها. فشوفوا الاجازه، روحوا واستانسوا وانبسطوا وسووا الانشطه اللي ترضيكم واللي تناسبكم، ما تضغطوا جدولكم وعشان ما ترجعوا مرهقين. طيب نصيحتك الاخيره في اقل من نص دقيقه لان بيدخل علينا وقت الاذان، عند العوده من السفر نباشر العمل مباشره ولا ناخذ اجازه؟
0: انا من وجهه نظري ان الشخص اذا قضى الاجازه بالطريقه الصحيحه اللي اولى نواياها وهدفها الكبير الاستمتاع، صدقيني ما راح ياخذ اجازه.
1: خلاص بيروح الدوام وهو فريش.
0: فعليا خلاص، هو اصلا ليش ما اخذ الاجازه؟ عشان يعيد شحن هذا الجسد المرهق، خلاص اللي قاعد يروح ويرجع على نفس الروتين اللي هو تعبان منه. وكل الدراسات العلميه اشارت ان الانسان كل ما اخذ بريك وراحه وطلع انه هو يستمتع ويطلع شويه هذه النفس من دائره العمل، كل ما تلاقي انسان هادئ وكل ما استمتع اكثر، وعلى فكره يرجع مبدع اكثر لهذا العمل.
1: اكيد انا اتفق معك. شكرا جزيلا كوتش نوره البلوشي، وانت مدربه معتمده وباحثه اجتماعيه في الرقي بالذات، ونفسك دائما راقيه وجميله كذلك. شكرا يا نوره.
0: وهذا الانعكاس الجميل استاذه
1: حبيبتي. شكرا شكرا يا عمري، شكرا، اتمنى انكم استفدتوا مستمعينا، نرجع لكم بعد رفع الاذان.
2: اذاعه الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. نرحب بكل المنضمين الجدد لمتابعتنا في استوديو 5. فيما تبقى وقت البرنامج بنفتح معكم صفحات الصحة في البرنامج. نتكلم اليوم عن الأماكن الأكثر احتفاظا بالبكتيريا في المنزل. يقول الخبر: رغم أن المرحاض وسلة المهملات ينظر إليهما عادة على أنهما أكثر الأماكن اتساخا في المنزل، فإن بعض الأدوات والأسطح اليومية قد تحتوي على كميات كبيرة من البكتيريا بسبب الرطوبة وكثرة الاستخدام وتراكم بقايا الطعام، وتأتي إسفنجة المطبخ في مقدمة الأماكن الأكثر عرضة لتجمع البكتيريا. توفر الرطوبة وبقايا الطعام بيئة مناسبة لنمو الكائنات الدقيقة، لذلك ينصح بتعقيمها أو تغييرها بشكل منتظم. كما يعد حوض المطبخ وألواح تقطيع الطعام من النقاط التي تحتاج إلى عناية خاصة، خاصة عند التعامل مع اللحوم النيئة، حيث يمكن أن تتراكم البكتيريا في الشقوق والزوايا إذا لم تنظف جيدا. ومن الأسطح التي قد تهمل أثناء التنظيف مقابض الأبواب، مفاتيح الإضاءة، جهاز التحكم بالتلفاز، ريموت كنترول الهاتف المحمول، لأنها تلمس باستمرار وقد تنقل الجراثيم بين أفراد المنزل. وتشمل القائمة أيضا فرشاة الأسنان وحاملها، ستائر الحمام، الغسالة، أوعية الحيوانات الأليفة إن وجدت الحيوانات الأليفة في المنازل، تساعد الرطوبة أو بقايا الطعام على زيادة تراكم البكتيريا. يؤكد خبراء النظافة أن وجود البكتيريا أمر طبيعي داخل المنازل، لكن يمكن تقليل انتشارها عبر تنظيف الأسطح كثيرة الاستخدام وتجفيف الأماكن الرطبة وتغيير أدوات التنظيف المستهلكة بشكل دوري. أيضا من الأخبار الصحية: تزايدت الأسئلة العلمية والأدلة العلمية التي تربط بعض العادات الغذائية بارتفاع خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والعياذ بالله، خصوصا الإفراط في تناول اللحوم المصنعة وانخفاض استهلاك الألياف، إلى جانب الأطعمة فائقة التصنيع وزيادة الوزن وقلة النشاط البدني. تشير الدراسات إلى أن اللحوم المصنعة مثل النقان والمرتدلة واللحوم المدخنة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، بينما ترتبط الأطعمة الغنية بالألياف كالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة بانخفاض الخطر. وينصح المختصون باتباع نظام غذائي متوازن وتقليل اللحوم المصنعة والحمراء، مع الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة والالتزام بالفحوصات المبكرة. ويؤكد الخبراء أن الغذاء وحده لا يسبب سرطان القولون ولا يمنعه بشكل كامل، إذ تتداخل عوامل أخرى مثل العمر والتاريخ العائلي والعوامل الوراثية، لذلك تبقى الوقاية مزيجا من التغذية الصحية ونمط الحياة والفحص المبكر.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: وفي الصفحات أيضا الصحية مستمعينا خبر، بما نحن تكلمنا عن الأنماط الغذائية، هناك أيضا بعض أنواع الفواكه اللي تلعب دور مهم في دعم صحة الجهاز الهضمي، بفضل احتوائها على الألياف ومضادات الأكسدة والمركبات النباتية اللي تساعد في تعزيز البكتيريا النافعة وتقليل الالتهابات. من أبرز الفواكه المفيدة للأمعاء، التوت غني بمضادات الأكسدة خاصة الأنثوسيانين اللي يدعم توازن البكتيريا المعوية. التفاح يحتوي على ألياف البكتين التي تغذي بكتيريا الأمعاء وتساعد على إنتاج مركبات مفيدة. الحمضيات مثل البرتقال والليمون وتوفر فيتامين سي ومركبات مضادة للأكسدة والالتهاب. أيضا عندنا الرمان، خاصة الحين موسم الرمان، خاصة الرمان اليمني لذيذ كذا، تلاقوا قشرته رقيقة وناعمة، سهل أنه هو يعني ينفتح أو يتقشر. غني بمادة البالبو ليفينولات اللي تدعم صحة الأمعاء والقلب وتساعد في مقاومة الالتهابات. أيضا العنب والكرز والكيوي والبرقوق المجفف الغني بالألياف، ما يجعله مفيدا لصحة الجهاز الهضمي والميكروبيوم. وتختلف استجابة الجسم لهذه الأطعمة من شخص لآخر، لذلك قد تسبب بعض الفواكه أعراض مزعجة لدى المصابين ببعض اضطرابات الجهاز الهضمي. في خبر أيضا يقول عن البيض، يعد البيض مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية، لكن الدراسات الحديثة تؤكد أن تأثيرها الصحي يعتمد على الكمية وطريقة التحضير والحالة الصحية للشخص. تشير الأبحاث إلى أن تناول البيض باعتدال لا يعني بالضرورة ارتفاع خطير في الكوليسترول أو مركب TMAO المرتبط بأمراض القلب، بينما قد يستجيب بعض الأشخاص للكوليسترول الغذائي بدرجة أكبر من غيرهم. أما الخطر الأكثر وضوح فيرتبط بتناول البيض الني أو غير المطهو جيدا بسبب احتمال الإصابة بالسلمونيلا، بالإضافة إلى أن الإفراط في تناول بياض البيض الني قد يؤدي إلى امتصاص البيوتين. ولا تزال العلاقة بين تناول كميات كبيرة من البيض وسرطان البروستاتا غير محسومة علميا، إذ أظهرت بعض الدراسات ارتباط محتمل بينهما، بل بينما لم تؤكد تحاليل أخرى. في وقت ناخذ صفحات، نطلع فاصل، إذا يلا فاصل ونرجع مع الصفحات الفنية.

من أخبار العالم، أعلنت شركة أنثروبيك أن نموذج الذكاء الاصطناعي كلود نجح في تحويل برهان مبرهنة فيرما الأخيرة إلى صيغة رياضية رسمية قابلة للتحقق بالحاسوب خلال 11 يوم فقط، عبر إنتاج نحو 13 مليون سطر من الشفرة الرياضية. المبرهنة تعود فكرتها إلى عالم الرياضيات الفرنسي بيير دي فيرما في القرن 17، أثبتها عالم الرياضيات البريطاني أندرو وايلز عام 1995 بعد رحلة استمرت أكثر من 3 قرون. بحسب التقرير، لم يكتشف كلاود برهان جديد للمبرهنة، بل أعاد صياغة برهان وايلز بلغة لين الرسمية، بما يسمح للحاسوب بفحص خطواته المنطقية بدقة. وتمكن النموذج من إثبات أكثر من 30,000 مبرهنة داعمة بمساعدة عشرات الوكلاء الذين عملوا بالتوازي وأداء لتنظيم المهام وتنسيق العمل. ينظر إلى الإنجاز باعتباره خطوة مهمة في استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة بناء البراهين الرياضية والتحقق منها، خصوصا مع تزايد تعقيد البراهين الحديثة مع بقاء دوره مختلف عن اكتشاف نتائج رياضية جديدة. من الأخبار أيضا حول العالم، كشف تحليل الحمض النووي لبقايا 7 فهود محنطة طبيعيا عثر عليها داخل 5 كهوف قرب عرعر شمال السعودية أن شبه الجزيرة العربية كانت موطنا لأكثر من سلالة من الفهود الصيادة عبر آلاف السنين. أظهرت دراسة علمية أن عينتين قديمتين كانتا أقرب وراثيا إلى سلالة الفهد الصياد في شمال غرب أفريقيا، خلافا للاعتقاد السابق بأن السلالة الآسيوية كانت الوحيدة التي عاشت في المنطقة. كما نجح الباحثون في استخراج تسلسلات جينومية كاملة من 3 عينات. وساعدت ظروف شديدة الجفاف داخل الكهوف على حفظ الأنسجة والهياكل العظمية بصورة نادرة، فيما عثر أيضا على بقايا عشرات السنوريات الأخرى. ويمنح الاكتشاف الباحثين معلومات جديدة عن تاريخ الفهود في المملكة العربية السعودية، وقد يساعد في تحديد السلالات المناسبة لبرنامج إعادة توطين الفهود واستعادة التوازن البيئي في المملكة. في خبر هنا يقول، أو في عفوا واتساب، اليوم التاريخ مميز 9/9، عندي إحساس برشلونة بينهزم بنتيجة 9. حبيبي برشلوني.

تستعد إذاعة الأغاني المصرية لبث تسجيل أصلي كامل ونادر لوردة الجزائرية، وهي تؤدي أغنية يا حبيبي لا تقل لي ضاع حبي من ألحان الموسيقار رياض الصنباطي، وذلك للمرة الأولى بعد حفظ التسجيل رقميا وتحسين جودته الصوتية. تأتي بث التسجيل ضمن احتفالية خاصة تنظمها الإذاعة في ذكرى رحيل الصنباطي، وتتضمن أيضا حلقة من برنامج سيرة الحب تستعرض مسيرته الفنية وأبرز أعماله وتعاوناته مع كبار نجوم الطرب. تهدف الاحتفالية إلى إحياء التراث الموسيقي العربي وإتاحة تسجيلات نادرة للجمهور، بما يسهم في الحفاظ على الذاكرة الفنية وتعريف الأجيال الجديدة بإبداعات كبار الموسيقيين. خلونا نسترجع شيء من الأغنية سوا.

طرحت الفنانة صلاة نصري ألبومها الجديد يحتفي بالتراث الغنائي السوري بالتزامن مع عودتها المرتقبة إلى جمهورها في دمشق بعد غياب السمر نحو 15 عام. يضم الألبوم 14 أغنية من الفلكلور السوري، من بينها عد العونة، عرب الشرقية، حلوة وطلتك ضلال، حطي على النار يا جدة، إلى جانب أغنيات تمثل ألوان ولهجات موسيقية مختلفة من مناطق سورية متعددة. خضعت الأغنية لإعادة توزيع موسيقي بروح عصري مع الحفاظ على هويتها الشعبية، فيما كشفت شركة روتانا عن أغنية أم العريس كأحدى مفاجأة المشروع. يتزامن طرح الألبوم مع استعداد أصالة لإحياء حفل في صالة الفيحاء بدمشق يوم 17 سبتمبر في أول لقاء مسرحي لها مع جمهورها السوري منذ 15 عام. احنا نوصل وياكم مستمعينا لنهاية حلقتنا لليوم، إن شاء الله قضيتوا معنا وقت جميل وممتع. أرجع وألقاكم بكرة في الحلقة الأخيرة لهذا الأسبوع في حلقة الخميس الونيس، وإن شاء الله بنستعرض ألبوم أصالة وألبوم عبد المجيد عبد الله، وبنتعرف على تعاوناته كذلك مع الملحنين في بداية مسيرته إلى ما وصل إليه اليوم من نجومية مطلقة. شكرا لكم، شكرا للمتابعة، مساكم جميل وسعيد، وتفائلوا دائما بالخير حتى تجدوا أمامكم بإذن الله. تقبلوا تحياتي، خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي والمخرج عمار بن خالد البلوشي، وفمان الله.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.
7: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً، ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علماً بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق.
2: نبض الابتكار،
1: نبض الابتكار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. طبعا في عالم تتسارع فيه التقنية وتتغير فيه أيضا الأسواق وتتحول فيه احتياجات المؤسسات والمجتمعات، طبعا يعد الابتكار منظومة متكاملة تبدأ من فهم المشكلة وأيضا تمر دائما بتصميم الحل، وتحتاج أيضا تصميم هذا الحل تحتاج إلى بيئة مؤسسية قادرة على احتضان هذه الأفكار، ودائما أيضا الحديث حول احتضان هذه الأفكار اللي أيضا حتى داخل مؤسساتنا الحكومية، داخل مؤسساتنا القطاع الخاص، داخل مؤسسات صغيرة والمتوسطة فيما يتعلق حتى في البيت. يعني مهم جدا أن نستمع لهذه الأفكار ولهذه الحلول ونحتضن هذه الأفكار وأيضا نحوكمها وأيضا نضمن استدامتها، وأيضا هناك سوق يمنحها فرصة حقيقية للنمو وصناعة الأثر. طبعا مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة نفتح فيها أكثر من نافذة على عالم الابتكار لنرى كيف يمكن للتقنية والذكاء الاصطناعي أن يعيد صياغة بعض الخدمات والعمليات، وكيف يمكن تحويل الأصول والمساحات غير المستغلة إلى فرص اقتصادية، وكيف تدخل التقنيات الذكية إلى المجال الصحي، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح أداة لتعزيز الامتثال والحوكمة والأمن السيبراني داخل المؤسسات. طبعا سنذهب أبعد من التقنية لنسأل سؤال مهم مستمعين الأعزاء، هل يمكن أو هل يكفي أن تمتلك المؤسسة أفكار مبتكرة لكي تكون مؤسسة مبتكرة، أم أن هناك الابتكار الحقيقي يحتاج إلى ثقافة مؤسسية وقيادة وعمليات واضحة وبيئة تسمح بالتجربة والتطوير، وفي الوقت ذاته إلى حوكمة تحفظ التوازن بين سرعة الابتكار وجودة القرار وإدارة المخاطر. مهم جدا أن تكون هناك سرعة في اتخاذ هذه القرارات حتى تكون هناك أيضا جودة في هذه القرار، وأيضا تكون هناك مغلفة من إدارة المخاطر خوفا من أن تتسبب هذه الأفكار إلى أيضا عدم توازن. طبعا سنناقش أيضا العلاقة بين الابتكار المؤسسي والتميز المؤسسي، وأين يلتقيان، إيش الفرق بين الابتكار المؤسسي وإيش الفرق مع التميز المؤسسي، وهل مرتبطان مع بعض، وما موقع الحوكمة الرقمية الذكية من هذا كله. وطبعا في جانب آخر من الحلقة ننتقل إلى قطاع يمتلك مساحة واسعة للابتكار في سلطنة عمان، وهو القطاع السياحي، وأيضا سنتعرف على شركة سلك للتكنولوجيا وما تعمل عليه من حلول رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي،

0: تهتم بالابتكار في المجال السياحي، وستكون إن شاء الله عبر الاتصال معنا المهندسة المبتكرة اللبنانية أسماء سرحان لشركة سبيدي سمارت، أسئلة وتجارب ونماذج عملية نبحث من خلالها عن إجابة لسؤال هذه الحلقة: كيف ننتقل بالابتكار من فكرة جديدة إلى منظومة قادرة على صناعة أثر حقيقي ومستدام؟ مستمعين الأعزاء ابقوا معنا، هذا هو نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. في الإعداد والتقديم بدر بن أحمد الحبسي، وفي الإخراج الزميل محمد الشملي.
1: نبض الابتكار.

0: مستمعينا الكرام، نصل الآن إلى فقرتنا الأسبوعية نبض الابتكار، ونفكر ونبتكر حيث نطوف بكم حول العالم لنرصد أفكارا وتجارب مختلفة تثبت أن الابتكار لا يرتبط طبعا بها بقطاع مجرد قطاع واحد فقط، وإنما قد يبدأ من مدينة أو مؤسسة أو خدمة رقمية أو تجربة سياحية، لكنها في النهاية يبحث عن شيء واحد هو حل أفضل وأثر أكبر. أولا عالميا، سنغافورة التوأم الرقمي للمدينة. طبعا في سنغافورة من النماذج البارزة في توظيف مفهوم التوأم الرقمي، حيث طورت نماذج رقمية للبيئة الحضرية تساعد في التخطيط وتحليل البيانات ومحاكاة سيناريوهات مختلفة قبل اتخاذ بعض القرارات على أرض الواقع. في استونيا الحكومة الرقمية استطاعت طبعا استونيا بناء نموذج متقدم للخدمات الحكومية الرقمية مع بنية لتبادل البيانات بين الجهات وتقديم عدد كبير من الخدمات إلكترونيا. طبعا المثير هنا أن الابتكار هو عبارة عن يعني ما فقط كان عبارة عن تحويل العملات أو المعاملة الورقية إلى شاشة، وإنما إعادة التفكير في طريقة عمل الحكومة نفسها. طبعا في هولندا ابتكار بدأ من تحدي بيئي ذا أوسن اللي هو NL، كيف يمكن التعامل مع النفايات البلاستيكية في الأنهار والمحيطات، وطور المشروع أنظمة وتقنيات لاعتراض البلاستيك وجمعه. وهنا كيف يعني نرى أن كيف انتقلت مشكلة بيئية ضخمة إلى تحدي هندسي قابل للابتكار والتجربة والتطوير. طبعا على المستوى الإقليمي، في الإمارات العربية المتحدة متحف المستقبل في دبي يقدم التجربة يعيشها الزائر من خلال متحف المستقبل الذي يجمع بين التقنية والتصميم والاستشراف والتجربة السياحية. أما في المملكة العربية السعودية، تجربة العلا تقدم نموذجا مهما في تطوير الواجهات السياحية بالاعتماد على الأصول الطبيعية والتراثية والثقافية، مع بناء تجارب وفعاليات ومنتجات سياحية حول المكان. أما في قطر، تسمو برنامج تسمو نموذج إقليمي لتوظيف التقنيات والحلول الذكية في قطاعات متعددة مثل النقل والخدمات البيئية والرعاية الصحية. طبعا الفكرة المهمة هنا أن المدينة الذكية ليست مجموعة تطبيقات منفصلة، وإنما هي منظومة مترابطة من البيانات والخدمات الحكومة. في سلطنة عمان، طبعا منصة عمان للأعمال نموذج للتحول الرقمي بين في بيئة الأعمال من خلال جمع وتبسيط عدد من الخدمات والإجراءات المرتبطة بالمستثمرين والشركات عبر بيئة رقمية. ومنصة أيضا التحول نقل، التحول الرقمي في قطاع النقل والخدمات المرتبطة به يقدم نموذجا لكيف يمكن للمنصات الرقمية أن تسهم في تنظيم القطاع وتحسين الوصول إلى الخدمات والبيانات ورفع الكفاءات التشغيلية. أيضا مشروع عمان عبر الزمان، متحف عمان عبر الزمان يقدم تجربة مختلفة في عرض التاريخ العماني عبر المزج بين المحتوى التاريخي والتقنيات الحديثة والتجربة البصرية التفاعلية. ولذلك ما شاء الله شفنا قبل فترة بسيطة وصل للمليون زائر لهذا المتحف، وطبعا هذا يعكس كل الجهود وكل التقنيات المقدمة والخدمات المقدمة في هذا النموذج. طبعا مستمعين الأعزاء، كانت طبعا هذه فقرتكم نفكر ونبتكر، ونعود لنكمل معكم نبض الابتكار مع ضيوفنا في الاستوديو إن شاء الله.
1: نبض الابتكار.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق.
1: نبض الابتكار.
0: نبض الابتكار.
2: عدنا إليكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الشباب، ونواصل معكم حلقتنا من برنامج نبض الابتكار. يعني ممكن ننتقل من الفكرة إلى المنظومة، وكيف نصنع أيضا ابتكار يصنع الأثر. طبعا في الجزء الأول من الحوار اليوم نستضيف ثلاثة من ضيوف في مسارات مختلفة، لكنها تلتقي جميعها في نقطة واحدة، كيف نحول الابتكار من فكرة إلى قيمة حقيقية قابلة للتطبيق والاستدامة. نسعدنا أن نرحب أولا بالمبتكرة مروة بنت مبارك الحجري، رئيس تنفيذي للتسويق في شركة سلك للتكنولوجيا. طبعا هذه الشركة تعمل على تطوير حلول رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات. نرحب فيك مروة، من زمان يعني نحاول نستضيفك لكن جدولك مرة مزحوم، من مشروع لمشروع لمشاركة، ما شاء الله عليك، من هامات إلى عدة مشاركات. نرحب فيك في نبض الابتكار مروة.
3: يا هلا فيك أستاذ بدر، وشكرا على الاستضافة الجميلة، وحقيقة بالعكس الجلسة معك هي المثرية.
2: جزاك الله خير مروة، إن شاء الله يعني المستمع أيضا يستفيد من التجربة، كيف وكثير طبعا من المبتكرين أمثالك، لكن يعني يمكن عندهم تحديات كبيرة في عملية تحويل المهارة والفكرة، ويعني أنت عندك مهارة برمجة، وكيف استطعتي أنك تأسسي شركة سلك للتكنولوجيا مع مجموعة من الشباب، والآن انطلقتوا لمجموعة من المشاريع راح نتحدث عنها أيضا. نرحب كذلك مستمعينا بسعود بن علي الرواحي، المهتم بالتميز المؤسسي والحوكمة الرقمية. طبعا راح نتحدث معه عن العلاقة بين الابتكار وأيضا التميز والحوكمة، ولماذا تنجح بعض المبادرات المؤسسية بينما تتعثر الأخرى. سعود راح يكون موضوع معك جدا مهم، وكثير مؤسسات حكومية وقطاع خاص تحتاج لمثل احتضان هذه الأفكار، واحتضان أيضا بعض المبادرات، وكيف تنجح هذه المبادرات، وكيف تقيم أنها مبادرات مبتكرة أو غير مبتكرة، وبالتالي يعززوا الأداء المؤسسي داخل المؤسسة. نرحب فيك سعود.
4: يا هلا وسهلا أستاذ العزيز، وإن شاء الله بإذن الله تعالى سنتطرق لهذه الجوانب ما يخص بالتميز المؤسسي والحوكمة الرقمية
2: بإذن الله. سعود أيضا نرحب بأفلح بن سعيد النبهاني، المهتم بالابتكار في مجال السياحي، ومن ما يعرف طبعا منطقة العقر، انطلقوا من العقر لمناطق أخرى وجوانب أخرى في هذا الملف، طبعا ملف مهم جدا حول مستقبل الابتكار السياحي، وكيف يمكن أن تتحول مقوماتنا الطبيعية والثقافية إلى تجارب ومنتجات أكثر تنافسية. أهلا وسهلا فيك أفلح.
5: أهلا وسهلا، مرحبا أستاذي، وإن شاء الله بإذن الله اليوم نروح نتطرق على عديد من النقاط اللي هو المشاريع اللي موجودة في السوق والاحتياجاتها.
2: طبعا انتوا أفلح حققتوا المركز الأول في برنامج هامات، ومباركين طبعا تحدي كبير، كانت أيضا مروة منافسة لكم، ولكن أيضا انتوا كل الثالث، فكلكم نعتبركم الأول. مروة وأفلح كنتوا كلكم فريق واحد، لكن دائما في المسابقات طبعا أكيد في فرق نص درجة درجة بين الفريق الأول والثاني والثالث، بس يعني لما نشوف فرق بين المركز الأول والثاني والثالث درجة ولا نص درجة معناته نعتبرهم كلهم أول يعني. يعني هذه تعزز دائما تعزز حضوركم، فأهلا وسهلا بكم جميعا في نبض الابتكار. يمكن مروة راح نبدأ معك في موضوع شركة سلك للتكنولوجيا. إيش المشكلة اللي تأسست من خلالها الشركة، وإيش يميز فلسفة الشركة في بناء الحلول التقنية؟ كثير من الشركات يعني توجد يقول لك نحن نوجد حلول رقمية ونحن نقدم حلول، وهذا يقول نحن نقدم حلول، بس دائما إيش نحن نقول إيش يميز فريقكم، يميز أيضا فلسفة الفريق عندكم، فلسفة الشركة؟
3: أولا إذا برجع على خلفيتي العلمية أو العملية، أنت ذكرت أن أنا مبرمج أو مطور برمجيات ومحللة بيانات وكذلك باحثة في المجال السبراني كمجال أكاديمي. احنا دائما كان عندنا هاجس ان انا ما كيف اني استخدم التقنيه، كيف اوظف التقنيه لايجاد حلول. في سلك تك ممكن تشوف عندنا اكثر من 4 مشاريع قائمه حاليا. المشروع الاول هو تبع تشاركيه المخازن، واحنا يعني كانت فكرتنا بدل لا يكون الشركه هي المالكه فقط لهذه المخازن، ان يكون في تشاركيه بينها وبين الشركات الصغيره والمتوسطه، ونحول هذه الاصول من عبء الى انها تكون مستثمره ويستخدموها اكثر من مستخدم. كذلك عندنا حل في المجال الصحي، ننتقل من مجال اللوجستي للحل المجال الصحي. عندنا كذلك الاشياء اللي ممكن تلبس مثل الساعه او السوار، كيف ممكن تساعد الدكاترة لأمراض العيب الخلقية للأطفال بحيث أنها تعطيهم قراءات سريعة. بعدين انتقلنا إلى الجانب السياحي، مثل ما ذكرت كنا في هامات، كذلك في حلول سياحية وكذلك فيها رقمنة. بعدها تخصصي الأمن السبراني، وجدت فجوة في عملية التدقيق فأوجدت لها حل تقني بالذكاء الاصطناعي. فممكن تقول ان احنا جالسين كل مره ناخذ يعني ناخذ مشكله ونوظف التقنيه فيها.
2: ممتاز. يعني انا اتوقع ان يعني دائما يقول لك والله لما لكن اتوقع ان كل يعني كل هذه الاشياء الخمسه او المجالات الاربعه اللي جالسين تشتغلوا عليها كلها يعني كلها تنصف في مكان واحد اللي هو الخوارزميات.
3: بالضبط.
2: البرمجة المصنعة، لكن قبل البرمجة الفكرة، هل دائما المرو الفكرة أنتم كشركة تستمعوا من خلال طالب الخدمة أو تطوروا؟ بعض الأحيان في كثير من المؤسسات والله قال أنا أسوي لك حسب ما أنت طلبت، لكن في بعض المؤسسات تقول لك لا أنا ما أريد هذا، يعني ما أنصحك أنك تعمل كذا، مفترض أنك تعمل كذا على أساس ما يكون في استدامة للمشروع، في استدامة للمنصة، في استدامة لتطبيق هذا المشروع. فإيش دوركم عادة لما يكون صاحب الخدمة سواء جانب صحي أو جانب سياحي أو غيره، إيش دوركم كشركة؟ هل بالفعل تقوموا بعملية تطوير وتحسين الأفكار المقدمة من قبل طالب الخدمة في حالة أن بعض الأحيان طالب الخدمة ما يكون عنده كثير من الجوانب المتعلقة بتطبيق التقنية بعدين لاحقا؟
3: بالضبط. أمانة إذا بنرجع للشركة، الشركة ترى قامت من هكاثونات ومصرعات، فكانت الحلول أو المشاكل تطرح وبعدها احنا نقدم الحلول. هذه الحلول بدل لا تكون فقط نماذج أولية في هذه المسابقات أو المصرعات، آمنا فيها وطورناها لحد ما تكون منتج موجود على أرض الواقع. مثلا كان الهاجس في تشاركية المخازن، أحد الزملاء عنده مشروع واستأجر مخزن في منطقة معينة وكلفته مبلغ وقدره بحكم أنه ما عنده خبرة، أنه بعد 15 كيلو أقل من السعر اللي هو دفع بثلاث أضعاف، فهذه اضطر أنه نفس الشيء يأخذ المخزن كامل وهو كان محتاج لجزء معين فقط من المخزن. فالمشكلة أصحاب المخازن أنه إما أنا يعني أجرى كامل ولا ما أجرى نص، ما عندهم هذه الفلسفة أني أنا ممكن أشاركها مع أكثر من شخص من باب إخلاء المسؤولية، أنه أنت استأجرته وأنت تحمل كل اللي فيه. كذلك المخزن اللي عندنا في ظفار كان مخصص للطلبة، مثل ما تعرفوا أن فترة الخريف الطلبة ما يكون في صيفي والطلبة لازم يخلوا المساكن الموجودة هناك، فيعني عملية صعبة أن ينقل أثاثه إذا مثلا هو من مسندم أو من الشمال، ينقل أثاث وأغراض لمدة شهرين أو ثلاثة شهور. فإحنا وجدنا هذا المخزن أنه هو يستأجر ويحطهن معنا وتشاركية يعني بالتشاركية مع كل الطلبة ويدفع مبلغ بسيط جدا، انت حليت أزمة وشغلت هذاك المخزن اللي أصلا كان يعني كأصل مجمد.
2: وهذا تتعاملوا معه بالمنصة؟
3: في عندنا عندنا ويب سايت وتقدر تقدم على طلب حتى لو
2: كل
3: كان
2: السلطنة؟
3: لكل السلطنة. نعم عندنا في مسقط 3 مخازن وعندنا في ظفار مخزن واحد، وتقدر أنت تحدد نوعية المخزن اللي أنت تريده، هل تريده تبريد جاف. العملية القادمة إن شاء الله بتكون إدارة العمليات اللوجستية، بس عاد إن شاء الله هذاك مرحلة متقدمة بإذن الله تعالى.
2: بس فكرة جميلة يعني إن كيف وظفتي هذه التحدي ووجدت له حلول وسهلت على الناس أنها تطلبها ممكن أونلاين عن طريق الابليكيشن، ويحفظ حقوقه ويضمن أن يعني هنا أقل تكلفة، وممكن خاصة في بعض المناطق هو محتاج 3 أشهر هذه يحتاج يأجرها ويحتاج حتى تكون نظيفة بشكل دائم.
3: بالضبط كذلك أنت الحجز معانا إحنا مش فقط بالشهر، حتى لو مثلا أنت مستلم حمولة لمدة يوم واحد أنت ممكن تستلمها من الميناء وتحطها، واليوم اللي بعده أنت ممكن تنقلها. فإحنا عندنا العملية جدا مرنة، أنت تحجز المخزن اللي أنت تريده، نوع المخزن، المساحة اللي أنت تحتاجها، وبعدها تدفع المبلغ وخلاص تكون العملية جدا سهلة لك.
2: والمخازن أنتوا تستأجروها جاهزة ولا يتم إنشائها من قبل؟
3: لا إحنا حاليا نستأجرها جاهزة. أيوة ونتم يعني يتم عملية إدارتها من قبلنا.
2: ممتاز ممتاز ممتاز. سعود الرواحي، طبعا أنت مهتم سعود بالتميز المؤسسي والحوكمة الرقمية، يمكن نربط الفكرتين مع بعض أو حديث مروة حول موضوع كيف الفكرة لما توصلنا يحتاج لها ندرسها، يحتاج أن أيضا نستمع للطرف وفي نفس الوقت نحن كوننا متخصصين نحن أيضا ندعمها ونحتضن هذه الفكرة، هل هي بتتحول نحن نقدر نحولها أو لا بس نطور من عندك الفكرة. وطبعا كثير نتحدث عن الابتكار المؤسسي والتميز المؤسسي، ويعني كأنهم مساران هذا منفصل عن هذا، ولكن أتوقع أنهم يلتقيوا في مكان واحد. كيف يمكن أن تحقق المؤسسة التميز دون أن تكون مبتكرة؟ يعني ما لازم تكون مبتكرة، ممكن تكون متميزة فقط، تميز مؤسسي.
4: نعم أنا حاول أتحدث عن اللي هو كيف يمكن هذه الفكرة أن تصبح إلى أثر، ومثل ما ذكرت أستاذ عزيز أنه بتكون هناك أسعى لتحقيق استدامة دائما وإلى توليد قيمة مضافة، لأنك الفكرة متى يعتبر أساسا الابتكار موجود؟ عندما توجد شيء يحقق إلى قيمة ولا هدف يخدم سواء كان المجتمع أو الجانب الإنساني. لكن قبل الحديث لذلك حاول نتناول بعض المفاهيم حتى توضح للمستمعين الكرام ما يخص مثلا التميز المؤسسي، ما يخص الحوكمة الرقمية سواء كانت أو ما تسمى الحوكمة الذكية، ما يخص أيضا اللي هو الابتكار هذا المؤسسي. لأن البعض يظن بأن هذه المصطلحات صحيح أنها هي تواجدت يعني منذ فترة زمنية، ولكن كآلية تنفيذها ربما تكون تخضع إلى آليات جديدة. هذه المصطلحات البعض يظن بأنها متداخلة وبأنها تكون هي معقدة، لكن في الحقيقة هي كلها تصب في مجال واحد ألا وهو بناء مؤسسات حديثة، وسواء كانت هي من جانب مشاريع فردية أو تكون مثلا مشاريع اجتماعية وما شابه من هذه الأمور. في الأخير إن نحاول إن شاء الله نربط وجد العلاقة بين هذه المصطلحات الثلاثة، ولهذا أنا أبدأ من التميز المؤسسي، لأن البعض يظن بأن أو يظن بأن التميز المؤسسي هو شعار يتغنى به، لكن في الحقيقة هو عبارة عن ثقافة تبنى، عبارة عن منظومة تدار، أو إنها أيضا كذلك رؤية تترجم إلى واقع وإلى أثر ملموس في خدمة هذا المجتمع. فباختصار التمييز المؤسسي هو تحويل هذه الأفكار إلى أثر واقعي، وأيضا تحقيق أداء مستدام. ولما أقول إن أداء مستدام بمعنى إنه إلى أهداف طويلة المدى، إلى نتائج طويلة المدى، وذلك من خلال أنك تكون عندك مثلا العمليات من أفضل ممارسات الموارد البشرية، الكفاءة، الخبرة، المعرفة في هذا المجال. لهدف أني أنا أركيك يعني هذا التمييز المؤسسي يصل إلى نتيجة اللي هو التركيز على الابتكار وأيضا التحسين أو التحسين والتطوير. فخلقنا هنا مفهوم جديد اللي هو الابتكار. الحين صار كأنه التمييز عبارة عن قيمة ناتج وفق مثلا معايير معينة، تقييم معين.
2: هل لازم يأتي من الابتكار؟
4: ممتاز. هنا الحين أريد أوصل إلى العلاقة الجوهرية بين الابتكار وبين الحوكمة وبين التمييز المؤسسي. ولهذا إنه لما نقول ما يقصد بالابتكار المؤسسي هو توليد أفكار جديدة أو حلول إبداعية لكن لها قيمة مضافة. مثل ما ذكرت أصبح الآن عندي تمييز المؤسسي نتيجة، وأصبح الآن الابتكار هو عبارة عن فكرة. من يدير هذه الفكرة؟ كيف؟ ما هي الآليات التي تحدد؟ من يحدد الأدوار والمسؤوليات تقوم حتى نجاح هذه الفكرة وتتحول الأثر؟ هنا يأتي دور الحوكمة اللي هو قد يكون البعض يعني بغض المسميات الحوكمة القديمة،
2: لأن مسميات كثيرة حوكمة.
4: نعم. حوكمة. وللأسف يعني البعض لا يدرك مفهوم الحوكمة، يعني تغير مفهوم الحوكمة من القديم إلى الحديث إلى الذكية اللي هي إلى التقنية، ليست مجرد فقط أداة استخدام تقنية وشيء، هي عبارة عن فلسفة أكثر من كذا في إدارة حديثة. فالحوكمة بشكل عام هو نظام متكامل، هذا النظام للتوجيه للرقابة من خلال أنك أنت تحدد الأدوار والمسؤوليات، تحدد أصحاب المصلحة لهدفين. من طبعا كل هذه الأشياء تقوم بها من خلال ضوابط، قوانين، قواعد، سياسات، لكن تصل إلى غرضين. الغرض الأول إما تكون للضبط، وبمعنى الضبط أنك الفكرة، أو أنك تسريع سرعة إنجاز هذه الفكرة. إذا كانت هذه الفكرة تنتج في 3 دقائق معين، فهي تصل أنت من خلال الحوكمة إلى دقيقة أو دقيقتين.
2: يعني يقاس، يعني نحن نقول مثلا خلينا يعني شوية نروح للمؤسسة داخل، يعني هل المؤسسة اللي عندها ابتكارات، عندها مبادرات ومشاريع مثلا وأفكار كثيرة، تعتبر أن المؤسسة هذه مبتكرة؟ يعني هل تقاس بكثرة الأفكار وكثرة المبادرات ولا إيش بالضبط؟ أم يعني إن الابتكار مؤسسي يقاس بتحول يعني ملموس
4: شوف
2: أو أثر؟
4: نعم أستاذي، هو في الآخر هنالك يعني كل مؤسسة لها مؤشرات قياسها في الإنجاز، أيضا تعتبر من ضمنها اللي هي الابتكارات والإبداع. هذا جانب من جوانب أنك أنت اليوم لما تشوف مؤسسة ابتكرت شيء جديد هو محوكم، تأكد أن هنا في استدامة، في ناتج، وبالتالي تكون مؤشراته راح تكون مرضية سواء كان على المستفيد بالذات أو المستخدم أو أيضا على المؤسسة بنفسها.
2: بس يعني هل دليل، أقطع كلامك سعود، هل دليل كلما زادت الأفكار وزادت المبادرات وفي مؤسسة مبادرة مبادرة مبادرة بس يمكن 20 مبادرة تتحقق واحدة بس مثلا، هل هو دليل ولا لا؟ يفترض العكس، يفترض لا يعني نركز يكون في مسار صحيح، مسار نحقق فيه حوكمة ان هذا المبادرة تتحقق، يعني تروح اثر ملموس والناس تستفيد منها.
4: نعم استاذي، هو ليس مقياس عشان، لكن ايضا كثرة هذه المبادرات بغياب الحوكمة، هي صحيح ان في مؤسسات مبادرة نطلق عليها، لكن هل الناتج التي تصل له هذه المبادرات هو المقياس الرئيسي يمكن استدامتها لفترة طويلة؟ غياب الحوكمة، أنت صحيح أن تكون هذه مؤسسة مبادرة، لكن لا هذه المبادرة لا يمكن استمرار لفترة طويلة لغياب الحوكمة. ولهذا سأجد أن العلاقة بينها اللي هو الابتكار وهذه المفاهيم اللي تطرقت إليها، بأن الابتكار إذا وجدنا العلاقة بينه وبين التمييز، بمعنى أن الابتكار أصبح هنا محرك وفي المقابل هو التمييز أصبح نتيجة، فأصبح الابتكار يفتح هذه الأفاق والتمييز على أساس أنك أنت يضمن هذه الاستدامة. في المقابل لو أخذناها من جانب اللي هو العلاقة بين الابتكار والحوكمة، أن الابتكار هنا يحتاج إلى الحوكمة حتى يصبح مستدام، والحوكمة تحتاج أساسا إلى, إلى, إلى, إلى الابتكار حتى تكون أن هذه الفكرة لها حيوية ولها فعالية أكثر. أنا أتوقع أني ركزت كذا على هذه المفاهيم، ولكن المفهوم الأكثر اللي هو الآن يتداول في المؤسسات كما ذكرت أستاذي، ألا وهو الحوكمة الرقمية، وبالأخص أن دور يعني ما شاء الله توجيهات سامية.
2: صحيح. نعم. يعني يمكن احنا راح نجي على موضوع الـ الـ الـ يعني التميز او الابتكار في الرقمنة، وخاصة فيما يتعلق ايضا من هو المسؤول عن الابتكار داخل هذه المؤسسة. يعني هل في حد مسؤول، شخص معين مسؤول عن الابتكار ام لا؟ يعني هو الابتكار يعني ممكن يكون يطلع من اي جهة او اي شخص يمتلك القدرة على التفكير خارج الصندوق لمعرفة او يلامس المشكلة ويجد لها حلول ذكية بالتبادل أو بالموارد المتاحة داخل هذه المؤسسة. أفلح نبهاني، طبعا أفلح أنتوا اهتميتوا كثير بالمجال السياحي، وحاولتوا، مش حاولتوا، نفذتوا بالفعل كثير من مبادرات تطوير، وكل مرة نشوف مشهد جميل من التطوير، وهذا التطوير ما أشرت فقط في البناء، يعني في العمران، التطوير حتى في الإنسان، تدريب، تمكين، تمكين السياحي، المرافق، الممكنات، الأدوات، الأعمال، الأفكار، ما تنتظروا الفكرة تجيكم، أنتوا تروحوا للفكرة لنجاح هذا المشروع. يعني عندما نقول أن الابتكار السياحي، إيش نعني، إيش يعني ابتكار سياحي؟ نقول مشروع سياحي معروف، بس إيش يقصد بالابتكار السياحي؟
5: طبعا اولا استاذي يمكننا نوضح الصوره الكبيره اللي احدثت تغيير في عمان كامله، اللي هي شراره البدايه، شراره اللي لتغيير مفاهيم الجانب السياحي وكذلك الجانب الاقتصادي في مجال السياحه، اقصد اللي هو منبعها حاره العقر. فاغلب المشاريع الحين اللي احدثت تطور كبير في الولايه هي يمكن خلينا نقول سببها حاره العقر، لانه صار حراك قوي، وكل صاحب منطقة أو صاحب فكرة طبقها في أرض الواقع مباشرة ولاقت استحسان لكثير من الزوار والمستفيدين من هذه الخدمة. فإحنا دائما كنا حريصين أن نقدم خدمة بطريقة مبتكرة وطريقة تلامس الزبون أو العميل اللي يحصل هذه الخدمة. من ضمنها ممكن بعض الأفكار اللي طبقناها اللي هي مشروع سارينا، اللي هي بالتنسيق مع طيران الشرقية العمودي. فقبلنا الفكرة هذه، وكان كثير ممكن الناس ما يستوعبوها كيف ممكن نجيب طائرة هليكوبتر وننزلها إلى نزوة. فكانت يمكن في وقت عرقلات في هذا الموضوع، ولكن الحمد لله بتيسير من الله وجهود الشباب اللي موجودين تحققت هذه الفكرة وطبقناها إلى أرض الواقع. وحتى الفكرة هي هذه لما طبقناها في نزوة، كثير من مناطق السلطنة كانوا يريدوا هذه الفكرة يطبقوها نفسي في الولايات المختلفة في عمان.
2: طبعا احنا شاهدنا يمكن أفلح كثير من الأفكار فيما يتعلق حتى الدرون، النقل اللوجستي، الطائرات المسيرة، نقل البضاعة 20 كيلو، 30 كيلو، 40 كيلو، 50 كيلو، وأنا أتوقع مع مرور الوقت راح يكون فيها استدامة على مستوى الأفكار. وهذا اللي أقصد، أن كيف ممكن أن السياحة موجودة، بس كيف نبتكر في السياحة نفسها، كيف نضع أو نستخدم أدوات مختلفة للحصول على أكبر عدد ممكن للمكان هذا السياحي وللموقع للموقع هذا السياحي. وبالتالي نروح مباشرة أفلح يمكن لتجربتكم في هامات، مشروعكم اللي حصل المركز الأول في هامات، إيش كانت فكرته بالضبط وإيش سويتوا عشان تحققوا المركز الأول في المشروع؟
5: طبعا احنا من خلال تجاربنا السابقة اللي موجودة عندنا في النزل اللي نديره، اللي هو نزل الدار اللي موجود في حارة العقر، كنا دائما نقرأ أفكار الزباين أو الضيوف اللي كانوا يجيوا عندنا، نقرأ ونسألهم وناخذ آرائهم في السياحة اللي موجودة عندنا. فكان هم يريدوا شيء ملموس، ما فقط انه يشوف الطبيعة او انه يشوف مثلا القلاع، يشوف المباني والتاريخ والتراث، لا، هو يريد يتعرف على يعني المواطن العماني، ما هو تاريخ المواطن هذا. فمن هنا انبنت الفكرة إنه ضروري إن ندمج ما بين الجوانب هذه، سواء كان الجانب الإنساني اللي هو المواطن العماني والتاريخ وتراثه، وكذلك نفس الشيء اللي هو البيئة المحيطة اللي موجودة عندنا، سواء كان من تنوع جغرافي وتضاريس جبال وما بين سهول ما بين أودية. فإحنا ابتكرنا الفكرة خارج منظومة حارة العقر. هنا عملنا إحنا تحدي لأنفسنا أولاً، إنه ممكن نخلق مكان جديد غير مستغل غير مأهول، ونحوله إلى فكرة اقتصادية، مشروع وطني يفيد. هذه الفكرة ممكن يستفيد منها كثير مشاريع ثانية مستقبلية.
2: مش كانت القوة يعني أقوى منطلق للفكرة بالضبط؟
5: خلنا نقول
2: التقييم، لما كنت في التقييم مراحل التقييم، لا أكيد في كثير من الأفكار
5: بالضبط
2: داخل هذا المشروع، داخل عنوان، هو عنوان واحد، لكن أكيد في نقطة كانت هي الأقوى بالنسبة لكم كفريق لما كنت تقدم المشروع.
5: كانت هي أكثر شيء اللي هي الاستدامة في المشروع، ونفس الشيء كذلك الشراكة المجتمعية. إحنا لما طبقنا فكرة المشروع و يعني استعرضناها، ما فقط إن إحنا ندير المكان، لا، إحنا ممكن نجيب أشخاص حرفيين في أسر منتجة، في مشاريع مختلفة موجودة ممكن غير مكتشفة، نفس الشيء كذلك
2: نفتحوا أفاق،
5: نفتح أفاق كبيرة لأسر كانوا يبحثوا عن مصدر دخل إضافي لهم. فإحنا بهذا الفكرة إنه نجيب الشخص عنده مهارة معينة، عنده منتج نستعرضه في في في هذا المشروع. فهو ممكن نتقول مجمع عدة مشاريع، عدة أفكار، عدة الأنشطة في نفس المكان.
2: هل كانت الفكرة أصلاً أنكم تطبقوها مؤقت يعني موسمية أو تكون دائمة؟
5: طبعاً ممكن نعرف أن عمان سياحياً نوعاً ما موسمية، ولكن هذا الشيء إحنا قاسين نحاول نغير التفكير فيه في في في سلطنة عمان. واحدة من الأشياء اللي اشتغلنا عليها إن زرعنا فوق 4000 شجرة في منطقة خلنا نقول سيح، كما نقول قردة. ما كان الواحد يتوقع أنه في وسط هذا المكان ممكن أنه تنشأ واحة خضراء. فكثير حتى الحين زواري لما يزورونا، بداية الطريق هي سيح، من بعدها لما يوصل قريب المخيم هذا يحصل المنطقة كامل خضراء، فيها أشجار يعني كبيرة وفي لطافة في الجو يعني موجودة. فهنا احنا حلينا الموضوع انه السائح او حتى كعماني ممكن يعني خلنا نقول انه يصير توجهه الى الخارج، لا الحين احنا ممكن نستقطبه ويجي عندنا الى المخيم، لانه في عندنا اخضرار في المكان، في عندنا مرافق باردة خلنا نقول مظللة، فهنا ممكن انه يعني يخلق اجواء سياحية جميلة يعني في الصيف. حتى
2: خذوا مشروع مرو بعد هناك ينفع
5: بالضبط،
2: تبحث عن مكان كذا يعني بدل النخيل تروح عند الأشجار
5: يعني. يعني احنا يمكن نفس الشيء، انا والأخت مروة كنا على نفس طاولة في المنافسة، ولكن يعني من كانت منافسة جدا قوية ما بين كل الفرق، والحمد لله توفقنا احنا والأخت مروة نفس الشيء كذلك في في في التأهل للنهائي.
2: يمكن لأن هي كانت بروحها وأنتم مجموعة ما شاء الله
5: بالضبط
2: 5-6 ولا حياك جميل أفلح هذه الأفكار بالفعل، إن كيف يعني ما في شيء صعب طبعا إذا كانت الإرادة موجودة، الهمة موجودة، الإصرار موجود، الهدف واضح، أدوات الهدف عشان نحققه واضحة، مثل ما قال نحن جبناها بطريقة أدوات، لكن منسى ايضا تتكلم عن الحوكمه، وان نحن نحوكم هذا الشيء عشان نوصل للهدف. مروه نرجع لتشاركيه المخازن، عجبتني هذا المسمى. الان وصلتوا لمشروع تقني واضح تماما، ايش تحتاجوا خلال المرحله القادمه؟ اكيد بعد النجاح الاول 3 في مسقط 1 في ظفار، اكيد لا يعني الان نجحتوا فيه، ايش التوسع القادم؟ هل تحتاجوا الى يعني الى يعني الى الى تشريع معين؟ هل الموافقات كلها سهله؟ البيانات كيف؟ التوسع، التمويل، سوق؟
3: والله بخصوص التشريعات، كنا في الاحتفال باليوم اللوجستي وكنا مع سعادة الوكيل، وكان في جلسة نقاشية وتناقشنا في الموضوع، وحب جدا الفكرة، ويعني تكلم أن إحنا هذا القطاع جالسين نشيل منه الضبابية، ورحبوا بالفكرة، ويعني أمانة جدا قالوا إحنا مستعدين ندعمكم بأي شيء، وإذا يعني مشكلة معينة جالسين تواجهوها ممكن إنكم تتوجهوا لنا في أي وقت لعمل التسهيلات. المشكلة اللي إحنا نواجهها حقيقة عشان نكون شوية شفافين، يعني مقاومة التغيير، فكرة مقاومة التغيير. أول معاناة كانت مع أصحاب المخازن، أن كيف أنا بضحي بمخزن يعني بهذا الحجم، ويمكن المدخول يكون بسيط، أنا أريد أقرأ مرة واحدة وأشيل همه مرة واحدة. فإحنا مسوين معاهم مثل العقود، أن نسبة وتناسب على حسب التشغيل. كذلك الشركات كيف تثق في شركة جديدة جايبة فكرة جديدة أما موجودة لسه في السوق، ولكنها موجودة في الدول الأخرى، ويعني ممكن احنا نستفيد من تجارب الدول الأخرى. فهذه المشكلتين اللي نواجهها الحين، ان صاحب المخزن ما مقتنع بالفكرة، وصاحب الشركة بعد ما مأمن، ولكن في أشخاص بدأوا يأمنوا في هذه الحل، وعندنا عملاء الحمد لله.
2: خاصة يعني عندكم تجربة، ممكن يشوفوا ردود الفعل الناس اللي أخذوا من عندكم قبل، ممكن يكتبوا ردة فعلهم بعد تعامل مع النظام، تعامل مع أيضا المخزن نفسه، يعني أنكم يعني آمن. مع مرور الوقت بتشوف الناس كلها تيجي عادي
3: يعني. بالضبط، بس يعني هي الأعمال الريادية تحتاج نفس طويل للأمانة.
2: طبعاً.
3: تحتاج نفس طويل، يعني إحنا مستمرين إن شاء الله، مؤمنين بالفكرة.
2: بديتوا بواحد وبعدين أربعة، وحاليا إن شاء الله تتوسعوا، أنا أتوقع أن يعني راح تمتلكوا أسطول إن شاء الله من المخازن على مستوى أيضا السلطنة إن شاء الله. سعود، هل يعني هل الابتكار يحتاج إلى حوكمة؟ يعني هل كل ابتكار يحتاج إلى حوكمة، ولا ممكن يعني شيء من الابتكارات تمشي بدون حوكمة أصلا؟
4: نعم، أنا ذكر هو الأستاذ أفلح جزاه الله خير نقطة جدا مهمة، إنه سبب النجاح كان الفكرة على مستوى التقييم بين كل الأفكار اللي كانت مشاركة، اللي هو الاستدامة. هو لهذا أساسا الاستدامة من هي اللي يحقق الآن، حتى لو كان الابتكار يعني نقول خارج الصندوق أو حسنت هذا الفكرة وطورت وكذا، هي تستمر لفترة بسيطة وثم بعد ذلك تنقطع، يعني ما تقول عندها استدامة. لهذا هل نستطيع القول ان هنالك يعني ابتكارات بدون حوكمة، او حوكمة بدون ابتكارات وكذا؟ حقيقة هناك في مؤسسات تبتكر لكن ولا تطبق الحوكمة، وبالتالي افشلت في هذه. فهذه هي عبارة عن يعني من خلال دراسات اثبتت هذه النظرية. لهذا انت تحتاج الى الحوكمة، يعني حتى اذا صح التعبير أصبحت الآن الابتكار يعني مثل السفينة، العلاقة بين الابتكار وأيضا ماذا الحوكمة، هي مثل السفينة تحتاج لبوصلة، هنالك إبداعات، هنالك مبادرات، لكن أين اتجاهاتها؟ تحتاج إلى من ينظمها في جانب ماذا الحوكمة. ولهذا نعطيك مثال آخر أستاذ العزيز، هو مثلا تم ابتكار مثلا سيارة ذات محرك عالي، هذا يعتبر ابتكار، ولكن هنالك هذا الابتكار لكي ينجح معك تحتاج انت مثلا الى انظمه، سواء كانت على لوحه القياده.
2: سعود، خلينا على تجربه التشاركيه المخازن مثلا. نظام، ايش الحوكمه اللي فيه عشان نوضح ايضا نكون قريب شوي من المستمع.
4: ممتاز. يحتاج انت لما يكون هذه الانظمه هي قالت من ضمن كان الصعوبات التي تواجه فيها هي مقاومه التغيير. وهذا طبعا ترى يعني يعتبر من المعوقات اللي ما يخص انه احيانا فشل بعض او تحول من فكره بلا نتيجه،
2: وتحدي يعني.
4: نعم، تحدي كبير. ايضا الثقافه المؤسسيه لها دور، انت اليوم مستحيل انك تقدر تدخل الى بيئه وعنوانها دائما يعني عندهم الفشل، انك انا اخاف اني افشل، اخاف اني اقدم شيء مثلا جديد، او ان خوفا مثلا فقد بعض الصلاحيات من بعض هذه الانظمه. لما ياتي هذا النظام مثلا ويحوكم بطريقه يضبط هذه الاليات، يضبط يحدد الادوار والمسؤوليات من يقوم بها عشان ما تصل الى مرحله انت في تداخل في صراع في كذا، فتلاحظ ان البعض منهم يعني غير يقول لك انا ما اتقبل هذا النظام، لأنه ينزع مني بعض الصلاحيات، أو أفقد بعض المسؤولية أو أفقد قيمة كانت بالنسبة لي مضافة شخصيا كذا. فهذه الحوكمة هنا يعني فيها نوع من الشفافية، فيها نوع من الكفاءة، فيها نوع من الاستدامة، يعني تعطيك مبادئ أنك الفكرة هذه لازالت تكون مستدامة عندك.
2: زين ممتاز. أفلح بالنسبة للقطاع السياحي والابتكار في القطاع السياحي، نشوف في بعض الأماكن أهل المكان ينجحوا في إدارة ذاك المكان السياحي لأنهم جالسين يفكروا بطريقة أيضا مبتكرة، يعني كل اللي جالس يحصل طبعا طريقة مبتكرة سواء في البناء، في الترويج، في الحركة، في التجارة، في البزنس، في كل شيء. إيش العوامل اللي تساعد عادة دائما النجاح في الابتكار في المشاريع السياحية؟ يعني كثير عمان تمتلك مقاومة سياحية كثير، فيها جبال، فيها رمال، فيها حصون، فيها كل شيء، كل الممكنات، فيها الموارد الطبيعية، في كل شيء.
5: نعم.
2: بس إيش ليش يعني في أماكن تنجح وفي أماكن لا؟ هل في تحدي مثلا في البيئة، ولا البيئة هي واحدة نفسها أصلا؟ درجة الحرارة نفسها، درجة البرودة نفسها قريبة من بعض، هذه أعتقد ما لها علاقة في لا. هل نحتاج بالفعل إلى تمكين وإثارة هذا الجانب لدى سكان ذيك المنطقة، أو نحتاج إلى أن نمكنهم بحيث يقدروا يستفيدوا؟ لأن كلما توسعنا في الجانب السياحي كلما زاد عدد الناس اللي يزوروا عمان سواء من داخل عمان أو خارج عمان، وما نشهده أيضا الآن وما تشهده أيضا الآن نزوة وبدية وغيرها من المناطق اللي فيها رواج سياحي قوي، في حضور جماهيري كبير، وبالتالي نتوقع أن في سبب معين اللي يخلي هذه المنطقة هي ناجحة أصلاً.
5: بالضبط، مثل ما ذكرت الأخت مروة أن ريادة الأعمال محتاجة نفس، فصاحب المشروع لازم يكون يوقف على مشروعه، لازم يؤمن أول حاجة بالفكرة والمشكلة اللي كانت موجودة يواجهها المجتمع في ذيك الفترة يعني. فبنى فكرته من مشكلة وأوجد لها حل، قدم الخدمة للمستفيد وللمستهلك النهائي. فهنا إذا هو آمن بالفكرة وطور فيها بإمكانه أن ينجح فيها مهما كانت الظروف، مهما كان موقع المكان. إحنا الحين نتكلم عن ناس يجيوا من شتى أنحاء العالم يروحوا فقط يزوروا معلم معين لأنه هو متميز عن بقية المشاريع أو بقية الأفكار اللي موجودة سواء كان في داخل عمان أو خارج عمان. هنا إحنا هنا مثل ما ذكرت إنه سابقا كنا اشتغلنا على نزل دار اللي موجود في منطقة سياحية منتعشة، أريد الحين حولنا فكرة مشروعنا ومشاريعنا إلى منطقة مختلفة عن حارة العقر، بحيث أنه نبعد شوية عن الزحام، نبعد عن المنطقة السياحية الأساسية، نوسع الرقعة الجغرافية في لمناطق مختلفة. فالحين احنا بتنفيذنا لهذا المشروع أوجدنا فكر مختلف للسياحة بإمكان أي شخص يطبقها في عمان، إنه يخلق من مكان جديد مشروع مختلف ومبتكر، أهم شيء لازم يكون. إذا أوجد الفكرة مبتكرة هنا عادي عندك أي شخص يجي ويوصل عندك متعني، يعني حتى مسافة بعيدة.
2: ممتاز ممتاز، أنا أتوقع أن هذا راح يخلق أيضا حتى مساحات أوسع وأفاق جديدة قادمة. مستمعينا الأعزاء ابقوا معنا، نعود بعد الفاصل في نبض الابتكار.
0: نبض الابتكار.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق.
1: نبض الابتكار.
0: نبض الابتكار.
2: عدنا إليكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الشباب، ونواصل معكم هذه الحلقة من برنامج نبض الابتكار مع ضيوفنا في الاستوديو، كل من مروة مبارك الحجري رئيس تنفيذي للتسويق في شركة سلك للتكنولوجيا، وطبعا هي شركة تعمل على تطوير حلول رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات. أيضا سعود بن علي الرواحي المهتم بالتميز المؤسسة والحوكمة الرقمية، وأيضا أفلح بن سعيد النبهاني المهتم بالابتكار في مجال السياحة. نعود لك مروة، مثل ما تحدثنا سابقا عن شركة أو تأسيس سلك للتكنولوجيا، ويمكن أنت عندك تجربة أيضا نفس أفلح اللي هي موضوع الهامات، كانوا يعني منافسين شرسين خلال المرحلة التقييم في هامات، ويمكن هذه الهامات يعني تمر بمراحل جدا جميلة، مرور هذه المنظومة بالمحافظات وبعدين يتم يعني ترشيحهم من المحافظات وبعدين ينافسوا على مستوى السلطنة في مسقط. كيف كانت التجربة؟ كيف بدأت؟ من وين بدأت هذه الأفكار؟ وكيف طرحت؟ وكيف أيضا سجلتوا فيها؟ وبعدين وين الخطوات والمسار اللي مر فيها الهامات؟
3: صحيح، صراحة هامات من أجمل التجارب اللي خضتها كمصرعة. أمانة أنا كنت دائما كون أني من أبناء ولاية بدية، وبدية معروفة وجهة سياحية، ولكن كان يضايقني أن السائح يعني ما يجلس في بدية إلا فترة المساء ومبيت ويطلع من بدية. ليش؟ لأن غياب ممكن نقول الأنشطة الصباحية، فكان يروحوا إلى مثلا وادي بني خالد أو صور ويرجعوا الفترة المسائية إلى ولاية بدية. فكنت أفكر أن أريد تجربة مرتبطة بالمكان والهوية، فيعني كنت وأنا مارة البدية شفت الشعار، أن شعار ولاية بدية نخلة المبسلي، وهذه النخلة غابت غياب تام عن الهوية السياحية في بدية. فحتى الأشخاص، أنا بسألكم لما حد بيقول لك بدية على طول بي في بالك الرمل، مع أن يعني شعار الولاية هي نخلة المبسلي. فمن هنا جاءت فكرة دار القيض، كان مشاركتي بمسمى دار القيض. فكرة تشمل على مجموعة من التجارب من الإقامة والزراعة والورش، تقريبا ممكن نتشارك أنا والأخ أفلح في بعض الأفكار، ولكن كل حسب هوية المكان والإنسان اللي كان موجود في هذاك المكان. فكنت أنا أريد أن السائح ما يأخذ صور فقط في المكان، لا، أريده يعيش تجربة وتظل في ذاكرته هذه التجربة مرتبطة بولاية بدية. وعشان كذا أنا حاولت أن يكون دار القيض نحول التراث من شيء يشاهد إلى تجربة تعاش.

0: اش ويعني بديه وجهه معروفه، فانا ما بحتاج اني اسوق كثير للمشروع كوجهه، يعني ما بحتاج اني اجذب السائح لولايه بديه، بحتاج فقط اني اسوق للفكره الجديده اللي احنا جايبينها، انك انت تعيش في الولايه بهذه التجربه الاستثنائيه.
1: ممتاز، ايش كان مشروعكم؟
0: دار القيض عبارة عن ورش ونزل، أنت تعيش
1: تفاصيله.
0: الورش اللي هناك موجودة. احنا استفدنا من الحرفيين الموجودين في الولاية كيف كانوا يستفيدوا من النخلة، من الجذع إلى احنا نسميه العسو أو السعف. فالحرفيين اللي هناك يعلموك كيف تسوي القفير، كيف كانوا يسووا البيوت من جذع النخلة، كيف كانوا يستخدموا الخوص كذلك في بناء البيوت والعرشان، يسووا منها ملهبة، كذلك التمر، الرطب، نخلة المبسل يسووا منها الفاغور، والفاغور يعني مشهور عالميا أنه يصدر أصلا خارج السلطنة. فهذه كلها التجارب راح يعيشها عندنا السائح، ما فقط بس يمر ويشوف نخلة، لا هو بيتعرف هذه النخلة كيف عاش عليها الإنسان في الولاية.
1: نعم.
0: فعلى حسب الموسم راح يشارك، إذا كان مثلا موسم تبسيل بيساعد في التبسيل، إذا كان موسم الخراف بيخرف، فعلى حسب الموسم أو الوقت اللي هو جاينا بيعيش التجربة. كذلك في ورش متخصصة كيف إحنا الناس ممكن تسميها مخلفات النخيل، بس إحنا لا، نعيد تدويرها ونستفيد منها كامل. كذلك بيكون طحن النواء قبل
1: يعني
0: الناس.
1: قصدك انك لما تعملوا المشروع كان تعملوه بشكل متكامل،
0: بالضبط.
1: ايش اللي يعني الموارد او ايش القنوات اللي ممكن تعظم دخل هذا المشروع وينجح سياحيا؟
0: بالضبط. كذلك بيكون في تجربة الطبخ، فبيكون عندنا اكثر من باكج، انك انت تعيش في الطبيعة، بيكون حتى المساكن بتكون في بالشكل التقليدي وفي بالشكل المودرن، فأنت على راحتك تختار إيش التجارب اللي أنت تريد تعيشها وتعيشها، لكن كلها من وإلى النخلة.
1: نعم.
0: وكذلك مثل ما تكلم الأخ أفلح أنهم زرعوا هذه المنطقة ب4000 نخلة، إحنا في المشروع زرعنا 400 نخلة مبسلي لهذا المشروع.
1: نعم، ممتاز. أفلح، إيش كنت يعني إيش كان بالضبط يعني التركيز عليه للمشروع عشان ينجح هذا المشروع بعد هذا العدد الكبير من المشاركات؟ كانوا يركزوا على إيش أبرز الأشياء وقوة المشروع في رأيكم لما كنتوا أنتوا في المراحل التقييم؟
2: يمكن في فكرة المشروع اللي طرحناها في برنامج هامات كانت هي يمكن نشاط واحد أو ممكن نشاطين إلى 3 أنشطة. واحد من الأنشطة القوية اللي احنا كنا نركز عليها الضوء، وطبعا ممكن يكون هو مشروع جدا ضخم وكبير تحقيقه، لكن له عائد سواء كان عائد اقتصادي غير مباشر أو أنه بتفاعل السائح لما يوصل عندنا في مخيم النيم، اللي هو ابتداء من تربية المواشي واستخراج أو رعيهن وإطعام الحيوانات هذه والعناية فيهن، من بعدها نوصل إلى مرحلة استخراج الصوف وكيف طريقة العناية بالصوف وغزل الصوف، ومنها يروح إلى مرحلة اللي هو النسيج. من بعد النسيج ممكن السائح يشوف كيف طريقة هو يقرب بنفسه كيف ممكن يصنع صوف، قطعة قماشية من الصوف ويحولها إلى مثلا جلوفز أو اللي هو القفاز، أو إنه مثلا في كذا بعض المنسوجات البسيطة اللي ممكن من بعد كل هذه المراحل في هذه التجربة إنه يشيل هذه القطعة اللي صنعها بيده إلى إلى إلى بلدته، يعني هي تعتبر مثل هدية من عمان إلى هذا السائح. فبهذه الطريقة ممكن السائح لما يروح إلى بلدته ما ينسى إيش التجربة اللي خاضها معانا، ومنها ينقل التجربة اللي خاضها إلى أهله أصحابه، وممكن في احتمال إنه يرجع إلنا يخض التجارب الثانية اللي قاسين نشتغل عليهن. طبعا أنا ذكرت اللي هو تجربة صناعة النسيج واستخراجه، في عندنا التجارب مختلفة وفي أنشطة طبعا ترفيهية سواء كانت ترفيهية أو توعوية أو ثقافية، منها نفس الشيء كذلك لما ذكرت موضوع 4000 شجرة أغلبها أشجار برية، بحيث انها تتحمل التضاريس اللي موجوده عندنا وتنمو في مناطق القاحله، اللي هو استخراج الزيوت سواء كان زيوت عطريه او زيوت الدوائيه العلاجيه الطبيه، اللي هي مثلا من شجره الشوع والنيم والسدر والسمر والغاف، وفي عندنا بعض المنتجات اللي ممكن نستخرجها من اشجار المورينجا. طبعا كل الاشجار تكون من الطبيعه العمانيه والتراث العماني اللي نستخرج منه الزيت، وممكن يستخدموه في سواء كان في الطبخ او في للتداوي. في كثير افكار مطروحه، وممكن المصطلحات هذه مع الاستاذ سعود اللي هو الحوكمه هذا المشروع جالسين ندونها ونطور فيها، بحيث أن تكون واضحة الخطأ ونمشي فيها بثبات، وبحيث أن نفس الشيء ما نخرج عن إطار الفكرة الأساسية. ممكن بشكل عام تقريبا هذا اللي كفكرة مشروع متكامل اللي موجود عندنا في مخيم النيم.
1: سعود ممكن تضيف شيء؟
3: نعم، أنا صراحة يعني هذه المبادرات الشبابية هي الحمد لله حققت يعني على مستوى جدا، يعني ما أساسا هي تحقق ما يعني رسمت لي رؤية عمان 2040. والأساس لو تطرقنا إلى جانب البحث والبحث العلمي والابتكار، كل هذه المبادرات وكل هذه البرامج الشبابية هي حوكمت من وين؟ حكمت من هذا الجانب من رؤية عمان 2040 ومنطلق بالنسبة لهم، بغض النظر عن نوع اللي هي المبادرة سواء كانت تقنية أو مبادرة خدمية اجتماعية ما شابه من ذلك. لكن هي يعني هذه المبادرات تحقق استراتيجية، تحقق قرارات، تحقق أدوار، تحقق مسؤوليات، هنالك أيضا يعني يتزامن معهم علم آخر يعني في الحوكمة وهو إدارة المخاطر. هم اليوم أصحاب هذه المشاريع وأصحاب هذه المبادرات يحتاجوا إلى معرفة ما هي المخاطر لهذه المشاريع، سواء كانت مخاطر مالية، مخاطر يعني تخص جانب العمل وما شابه. ايضا يعني لو يعني انتقلنا الى حتى النتائج الان ما شاء الله في جانب الحوكمه في الابتكار بالاخص في سلطنه عمان، والله الحمد يعني تعد كما ذكرت سابقا بانها ركيزه اساسيه من رؤيه عمان 2040. ولهذا مثال عليه وهو الحوكمه الرقميه اللي ما نسمع بها الان من الانظمه ومنصات وما شابه ذلك. هي ليست يعني مجرد تقنية، هي فلسفة إدارة حديثة بهدف أنك أنت تجعل القرار أكثر وضوح، تجعل البيانات أكثر يعني دقة وصحة حتى ما يحتاج إليها المشاريع. اليوم أنا مستحيل أقوم مشروع معين اللي عندي البيانات هذه غير يعني غير صحيحة، مؤشراتها غير دقيقة، قد تكون هناك تنتج عنها كما ذكرت اللي هي مخاطر. لهذا يعني أنا صراحة يعني من أقف كثيرا عند اللي هي الحوكمة الرقمية في سلطنة عمان، لأنها امتازت بكثير وأصبحت سلطنة عمان تزاحم اليوم بين الدول سواء كانت العربية أو الدول العالمية في مجال الحوكمة بالأخص الرقمية، لأنها امتازت أولا بالشفافية والمساءلة، بمعنى أنها أتاحت هذه البيانات وهذه المعلومات للمجتمع. تميز أيضا بالكفاءة والفعالية، أنها دائما تكون فيها نوع من الاستدامة، دائما فيها تسريع في الإجراءات، دائما فيها تخفيف التكاليف. أيضا ركزنا على عنصر جدا مهم وهو المشاركة المجتمعية، سواء كان أيضا في هذه المشاريع أو في هذه البرامج، بمعنى اليوم أن أنا أتحت فرصة للمجتمع أنه يبدأ رأيه، يقيم هذه الخدمة. أيضا قد يكون هذا التقييم مساهم في صنع قرار وجانب أيضا تحسيني. ما يخص الأمن، حتى يعني طبقنا الحمد لله اليوم الأمن السبراني في الحوكمة الرقمية، حماية هذه البيانات وتدفقها وآلية ورسم سياستها. وهذا الدور صراحة يعني هي يعني من أوامر سامية والله الحمد في الحوكمة الرقمية، بالتحديد لما من دور السلطنة اللي هو إصدار اللائحة التنفيذية للتحول الرقمي اللي أصدر، اللي هو عبارة عن إطار موحد. هذا الإطار الموحد يعني بتنظيم الجهود جهود في التحول الرقمي بين المؤسسات الحكومية. وليس فقط نقتصر على هذا الجهد، إنما هنالك سياسة هي الخدمات الرقمية أولا، بمعنى أنه لزمت المؤسسات الحكومية اليوم بتوفير منصات إلكترونية لخدمة لتقديم هذه الخدمات أونلاين، أو كذلك أيضا إتاحتها لجميع فئات المجتمع. أيضا يعني جهد هناك جبار من بعض المؤسسات الحكومية، ومثال على رأسهم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في رسم هذه السياسات، حوكمة اللجان وعملية ضبطها والتنسيق مع الجهات والمعنية. فأنا أرجع وأقول يعني كما ذكر الأستاذ فلاح، بأن الفكرة وحدها لا تكفي تماما، وبأنها تحتاج إلى هي منظومة متكاملة من التخطيط، من القيادة، من التنفيذ، من إدارة، من آلية، من آليات وسياسات وضع، سواء كان لمشروع أو لابتكار أو لعمل معين.
1: ممتاز ممتاز. أنا أتوقع أن نربط هذه الأشياء مع بعضها البعض، راح نحقق كثير من النتائج الجيدة، وخاصة لما يكون في فهم عميق من قبل المبتكر لكل هذه التفاصيل المتعلقة بربط المفاهيم الابتكار، ربط مفاهيم حوكمة، ربط مفاهيم تميز. أنا أتوقع أن راح نحصل كثير من النتائج لها استدامة. في نتائج مؤقتة كثيرة، بس استدامة لا، ما تكون ما كل المشاريع. يعني مثلا الشركات الناشئة اللي تشارك المشاريع نشوفها في المعارض، ما شاء الله مشاريع جدا ممتازة، بس ما بتكون، ما في كثير من المشاريع هذه تسأل عنها بعد سنة يقول لك خلاص الفريق راح، الفريق كل حد راح في مكان، وما بالتالي ما صار في ديمومة. الآن مستمعين الأعزاء يعني رح ننتقل عبر الاتصال من لبنان المهندسة والمبتكرة أسماء سرحان، الشريكة والمؤسسة لشركة سبيدي سمارت. أهلا وسهلا بك مهندسة أسماء في سلطنة عمان عبر أثير إذاعة الشباب. سعداء جدا بأن تكوني معنا اليوم في نبض الابتكار في يعني إذاعة الشباب، أثير إذاعة الشباب.
4: أهلا فيك أسماء.
1: الله يعطيك العافية، شاكر لك وجودك معنا اليوم. نتحدث عن هذا المشروع، عن فكرة تحولت من مهارة، من تميز، من فكرة وتحولت إلى منتج. نريد نعرف يعني نتعرف أكثر عن هذه هذا المشروع أستاذ أسماء.
4: عفواً إذا فينا بس تعيد السؤال لو سمحت كمان الصوت.
1: نريد نعرف أسماء عن المشروع، كيف انتقل من الفكرة إلى المنتج، مبني على مهارات، مبني على أيضاً حوكمت هذا المشروع وتحول وصرتي من ضمن المؤسسين من الفكرة إلى المنتج حالياً كشركة تقدم خدمات تقنية على مستوى أيضاً لبنان وأيضاً على مستوى خارج لبنان.
4: صحيح. هلا اكيد فينا نقول انه هيدا الشيء هو جيرني، هو مشوار ببلش من عند المبتكر او من عند الطالب المبتكر او من عند اي عنصر حدا طلع عنده فكره، وهيدي الفكره بتبلش تتبلور لتتحول لمشروع بعدين يفيد المجتمع او يكون عم يحل مشكله معينه بالمجتمع او بالحياه او لاي حدا من العناصر اللي هيدا الإنسان كان عم يتعاطى معه وطلعت عنده الفكرة من أساسه. الموضوع هو رحلة طويلة طبعا، بتبلش ببناء المهارات، بناء مهارات هيدا المبتكر، من بعدها منبلش بدراسة الفكرة أكثر، دراسة الفيزابيليتي تبع على هالفكرة، هل هي عن جد بتتحول لمنتج أو لا، هل هي عن جد مفيدة بالمجتمع أو لا. من بعدها منروح على مرحلة إعداد الخطة، خطة العمل، كيف بدنا نبلش ننفذ هيدي الفكرة، لأنه طبعا في عنا أفكار عملية وفي عنا أفكار، مثل في عنا مشاريع بتكون عبارة عن مبادرات، بيكون جزء منها هو علمي وجزء منها هو مجتمعي، في عنا مشاريع بتكون عبارة عن مشاريع تكنولوجية، ونحن أكثر الأوقات بنكون عم نتعاطى معها بشركتنا. يكون عنا حدا عنده مشروع تكنولوجي، مثلا نظام معين، أبليكيشن معينة. فأول شيء بيصير في دراسة لهالفكرة، بعدين بنحط خطة عمل، نبني مهاراته لهيدا المبتكر ليقدر يطبق كل مرحلة بالخطة. وطبعا بنشتغل على خطة مالية كمان، لأنه ما في مشروع بتقدر أنت تحول، ما في تحول فكرة لمشروع إلا طبعا ببادجت معينة أو بكمية مال معينة مثلا هو حيكون بحاجة لأداء لكثير هيدي الفكرة بأرض الواقع. ومن بعدها عندنا مرحلة التستنج، أو يعني مرحلة اللي نحن نكون عم نجرب هل هيدي الفكرة نجحت، شو إجا عليها فيدباك، ملاحظات معينة كيفينا بعد نطورها. ومن هونك ورايح بصير هيدا بصير بتحول الفكرة لمشروع عملي. ومن بعدها بصير في مثل أسسمنت، بصير على طول بنعمل مراجعة على شغلة إذا فينا نطورها أكثر. بهيدا بهالطريقة نحن نمشي بكل هيدا الرحلة أو المرحلة معه للمبتكر من الفكرة للمشروع.
1: ممتاز أسماء. وأسماء أيضا كثير من المشاريع اليوم تستخدم كلمة مبتكر، لكن دائما الاختبار الحقيقي إيش هو القيمة التي يقدمها هذا الحل؟ أين وين دائما يكمن الابتكار في المشاريع أو في المبادرات؟
4: هلأ هو العالم اللي نحن وصلنا له حاليا، كثير عالم صح تستخدم كلمة مبتكر، بس مش دايما تستخدمها بالمجال الصح. معك حق، الابتكار هو لما نحن بنوظف فكرة بطريقة ذكية لخدمة المجتمع. يعني الابتكار بيجي مش ضروري يكون والله الابتكار، يعني فكرة الابتكار أو لنقول عنا ابتكار، مطلوب تكون فكرة ذكية، فكرة استعملت أقل موارد لتعمل حل لشيء كثير مهم، يعني لتعمل فرق بأقل جهد، مش بأقل جهد علمي بس بأقل، حتى يعني بأقل موارد. ما تكون والله بتكلف مثلا $50,000 لأعمل هالشغلة، لأعمل فكرة صغيرة مثلا، أعمل هالجسر بدي $50,000. طب ما أنا كيفيني أنا إذا بعمل فكرة ذكية أعمل هيدا الجسر مثلا $10,000، هون الابتكار. بس طبعا أنا أكون عم بعطي نفس الحاجة، هون عم سد نفس الحاجة وعم بوصل لنفس النتيجة بس بأقل تكاليف، بطريقة أسرع، بطريقة بتفيد كمان، بطريقة بتفيد المجتمع ما بتضر البيئة.
1: صحيح.
4: هون يكمن الابتكار، هون بتصير المغزى تبع هيدا الإنسان عن جد مبتكر، مش إنه بس عم يعمل حلول بس ما في من وراها مغزى معين بفيد البيئة والمجتمع وكل هالأمور.
1: جدا ممتاز يعني أسماء. وأيضا يمكن يجرني هذا السؤال إلى يعني واحد من أصعب المراحل تواجه دائما المبتكرين هي اكتشاف ما إذا كان الناس يحتاجوا إلى هذا الابتكار. أنتوا أيضا في المشروع وفي الشركة، كيف اختبرتم السوق؟ إيش الطريقة اللي استطعتوا من خلاله اكتشاف أن السوق هذا محتاج لمثل هذه المخرجات أو حلول، أو حتى السوق اللي ما شرط يكون في الدولة نفسها، يعني ممكن حتى في الدول الأخرى يعني؟
4: صحيح. هلأ طبعا في عدة طرق تمرق فيها الفكرة، يمرق فيها دراسة الفكرة لنعتبر هيدي الفكرة عن جد فكرة مبتكرة، عن جد نحن بحاجة إنه نبلش نحط لها خطة عمل، ولعن جد يكون هيدا الإنسان اللي طلع بها الفكرة هو مبتكر، يتكمى من بعدها مبتكر. لنا ندرس السوق، ندرس شو موجود أصلا بالله، شو موجود بالسوق، هل موجود شيء بيشبهها، يلي موجود بيشبهها شو البروز أند كونز، يعني شو الأشياء المنيحة فيه شو الأشياء المش منيحة فيه.
1: صحيح.
4: ومن شو منبلش ندرس، بنعمل استطلاعات رأي شوي، بنشوف الداتا الموجودة. مرات بنستخدم الذكاء الاصطناعي كمان بدراسة الأثار، لأن الذكاء الاصطناعي بيكون بالعادة الايجنت مبنية على داتا، حسب يعني حسب شو الفكرة وشو بتخدم بتصير الدراسة على هالأساس. بس طبعا كل الدراسة بتتمحور حول فيما نقول البيانات، يعني بيانات موجودة، دراسة بتصير على أساسها لنشوف هل هالفكرة رح تغير، رح تكون added value، رح تكون تغير بهالمجتمع أو تغير بالمحل اللي هي عم تنخلق في الماله، أو لا رح تكون مثلا غيرها مكلفة أكثر. ففي أساليب عديدة منها وكلها بتنبنى على البيانات بالعادة.
1: أسماء خلينا أسأل على سؤال مهم جدا، كونك أنت أيضا يعني يمكن التقينا من 5 أو 6 سنوات تقريبا في قطر، كنا يعني بدايات أن نوجد حلول لبعض التحديات، وأنا ذاك حققنا مع بعض، كنا في نفس الفريق حققنا المركز الثالث في قطر، كان مشروع نبض يعني كذا في فريق متكامل، ويعني كانت في جوائز أيضا جيدة في آنذاك. وخلينا نرجع لليوم، أنت مبتكرة وفي نفس الوقت رائدة عمل، هل كل مبتكر يستطيع أن يتحول إلى رائد عمل، أم فقط ممكن يكون وجوده في الشركة حتى لو كان هو صاحب الفكرة هو صاحب المشروع، فقط أيضا وجوده في الشركة حتى لو تأسست شركة يظل فني كونه هو متخصص أصلا فني، ما شرط يكون هو اللي يدير الشركة، ممكن في شخص آخر أفضل منه في إدارة المال والإدارة الموارد البشرية في الشركة. إلى أي مدى تؤمني أن ما شرط صاحب الفكرة وصاحب المشروع التقني أو المبرمج ممكن أن يتحول إلى رائد عمل يدير الشركة ويدير المال ويدير الموارد البشرية؟ صحيح ممكن يتعلم، بس ما شرط أنه ممكن أن ينجح، ما أعرف إلى مدى هذا الكلام صحيح.
4: صحيح، لا الكلام جدا صحيح، هيدا أبدا أبدا من شرط، لأنه إدارة ريادة الأعمال هو مرحلة، هو شيء، وإنك تكون مبتكر شيء ثاني. المبتكر هو حدا طلعت معه فكرة، بحث عنها، أجت من حاجة معينة، بس مش معناته أنه هو يمكن عنده القدرة أنه يدير شركة تتمحور حول هالفكرة. بعدين ما في شركة ناشئة أو شركة كبيرة أو أي شركة تأسس ولا مجموعة متكافئة جدا، وهيدا الرائد ما حيكون، هيدا المبتكر ما حيكون عنده كل المهارات وكل العلوم يقدر هو يقود فريق كامل. مرات بيكون عنده هيدا المهارة، كمان تعتمد على شخصية هيدا المبتكر، هل هو عنده شخصية قيادية أو لا. في مبتكرين جدا جدا عاملين أفكار كثير كبيرة وأذكياء جدا وعندهم علوم كبيرة جدا، بس ما عندهم مهارة قيادية. فإذا ما كان قائد، إذا ما كان عنده مهارة قيادة، ما في يدير فريق، بس يكون جزء ناجح جزء من فريق ناجح جدا. فهيدا الشيء بيعتمد على شخصية المبتكر، على اختصاصه الأساسي، على مهاراته، وعلى كمان هو وين بيلاقي حاله ناجح أكثر. بس مش شرط نحن نبني المبتكرين، وهيدا الشيء على فكرة يعني كثير صح أنك أنت حكيت فيه، لأنه هيدا عم نعاني منه حاليا، لأنه يعني كل حدا بيطلع معه فكرة بفكر حاله رح يفتح شركة ناشئة أو يصير هو الـ CEO، لا مش صح. فبدك تلاقي حالك بالمحل الصح، كيف تستخدم فكرتك لتوظفها مع الأشخاص الصح وتنجح فيها. ما في رائد أعمال بالحياة نجح لحاله، ما في حتى مبتكر نجح إذا ضل حاطط فكرته إنه أنا اللي بدي أكون القائد وأنا اللي بدي أكون الليدر. أنا لا، بدك تكون عندك فريق وتعرف أنت موقعك الصح بالفريق.
1: كلام جدا جميل، أنا لهذا اللي كنت أريد أوصل الرسالة لكل مستمع من الشباب حاليا أيضا مبتكرين أو مقبلين على الابتكار، أن ما شرط، لأن أسماء كثير من المشاريع اللي شاهدناها في الواقع ربما تشارك فقط في مسابقات وبعد ذلك تتلاشى هذه الأفكار، حرام. في كثير من الأفكار الجميلة، الأفكار أيضا تستحق براءات اختراع، لكن نفتقدها بعد لاحقا أو تتلاشى لاحقا بسبب أنه ما يستطيع هذا المبتكر أن يتحول إلى رائد عمل، ما يستطيع أن يعني لما ينزل للسوق يواجه شيء أشياء مختلفة تماما، كيف يسوق لهذا المنتج، كيف يصل للناس للمستفيد من هذا المنتج، كيف يروج لهذا المنتج، كيف أيضا يدير الموارد البشرية الموجودة في المنتج، كيف يدير المال اللي ويستثمر هذا المال لاحقا في المشروع.
4: عند الأهم
1: بالفعل. أسماء وين تريد أن تصل، وين تريد بعد 5 سنوات أن تصل سبيدي سمارت، وأيضا إيش الأثر يعني صح في أثر أيضا مالي، لكن إيش الأثر اللي تتوقعي أو تريدي أن تصنعيه بهذه المؤسسة والرسالة التي توجهها لكل الشباب سواء في عمان أو من يسمعنا خارج عمان؟
4: صراحة أنا أنت يعني نحن تلاقينا قبل بمباراة كنت عم تحكي عنها وشفنا والرحلة اللي بلشت فيها أنا كأسماء قبل ما صير هلأ جزء من شركة ناشئة وإن شاء الله ناجحة جدا وعم نشتغل عليها أكثر للمستقبل، كانت من مبتكرة شاركت بكثير مشاريع وبكثير برامج ببلدي لبنان وبرا بلدي كمان انترناشنال مش بس بالعالم العربي، وبتعرف الصعوبات اللي نحن بنعاني منها بالعالم العربي وبالاخص ببلدي لبنان، لان نحن عندنا صعوبات كثيرة بالاخص بهول السنين اللي مرقوا. فالاثر الايجابي او الاثر اللي انا بدي اياه على مجتمعي وعلى الشباب العربي، شباب بلدي والشباب العربي بالضبط، من رحلتي بالسيدي أو حتى يمكن بسيد سمارت أو حتى يمكن بشركة بعد غير سيد سمارت، يمكن شيء تاني بعد يطلع لقدام أكبر مع سيد سمارت، إنه في أمل فيكم تشتغلوا على حالكم توصلوا. لو كل المصاعب، نحن حروب ومصاعب جدا وبعدنا عم نشتغل، وأهم شيء نحافظ على الأسد، نحافظ على القيم الأخلاقية مع استخدام التكنولوجيا، القيم الأخلاقية يلي نحن بنينا مجتمعاتنا مفروض مبنية على أساسها، بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن دين الشخص، القيم الإنسانية لأن هي كلها بترجعنا بالنهاية للدين. ما نخلي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وهالأمور تنسينا أنه نبني مشاريعنا ونبني التكنولوجيا اللي عم نستعملها أو نستفيد منها وننسى قيمنا. هيدا الشيء كثير مهم للشركات الناشئة تنتبه له، قيمنا وكمان البرايفسي تبعنا، كمان أمننا السبران، ونشتغل على هالأساس، نبني على هالأساس المشاريع مع العالم، نبني على هالأساس شراكاتنا. فهيدا الشيء اللي أنا بحب كون عم حافظ عليه، منه الأمل للشباب ومنه نحافظ على القيم الأساسية للجيل الجاي. وشغلة تاني إن شاء الله بشوف سيدي سمارت يمكن يصير اسمه ما بعرف غير سيدي سمارت، بس الأمل كبير إنه يصير شركة إقليمية وعالمية كبيرة جدا عم تعطي فرص عمل لشباب كثير، مش بس لي أنا، عم يكون عندي فيها عدة فرق من شباب متخصصين، ونعمل مشاريع عن جد تعمل فرق بالمجتمعات. فإن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا أسماء سرحان شريك والمؤسس للشركة سبيدي سمارت، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا على هذه التجربة التي تؤكد أن الابتكار يبدأ عندما يعني يأتي الاختبار والتطوير وبناء نموذج أيضا العمل والوصول إلى السوق وصناعة الأثر. شكرا جزيلا لك، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا أستاذ أسماء.
4: شكرا،
1: الله يعطيك العافية. مستمعين الأعزاء، نروح لفاصل قصير ونعود مرة ثانية لضيوفنا في الاستوديو.
5: نبض الابتكار.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق.
1: نبض الابتكار.
0: نبض الابتكار.
2: مستمعينا الأعزاء، نعود لكم من جديد مع ضيوفنا في الاستوديو، ونواصل معكم هذه الحلقة من نبض الابتكار مع ضيوفنا كل من مروة مبارك الحجري، رئيس التنفيذي للتسويق في شركة سلك للتكنولوجيا، وأيضا سعود الرواحي المهتم بالتميز المؤسس والحكومة الرقمية، والأستاذ أفلح بن سعيد النبهاني المهتم بالابتكار في مجال السياحي. مروة، كثير من الحديث الآن حول وتوجيهات جلالة السلطان الله يحفظه حول موضوع الأمن السبراني، والآن كثير من التحديات اللي تواجه هذا القطاع، وفي طلب كبير طبعا بحكم من الثغرات التقنية، وكونكم مهتمين طبعا كشركة في مجال الأمن السبراني، أكيد بديت تشتغلوا في مشاريع كثير اشتغلتوا فيها في مجال الأمن السبراني، وأكيد البحث جاري في هذا الجانب بشكل كبير، لأنه بحر كبير، وكيف جالسين تمكنوا نفسكم في هذا القطاع؟
3: والله حقيقة الأمن السبراني والثغرات واللي جالس يصير في العالم هاجس جميع المؤسسات سواء حكومية أو خاصة وجميع الدول. في الجانب هذا أمانة كان بحثي للتخرج أنا شفت في فجوة ما بين المعايير الامتثال للسياسات والوثائق والمتطلبات للمعايير الدولية وكذلك العمانية. ما في عندنا منصة أو أداة ممكن أن هي تقيس لنا مدى الامتثال لهذه المؤسسات، وكانت التقييم يتم يدويا عبر المحكمين أو المقيمين في هذا المجال. فمن هنا جاءت فكرة منصة الامتثال الذكية، وهذه المنصة هي عبارة عن منصة ذكية توظف الذكاء الاصطناعي لدعم هذه المؤسسات في تقييم مستوى امتثال سياستها ووثائقها لمتطلبات المعايير الدولية المرتبطة بأمن المعلومات المعروفة بالآيزو، وكذلك إلى جانب التشريعات والسياسات والمتطلبات العمانية ذات الصلة. كذلك هذه ما تفيد فقط المؤسسة أنها ترى مدى امتثالها لتطبيق هذه المعايير، كذلك المقيم تأتي في صالحه، لأن المقيم بدل لا يأخذ من أسبوعين إلى 3 أسابيع لعملية التدقيق اليدوية، هذه المنصة مجرد ما أنت تدخل داخلها هذه الملفات على طول يفحص لك إياها، فأنت بدل لا تستغرق من أسبوعين إلى 3 أسابيع، أنت هذه العملية دار لك إياها الذكاء الاصطناعي وهذه المنصة عن خلال ساعة واحدة. هنا أنا ما أتخلى عن دور الإنسان أو المقيم، ولكني أترك له مساحة أن يركز في الحلول واتخاذ القرار بدل لا يركز في هذه المستندات، وهذه أعمال يدوية وروتينية ومتكررة، ومثل ما تعرفوا أنها خلال 3 سنوات، فكل مؤسسة عشان تأخذ اللايسن اللي هو الآيزو المعيار العالمي تكون العملية خلال 3 سنوات، فكل 6 شهور.
2: شخصي ولا مؤسسي؟
3: لا، المؤسسي والشخصي كلها، أي مؤسسة أنت موجودة أنت لازم تكون ميثاقية الآيزو تكون معك. فخلال 3 سنوات أنت كل 6 شهور على حسب وضعية المؤسسة، في منها يتم الفحص فيها كل 3 شهور، في منها كل 6 شهور، ولكن النتيجة النهائية تكون بعد السنة الثالثة. فهذه أعمال روتينية، وتخيل أنت كم مؤسسة معنا مثلا إذا ما نمسك السلطنة وعلى مستوى العالم كذلك. فأعتقد أن هذه الأداة إن شاء الله سترى النور قريبا، وبتكون مفيدة، ويعني بتحدث نخلة نوعية بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله. وبالعكس هذه الجهود شوي شوي جالسة تتطور بشكل جيد، يعني تطور مهاراتكم بشكل أيضا أفضل بإذن الله تعالى. سعود
1: بإذن الله. نعم
2: يعني نريدك تختم بشيء، رسالة موجهة للمستمعين حول الجوانب الثلاث، سواء الابتكار أو الحوكمة أو التميز المؤسسي.
1: كما ذكرت سابقا يعني بأن هذه المصطلحات ربما هي صحيح بمفهوم العلم القديم، ولكن حد آلية تنفيذها تكون حديثة. رسالتي هي اليوم أن كل هذه المفاهيم هي مكملة لبعض، ونحن ضد دائما بعض المقولات الشائعة التي هي تهدم بعض أفكار الشباب أو مبادرات الشباب. يعني هناك في مقولة دائما تقال كلما زادت الحوكمة قلت الابتكار، وهذا خطأ. بالعكس، يعني كلما زادت الحوكمة نجحت الفكرة وحققت أثر دائما تكون أيضا ملموس. أيضا يعني الحمد لله دائما يعني بالأخص في السلطنة هنالك نطمن أول شيء أنفسنا ونطمن شباب عمان بأن هنالك منظومة متكاملة في ماذا الابتكار، يعني تشرف عليها مؤسسات وهيئات لهذا الابتكار، بحيث نستطيع ربط هذه المشاريع سواء كانت مشاريع فردية أو مشاريع شبابية أو أيضا مشاريع خدمية، سواء على مؤسسات على نطاق خدمة المجتمع أو أيضا هذه المؤسسات الحكومية أو الخاصة. لأن في الأخير نحن لا نريد أن نفصل هذه المبادرات، وإنما نريد أن نحقق لها ناتج وأثر إيجابي في التميز هذا المؤسسي. أيضا يعني اليوم هذه هي فرصة الشباب باستثمار هذه الطاقات وتوجيهها، وهذه الابتكارات يعني توضع في محل إن شاء الله يعني ثقة في الشاب العماني، ولها نتائج أيضا كبيرة. ودائما نقول بأن الابتكار هو الشرارة، والحوكمة هي أيضا إطار، وما وإذا وجدت هناك التمييز هو أيضا هذه النتيجة، وبالتالي كلها ستصب في عناصر اللي هي مؤسسة ناجحة وإن شاء الله متحولة، وبإذن الله إن شاء الله يعني بنبض بهذا البرنامج، بنبض الحياة يعني بنبض الابتكار لا زال ينبض بالحوكمة وبالتميز، وإن شاء الله بيكون بقلب يضخ بالإبداع في شرايين مستقبل شباب عمان
3: إن شاء الله.
2: جزاك الله خير سعود، معلومات جميلة جدا. وأنا هذا الكلام عد بعدين أشيل عند أفلح يعني مهم جدا توجه رسالة الحين مقبلين على يعني موسم سياحي في كل محافظات السلطنة، من خلالها أيضا كل زوار من خارج السلطنة من داخل السلطنة راح يزوروا مناطق متعددة، يزوروا أيضا مرافق جميلة. هناك جهود كبيرة تقوم فيها المحافظات حاليا في اللامركزية، مشاريع قائمة، مشاريع أيضا تلامس احتياجات المجتمع بشكل مباشر. من خلال خبرتك في مجال الابتكار السياحي الآن، إيش رسالتك اللي توجهها؟ إيش الأفكار اللي ممكن تعطيها صاحب مخيم، صاحب فندق، صاحب أيضا يعني محل أثري، محل أيضا أو يعني أسر منزلية تبيع مجموعة كثيرة من التحف، تبيع أيضا صناعات حرفية وغيرها من الصناعات المتميزة في عمان، إيش الرسالة اللي توجه فيها عشان يطور هذه التجربة، عشان أيضا يلامسوا يعني يجهزوا عدة أفكار خلال الموسم هذا والموسم القادم واللي بعده وهكذا؟
4: طبعا مع كل المتغيرات اللي قاسة تحصل في العالم بشكل عام والتطور الحاصل في عدة الجوانب، سواء كان الجانب السياحي أو جانب اقتصادي أو تجاري، أنا ما فقط أوجه الرسالة إلى القطاع السياحي وحسب، يعني هو كل القطاعات متشابهة في بعضها. إذا ما تتطور، إذا ما تقرأ وتطلع على اللي حاصل في العالم وتأخذ المعلومات والإحصائيات اللي موجودة، نفس الشيء اللي زودنا بها مركز عمان الإحصاء، هنا لازم تقرأ الأرقام، تعرف وين توجه الخدمة ولمن توجهها. يعني بعد ما تحصل كل هذه المعلومات بإمكانك تتحصر جمهورك المستهدف وتقدم له خدمة تليق بالمتلقي خلنا نقول، ويحصل المنتج اللي يسعى له هذا الشخص. فهنا ممكن الشخص لما يجي عندنا عمان يبحث عن تضاريس الصحراوية خلنا نقول، ما راح أوروبا، جاي عندنا عمان يبحث عن تضاريس الصحراوية، يبحث عن التنوع الجغرافي اللي موجود عندنا في عمان، سواء كان ابتداء من الشمال محافظة مسندم انتهاء بالجنوب إلى محافظة ظفار. هذا التنوع الجغرافي الجميل اللي موجود عندنا جميل جدا، ننوع فيه المشاريع والأنشطة اللي ممكن نحصل فيها عائد اقتصادي منوع يعني. وهنا يعني مثل ما ذكرت سابقا ان المشروع ممكن يشتغل وينشأ في اي مكان طالما ان الشخص مؤمن بالفكرة اللي يقدمها.
2: بالفعل كلام جميل، وبالفعل اتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله. موسم استثنائي، موسم ايضا يليق باحتياجات المجتمع، هو تشارك دائما، نجاح المجتمع مع نجاح مؤسسات مع نجاح توجيهات حكومية كلها تنصب في مصلحة أيضا الزائر من داخل عمان، وما يستفيد من مرافق، وما أيضا يعني يحتاج الزوار من خارج السلطنة عندنا نلامسهم باحتياجاتهم من مرافق سياحية معنا في المحافظة. شكرا جزيلا لكم أفلاح سعود مروة، شكرا جزيلا لكم على تواجدكم معنا في نبض الابتكار اليوم. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، أيضا شكرا جزيلا على حسن المتابعة، دمتم بخير وإبداع، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة. معكم في الإعداد والتقديم بدر بن أحمد الحبسي، وفي الإخراج زميل محمد الشملي.
0: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفة، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. الطفل والكذب هو من المواضيع اللي ما قدرت إلا أخصص لها حلقة منفردة في هالبرنامج، لأن من أكثر العادات اللي تمر علينا في آخر فترة، ومن أكثر الصدمات اللي تتكون عند الأم. كثير من الأمهات والآباء ينصدموا لما يلاحظوا أن طفلهم يكذب، وأنا ما ألومكم في هذا الأمر. غالباً تكون أول رد فعل هو الغضب أو العقاب مع الصدمة اللي موجودة، من غير ما نفكر بهدوء ليش أصلاً الطفل كذب، وهل هذا السلوك يعني أن الطفل سيء، يعني أنا قليل تربية، مثل الأم اللي سألتني هذا السؤال قبل فترة بسيطة: أستاذة أنا معناها ما ربيت؟ أستاذة كلثم معناها أنا ما عرفت أربي؟ أستاذة كلثم هل معناها أنا ما أم صالحة؟ أستاذة هل معناها أني أنا ما أنفع لتربية الأطفال؟ ما فيكم إن شاء الله إلا العافية، ما فيكم إلا العافية بإذن الله تعالى. اللي لازم ندركه في موضوع الكذب، أول شيء لازم نفرق بين كونه فعل أو ردة فعل لمرة واحدة، أو كونه هي عادة. الطفل ومتى العادة تصير عندنا؟ العادة تصير بعد تكرار الفعل مرة ومرتين وثلاث، بعد تكرار الكذب مرة ومرتين وثلاث، يصير أربع خمس. مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليتحرى ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب

0: كلثم انا اعرف انتوا اللي مثلكم شو يقولوا، يقولوا ما عليه وهل هالله في الطفل واحتوا الطفل واسمعوا وافهموا وافهموا اسباب. انا اعرف هذا كل اللي بتقولي لي يا كلثم، ولكن انا هذا كله عملته وانا هذا كله خلصت منه وما في فايدة، وجلست معه وقلت له وانت خلاص امن وانت مطمئن ولا تحاتى ولا تخاف وغيره من الحديث، لكن بعده يكذب. وانا الحين وصلت لمرحلة اعاقبه بالربط. قلت لها طيب أنا برد عليك بحديثك أنتي، إنه يعني لا تكلموني عن موضوع احتواء وبتكرروا علي كذا وأنا كله عملته، وأنا أنا أنا أسألك يعني ما عليه، أنا ردي بيكون بقيمة حديثك أنتي. الحين هو هذا الولد لم ما ربطي، لأن تقولي لي الحين كل مرة أربطه، الحين أنتي في كل مرة تربطي هذا الطفل، هل هذا الطفل أقلع عن هذه العادة عادة الكذب؟ قالت لي لا يزيد. أضربه أقلع عن عادة الكذب؟ لا والله يزيد. في كل مرة اكتشف انه هو يكذب نضربه، هذه حالة أخرى. في كل مرة اكتشف انه هو يكذب خلاص أنا وصلت لمرحلة تفلت أعصابي، لأن أنا عطلنا الأمان. شو مطلوب الأمان كلثم؟ أنا عطلنا الأمان، فلا زال يرجع ويكذب، لا زال يرجع ويكذب يعني، وأضربه ويغلط وأضربه واكتشف انه كذب في الموقف الفلاني وأضربه. والمشكلة يا كلثم هم يكذبوا في مواقف ما تستدعي الكذب، ما تستدعي الكذب، أمور عادية اكتشف أنه هو كذب فيها. دائما أقول خلونا يا جماعة الخير نرجع للجذور، خلونا نرجع للجذور. شو يعني الجذور؟ يعني بداية كذب هذا الطفل، بداية الكذب. كيف كنا نتعامل معه في بداية الكذب؟ لما بدأ في هذا السلوك أو في هذه العادة، كيف إحنا كنا نتعامل معه؟ هل تعاملنا معها بنفس هذا الاحتواء اللي بعدين صار؟ إن لا تخاف وقول الصدق، وأنا أنا اشتغلت مع طفلين في مرحلة ما كنت بشوف الفرق في السلوك، وكانوا أطفال صغار مع طفلين. إحدى الأطفال هم أخواني العلم، إحدى والفرق بينهم يمكن سنتين تقريبا مش كثير، وفي الاثنين في مرحلة طفولة مبكرة. الاثنين تعرضوا لنفس المواقف، الاثنين واحد منهم الأم كانت موجودة تقول بابتسامة شو ما تقول لي أنا أقبل فيه بس أهم شيء لا تكذب. الطفل الآخر بتتكلم، شوف الأسلوب كيف كان، بتتكلم وبتقول الصدق أو إن أنت بتنضرب. لاحظوا ردات الفعل الأولى، الأول تم احتوائها من البداية، الثاني لا. الأول الحين أنا لما أسأل أمه تقول لو يعمل مصايب يا كلثم، لو يعمل مصايب يقول أنا اللي عملته، لو يعمل مصايب يا كلثم كبيرة يقول أنا اللي عمل. ما يكذب، ما يكذب. هو نعم يتوقع ردة الفعل، يتوقع كذا، تشوف عيونه فيها خوف، بس ما يكذب لو عامل مصايب. الثاني يا كلثم لو شال يعني كوب ماي حطاه مكان ثاني، وأنا سألت من اللي حط هالكوب الماي وما رجع المطبخ، لازم بيكذب، أنا ما أعرف من، مش أنا. تقول في أبسط البسيط.
1: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
0: احنا دائما نتكلم، او انا دائما في المحاضرات اللي اعطيها للموظفين نتكلم دائما عن الفيرست امبريشن، عن الانطباع الاول. الطفل نفس الشيء، ردة الفعل الاولى جدا تأثر على هذا الطفل، جدا تأثر على هذا الطفل. وأيضا في أمر آخر أنا لازم أتطرق له، الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا عن الكذب مع الأطفال. اليوم أنا أشوف أهل عادي جدا يكذبوا مع أطفالهم، ما عندهم مشكلة في هذا الأمر، وهو يتوقع ابنه بيطلع الصادق الأمين. يعني يقول لي ولدي أنا اليوم إن شاء الله أو بكرة بوديكم المكان الفلاني، يجي الولد ما وديتنا المكان الفلاني، والله انتم متطلباتكم ما تخلص، وانتم يعني طلباتكم ما تخلص، وانتم ما شاكرين النعمة اللي انتم فيها، انتم ما حامدين. هذا يعتبر كذب على الطفل، هذا يعتبر كذب، هذا يعلم الطفل الكذب، اني انا اكذب في الوعود. انا ما انسان احافظ على، يعني انا كأني كذبت عليهم لما قلت لهم فعلا اني انا بشيلكم المكان الفلاني. أنا يا أمي أنت وين رايحة؟ أنا رايحة الله يشفي أمهاتنا. أنت وين رايحة؟ أنا رايحة المستشفى. هذا عذر الأمهات. طيب أنا اكتشفت بعدين أن أنت داخلة بأغراض من السوق يا أمي.

0: احنا نتهاون في هذه الاشياء، احنا نتهاون، بس هو يعتبر كذب. الطفل يشوف ان اهلي غيروا الحقائق، كذا تفكير الطفل، فانا عادي جدا ان انا اشتغل بنفس الاسلوب. فننتبه تماما عند تعاملنا مع هذه الاطفال، ننتبه تماما عند تعاملنا مع الطفل، ينتبه تماما لما نتعامل في تصرفاتنا امامه، تصرفاتنا امام الرسول عليه الصلاه والسلام. شو يقول؟ حتى الكذب البسيط مع الاطفال، لانه يفهم تاثيره. يقول: من قال لصبي تعال هاك، يعني تعال خذ هذا الامر، ثم لم يعطه فهي كذبه، فهي كذبه. فمن عظم الامر نبه الرسول عليه الصلاة والسلام. الدراسات الحديثة في علم النفس التربوي توضح الطفل يقل كذبه لما يعيش في بيئة أمنة. لأني أنا أعرف السؤال للحين عند الأغلب بيقولوا: والله يا كلثم، طيب أنت تكلمتي إن من البداية لازم ينزرع هذا الشعور عنده على أساس تتجنبه بعدين، وإن هو يقيس ردات فعل الأولى عند الأهل وتقبلهم لموضوع إني أنا إذا كذبت. طبيعي يا جماعة الخير، خلوني أقولكم حاجة، إذا إحنا كبار وأنا أعرف إني أنا بنجلد بعصا إذا قلت إني أنا عملت الأمر الفلاني، شوفوا ردات فعلنا، شوفوا الخوف، فما بالك بطفل. أنا أعرف أني إذا اعترفت عن موضوع الفلاني بنضربه بعصا. فعلشان كذا حتى ولو أنت ما احتويت الطفل من بدايته، بعدين أنت لازم تكرر إشعاره بالأمان وبيكذب المرة العشرة، وبتشعره بالأمان وبيكذب الـ11، وبتشعره بالأمان وبيكذب الـ12، وبتشعره بالأمان بيتوقف في المرة 13 عن كذب. خلاص هو بيئته أصبحت آمنة، هو بيئته أصبحت آمنة. فالطريقة الصحيحة بالتعامل مع كذب الطفل أول شيء الهدوء، ونستمع هو ليش كذب بدون تخويف، نشجع على قول الحقيقة للمرة الأولى. وفي إحنا أيضا محتاجين تكرار، إحنا أيضا محتاجين تكرار، لأن مش اليوم أنا بقول لك لا والله أنا بحتويك وبكرة بيكون الصادق الأمين، لا أبدا. محتاجين بالذات إذا تحولت لعادة، إحنا محتاجين نطول بالنا كثير مع هذه العادة. للأهالي الأفاضل، كذب الطفل ما يجي من فراغ، ولا هو سلوك لازم نقابل دائما بالغضب والعقاب، هو إشارة علشان إحنا نفهم يعني ونكون هادين في فهمها والتعامل معها. لما نوقف مع أنفسنا ونسأل كيف أتعامل مع طفلي وقت الخطأ، أسمعه ولا أخوفه، بتبدي أشياء كثير تتغير حولنا. الطفل اللي يحس إن الصدق ما بعرضه للإهانة ولا القسوة، تأكدوا مني أنا، بيقول الحقيقة وهو مطمئن، ما عنده مشكلة، ما عليه. بعدين عاقبة بالعقوبات المنطقية، العقوبات اللي يعني ما تهين كرامته، ما مشكلة، أنا أعلمه في عقوبات ما تهين الكرامة، لكن إذا بتهين لي كرامتي بتربطني يوم كامل، هنا أنا ما معقولة أني أنا يعني بكون على طول أبادر بالصدق، على طول أبادر. لازال في خوف، وهذا الخوف بيحتاج وقت لحد ما ينزع منه وتغير عنده هذه العادة. وبالقدوة الحسنة والكلمة الطيبة بإذن الله تعالى بنزرع في أطفالنا الصدق كقيمة نابعة من داخلهم، وليس فقط رد فعل أو سلوك خوف من العقاب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وشكرا لاستماعكم، وإن شاء الله تعالى ألقاكم في حلقة جديدة من برنامج مع عندي أجلهم في قيمة جديدة. شكرا لحسن استماعكم، وأنا آسف على أني طولت عليكم اليوم. بارك الله فيكم.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: بد حقايد فجأة. يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل شكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: أحسنتم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

كل وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: شكرا
1: شكرا. للديمومة معنا. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: عشت عشت عشت
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: عيشون
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بوبي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني دي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: الله بالله.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذا
1: الناس لو بتفهم تاخد تدي له اجر اللي فاهمهم هذه. ده انا باجي الدرس خصوصي عشان يديني كلمتين للولد عشان ينجح في الابوك. يبقى اذا اللي بيقدم لي حاجه نافعه بدي له ايه؟ طب واللي بيدي لي نافع فيه حاجات طويله او كان المفروض انه ياخد اجر ولا لا؟ برضه ما بياخدش ايه؟ ما بياخدش اجر. وما تسالهم عليه اجر. ولذلك قال ما انت ما سالتهم فهم من مغرم مثقلون، مش قادرين يدوك يا سيدي ما خدناش حاجه. وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين. ذكر للعالمين، الذكر بيطلق اطلاقات متعدده. احنا قلنا ماده الذال والكاف والراء دي ماخوذه من الذاكره. واحنا قلنا زمان ان الات الاستقبال الانسانيه الحواس، وبعد ذلك تتنقل الحواس دي تدي للايه؟ العمليه العقليه. العمليه العقليه دي تاخد اللي في بؤره الشعور ويمر وتتحفظ، وبعدين لما تيجي تستدعيه الاحداث يقوم يجي تاني. او التذكر معناه ايه؟ ارجاع ما كان في حاشيه الشعور الى بؤره الشعور. ادي معنى الايه؟ ولذلك انت مثلا تقول والله انا افتكرت يعني ايه؟ اكن المعلومه كانت في نفسك انما مش في بؤره الشعور. فلما جاءت عمليات استدعاء انتقلت كده الى ايه؟ واحنا قلنا عمليات الاستدعاء وعمليات الطرد زي الحجر اللي بترميه في البحر. لما ترمي حجر في البحر بيعمل ايه؟ دايره. ساعه ما ينزل كده يروح عامل دايره صغيره، اهي دي بؤره الايه؟ وبعدين الدايره دي تعمل ايه؟ دي الدايره دي بتروح بتبعد حاشيه الشعور لحد ما تروح هناك تتحفظ بقى في الحافظه. الذاكره تعمل ايه؟ تروح مستدعيه جايبه اللي كان في بؤره الشعور مطلعاه في الايه؟ ولذلك يقول لك ذكرهم بايام الله، الحاجات اللي مرت عليهم دي ولا مش هاتها لهم في بؤره الشعور، حطها قدامهم علشان ايه؟ وبعدين سمى القران الذكر لانه معناه ايه؟ انه دائما يذكرني بمين؟ يذكرني بمن جاء بي والى من اذهب. خلاص اهو ده اهم قضيه كان يجب ان يشغل بها الانسان، ويجب ان تكون في بؤره ايه؟ في بؤره الايه؟ الشعور. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الحق سبحانه وتعالى جعل في الكون آيات. احنا قلنا زمان آيات مع جمع آية، والآية هو الشيء العجيب. يقول لك ده فلان آية في الذكاء، يعني ايه آية في الذكاء؟ شيء عجيب. ده آية في الكرم، ده آية في الشجاعة، يعني شيء ايه؟ شيء عجيب. شيء عجيب ما يتنسيش. يبقى معنى آية شيء عجيب لا ينسى. طيب الشيء العجيب اللي لا ينسى ده نثره الله في كونه. لكل منصور في الكون حكمة. منصور يأخذك إلى يدي إلى يأخذ بيدك إلى من خلق هذه العجائب. أول حاجة دي تشوفها كده تقول الله إيش الصنعة إيه دي إيه؟ يوم يأخذك وتقعد تفكر إزاي اتعملت دي؟ يبقى دي آيات لإثبات الخالق الأعلى. ودي منصورة للناس جميعا ولا مش منصورة؟ ده إحنا قلنا زمان إن اللي عمل المصباح الكهربائي قعد كذا سنة ويدرس في المعادلات ويطلع لحد المصباح اللي عمله في مدينة سيدني وأنار، ده اللي هو إدسون. وبعدين عمل المصباح الكهربائي اللي ترتبت عليه ده. قلنا المصباح الكهربائي اللي بينور قد كده مسافة وبعمره قد كده ويمكسر ويعمل مش عارف إيه. بقى دي عرفنا إدسون وعمل له تكريمات وعمل له مش عارف إيه، قلنا إدسون قدم للإنسانية ومش عارف إيه. بقى اللي عمل الشمس ده ما نفتكرش مين اللي عمله؟ لا لا قطع غيار ولا تتناولها ايدي عشان تطفيها ولا تنكسر وبتنور نصف الكوره كله. بقى ما نفكرش نقول مين اللي عمل دي؟ ده احنا اتفه اشياء بنقعد ندعبس على مين اللي اخترعها؟ مين اللي اكتشفها؟ من اول واحد مش عارف ايه؟ مين؟ ونعمل له هيصه ونعمل له هيصه. الله، تبقى دي ما نعرفهاش كان بيبقى دي ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يروح ناطر الآيات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولكن اسجدوا لله الذي خلقها. انتوا واقفين عند دي، طب ما تشوفوا من اللي عملها بقى. الله، طب من اللي عملها؟ هي قالت لكم انا جيت من نفسي كده اشطاني؟ ابدا. طب جه حد قال انا اللي عاملها وتعرض كده وقال انا اللي خلي اعمل الشمس وعامل الارض؟ نقول له والله هي احنا نضو، احنا بنبحث بعقلنا لا عن صانع، وانت جيت قلت انا الصانع. يا الكلام ده صح يا مش صح. ان كان صح يبقى اهلا وسهلا نؤمن بيك وخلاص، وما كانش صح طب اللي عملها فينا حتي نايم على ودنه ما ادريش ان واحد خد المقترع بتاعه وسرقه منه وقال لا انا اللي عملته هو اللي اعمل كده وقعد مش عارف. يبقى ما دام ما ادعهاش حد وهو قال انا اللي خلقت، يبقى ما هو الموقف؟ يبقى الموقف له الى ان يظهر مدعي، ولم يظهر الى الان مدعي حتى من الملاحدة اقول لا ده اللي عملت. تبقى فضلت لربنا ولا لا؟ فضلت لربنا. انت اما يبقى يجي واحد يقول لا ده مش ده اللي عملت نبقى نتكلم، انما ما دام ما حدش فيه. يعني ضربنا المثل وقلنا انكم قاعدين في حجره وبعد ذلك قاموا الناس، وبعدين صاحب البيت لقى حافظه نقود موجوده كده فقال له يا ابني ده كم هنا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ابعت ايه شوف اساله. فبعتنا نسال يقول لا وده وده لا وده لا، هو بيبقى اساله تفتنا لقينا وقعد طب على الباب بيت ويسال انا كنت هنا والمحفظه بتاعتي وقعت. وسالنا كل الناس ما قالوش بتاعت مين؟ شو بتاعت الادعاء؟ الى ان يظهر مدعي نبقى يختلف الخلاف بينه وبين بعض. الى الان حينما اعلن الله بواسطه رسله انني اللي خالقكم وخالق السماء وخالق الارض لم حدش قال انا اللي خلقت، وهي لابد ان تكون مخلوقه لشيء لان الاتفه منها طلع مخلوق لبشر، فلازم نشوف دي المخلوقه لمين. فبيقول ومن اياته اي من الاشياء العجيبه اللي يجب ان تتنبهوا اليها الى الحاجات اللي قدامكم دي، وما نش عاملها في ذروه انا عاملها للايه؟ في الشمس اهي وفي ايه قمر وفيه نجوم وفيه كذا وفيه كذا. ومن اياته ان في ذلك لايات لقوم يسمعون. ومن اياته يريكم البرق خوفا وطبعا. الله، ومن اياته ومن اياته ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام. كل دي اسمها ايات منبهه الى الانسان الموجود في كون متمتع فيه بنواميس عليا فيها سر بقاء حياته، كان يجب ان يتنبه الى من اوجدها ولمن اوجدها تلك ايات. وبعد ذلك افرض انه تنبه بقى الى الواجب الاعلى، الايات نبهته الى ان فيه واجب اعلى خالق القوه دي. ما نعرفش احنا اللي خالق ده ايه اسمه ايه، ما نعرفش عايز منا ايه ما نعرفش. يبقى اذا معرفه واجب الوجود الاعلى انه لازم يكون حد موجود وعمل الحاجات دي تتطلب تطلبا عقليا ان يوجد من يبلغنا عن مطلوبه. فلما يجي رسول بقى يقول انتم اللي بتبحثوا عنه ده اسم الله وهو اللي بعتني وعايز منكم كذا وكذا، واللي يعمل كذا نعمل له كذا، كان يجب نصدقه ولا ما نصدقوش؟ لانه دلنا على من بحث العقل عنه، وما دام دلني على من بحث العقل عنه في حاجات ما تدركش بالعقل. ولذلك اللي قلنا ان اول دليل يرد على من ادعى ألوهية لغير الله زي اللي عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا النجوم وعبدوا الأشجار وعبدوا الأحجار، نقول له طيب ما هي العبادة يا حبيبي؟ العبادة هو أن يتلقى العابد أوامر ونواهي من المعبود فينفذه، هذه معنى العبادة. طيب الذي يعبد الشمس ما أوامر الشمس؟ قالت لنا اعملوا إيه؟ طب نهتنا عن إيه؟ اللي يؤمن بها هتعمل له إيه؟ اللي ما يؤمنش بها هتعمل له ما فيش حاجه من دي. يبقى اله بغير منهج يبقى باطل ولا مش باطل؟ يبقى كله ايه؟ كله باطل. وكأي ساعه ما تسمع وكأي معناها كم، يعني وكم دي تسمعها في الكثير، انا كم فعلت كذا وكم فعلت كذا وكم فعلت كذا، كم سؤال عن الكميه. كم نصحتك؟ تقول للولد كم ايه نصحتك؟ تقولها له امتى؟ وأنت تنصحه أول مرة ولا نصحته مرة ولا اتنين ولا ساعة؟ ما تقولهاش إلا بعد ما يفيضبك. تقول له إيه كم نصحتك؟ يعني نصحتك إيه؟ كثيرا. يبقى كم يراد بها تضخيم العدد. طيب على الأول وتضخيم العدد لا منك يا متكلم ولكن من المطلوب. لكنني أنا مأمنك أقول لك أنا كم نصحتك مرة، أنا أقدر أقول لك أن نصحتك 20 مرة، لكن الكلام ده يبقى منني. إنما لما أسألك أنت أقول لك كم نصحتك، كأنك إن استحضرت بقى النصائح هتلاقيها كتير، كأن يبقى الكلام منك أنت مش منني. يبقى كم نصحتك كلام سؤال عن الكمية، والسؤال عن الكمية إما أن يلقى من المتكلم وإما أن يطلب من المخاطب. طلبوك من المخاطب دليل على أنه هو حيقر على نفسه. تقول له مثلا أنت رحت عملت كذا، يقول لك كم أعطيتك مالا وبددته، يقعد يستدرك يقول كذا.